صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله عنه 72 فارسة وجيش الكوفة 5000 مقاتل. وعندما تواقف الفريقان اسمعوا ماذا قال الإمام الحسين رضي الله عنه وهو ينصحهم ويعظهم فيقول: راجعوا أنفسكم وحاسبوها، هل يصلح لكم قتال مثلي وأنا ابن بنت نبيكم؟ وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. اسمعوا إلى الفضيلة. ثم قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عني وعن أخي الحسن: هذان سيدا شباب أهل الجنة. فصار الحسين رضي الله عنه يحث الجيش على الانضمام معه، فانضم منهم 30 وفيهم الحر ابن يزيد التميمي الذي كان قائد جيش المقدمة. فلما رأوه قد ذهب مع الحسين قالوا له: أنت جئت معنا والآن تذهب مع الحسين؟ فقال الحر: ويحكم ويحكم، والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة ولو قطعت وأحرقت. ثم واصل الإمام الحسين رضي الله عنه وينادي رؤوس جيش الكوفة فقال: يا شبث ابن ربعي، ويا حجار ابن أبجر، ويا قيس ابن الأشعث، ويا يزيد ابن الحارث، ألم تكتبوا إلي أنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنك تقدم على جنود لك مجندة؟ فأقبل. فقالوا: لم نفعل ذلك. قال الحسين: سبحان الله، بل والله لقد فعلتم. تخيلوا إلى حجم الخيانة، تخاذلوا عن نصرة الحسين. ثم بعد ذلك انضموا إلى الجيش الذي سيقاتل الإمام الحسين على أرض كربلاء.

وبعد تلك الخيانة العظيمة وقف الحسين رضي الله عنه وهو يدعو على أهل الكوفة قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وبعدها بدأ جيش عبيد الله بن زياد بالتقدم نحو الحسين رضي الله عنه. قالوا: يا حسين، إما أن تنزل على حكم عبيد الله بن زياد، وإما نقاتلك. يقاتلون من؟ يقاتلون حفيد رسول الله وصبت رسول الله الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه. فاسمعوا ماذا قال الحسين رضي الله عنه الذي تعلق بربه جل وعلا، قال: أمهلونا هذه الليلة فإني أحب أن أصلي لربي تبارك وتعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بالنور المبين عبده الأمين سيدنا محمد الهادي إليه والدال عليه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وظفر بمودته وحبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن في نفائس سيرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم نتذكر شؤون وأخبار معراجه في الآية الكبيرة التي عظمه الله فيها وبها ومجده وأظهر فضله على أهل السماوات والأراضين صلوات الله وسلامه عليه. وقد انتهينا إلى وصوله إلى السماء الثانية ولقائه فيها بسيدنا عيسى ويحيى عليهما السلام، وهو في كل سماء من السماوات يلتقي بأنبياء ورسل صلوات الله وسلامه عليهم ويشرح لنا أخبارا من ذلك العالم العلوي بما أنبأه الله وأراه لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. ويقول سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ويقول: ما زاغ البصر وما طغى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نصيب له المعراج، فعرج من اسمع سيدنا جبريل من السماء الثانية إلى السماء الثالثة. صعد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، قيل: من بالباب؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى تكرار هذا فيما وصف لنا في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث والسيرة. وصف لنا صلى الله عليه وسلم معراجه، ووصف الاستفتاح في كل سماء، والسؤال بين الملك الموكل بباب السماء وسيدنا جبريل، واستفهامه عمن معه. وفي ذلك أيضا تعليم ودلالة إلى حسن ترتيب الأمور وإلى أدائها على التمام وإعطائها حقها، وإلى أن لا يتساهل بالشؤون والأحوال، بل تعطى كما ينبغي وترتب كما يليق. فهذه ملائكة السماوات جعلهم الله تبارك وتعالى بهذا الترتيب: من بالباب؟ جبريل. من معك؟ محمد. ثم أنه يواصل الاستفهام والاستنباء: أوقد أرسل إليه؟ أي كما فسرنا سابقا: أجاءت الليلة التي وعدنا أن يأتينا فيها فيرسل إليه فيحضر عندنا في السماوات؟ يقول: نعم. وقد جاءت عبارات متعددة من ترحيب الملائكة بحبيب الله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا منها وجوب أن نكون مرحبين بهذا الجناب باتباعه بتحكيمه في شؤوننا وأحوالنا، مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ومن العبائر التي وردت أن ترحيب الملائكة به عند استفتاح كل سماء: حياه الله من أخ وحياه الله من خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. وفي هذا مسابقة من الملائكة أيضا إلى عقد معنى من الأخوة مع هذه الحضرة المشرفة عند الملك القدوس حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ونجد أنه صلى الله عليه وسلم خصص من خصص بهذه الأخوة، وعم فيها من عم من أمته. فهو يقول لسيدنا علي: وقد آخى بين المهاجرين والأنصار، لم تجعل لي أخي أخا، لم تجعل لي أخا، قال: أنا أخوك. فكان يفتخر بذلك سيدنا علي. وكذلك قال لسيدنا عمر بن الخطاب لما استأذنه وهو ذاهب إلى مكة المكرمة لأداء عمرة، قال: فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك. تواضع رسول الله وتعليمه لنا طلب السؤال والشهود واستشعار
شدة الحاجة إلى مولانا في كل حال. سيدنا عمر ما أسلم إلا على يد هذا النبي، وقد كان في من يعبد الأصنام فرقاه الله وأحياه بهذا النبي، وهذا النبي يقول له لا تنسنا يا أخي من دعائك. فما مقدار طلبنا الدعاء من إخواننا وسؤالنا الدعاء منهم واستشعار حاجتنا لذلك، ونحن الأحوج، نحن الأحوج، نحن الذين نكون أفقر لأن نطلب الدعاء من ذا ومن ذاك. وفي هذا ميزة بديعة في دعاء الأخ لأخيه، وخصوصا بظهر الغيب، وهو من الأدعية المستجابة. والبديعة في ذلك أنه إذا دعا لك أخوك فقد سئل الله لك بلسانين لم تعصه أنت بها، لأنها لسان غيرك فأنت لم تعصي بها، فسئل لك الرحمن بلسان لم تعصه أنت بها، فيكون ذلك أقرب للقبول، بل لاستفادة الداعي نفسه. فإن الملك يقول آمين ولك بمثله وبك يبدأ. فانظر إلى هذا المعنى في الأخوة، كذلك فيما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك، رسول أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. فبدلنا حبال أخوة عامة بيننا وبينه، ما أرحمه، ما أشفقه، ما أعطفه علينا صلى الله عليه وسلم. فالله يجعلنا ممن تحقق بأخوة هذا النبي بصدق الإيمان والشوق إلى رؤيته ولقائه وحسن المتابعة له. والملائكة في السماوات يقولون حياه الله من أخ ومن خليفة. وإذا قالوا من خليفة فإن الخلافة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأنبياء والمرسلين وهم تحت لوائه، فنعم الخليفة والله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو الخليفة الأكبر لله في خلقه وعلى ظهر هذه الأرض، وهو المقدم في كل حضرة من حضرات القرب من الله الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعلنا ممن اقتدى به واهتدى بهديه، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. فافتح لنا فدخل إلى السماء الثالثة، وفي السماء الثالثة كان أن التقى بسيدنا يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: فإذا بيوسف وقد أعطي شطر الحسن، أي نصف الحسن، أي خلقه الله على صورة ما أجملها وما أحسنها، ولقد أعطي نبينا الحسن كله كما أعطي سيدنا يوسف شطر الحسن. فهكذا وصفه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة إلى فضل الله علينا على وجه العموم بخلقنا في أحسن تقويم، كما قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم تفاوت الناس في نصيبهم من الحسن وأخذهم للنصيب من الحسن ظاهرا وباطنا. فإن الحسن منه ما يتعلق بالصورة الظاهرة ويسمى حسن الخلق، ومنه ما يتعلق بباطن الإنسان وروحه وحقيقته ويسمى حسن الخلق، حسن الخلق. فللإنسان صورة ظاهرة في جسده يترتب على حسنها حسن الخلق أو حسن الخلق، وله صورة باطنة ومعنوية في باطنه يترتب عليها حسن الخلق الذي لا يوضع في الميزان أثقل منه. وهنا نأتي أمام هذه المسألة بوجوه يجب أن ندركها ويجب أن نتحققها وأن نتبينها، وذلك أنه إذا قرن حسن الخلق بحسن الخلق كان العلو والرفعة والمكانة والاعتبار والدرجة والرجحان لحسن الخلق بلا شك. فلا ينفع حسن الخلق وحده إذا لم يكن معه حسن خلق، وحسن الخلق ينفع
وإن كان مظهر الإنسان بأي صورة كانت. هذا اعتبار أول. الاعتبار الثاني، حسن الخلق مطلوب ومحمود، ومما علمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن إذا رأينا صورنا في المرآة أن يقول الرائي اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ونعلم أنه منة من الله، خلقنا في أحسن تقويم ثم تفاوتنا في مقدار ذلك الحسن، فليس هو الغاية وليس له مرجع الاعتبار من الوجوه كلها، وليس أيضا أمر مستخف به أو لا يشكر عليه أو لا يعرف له قدر إذا اتصل بحسن الخلق. فبقي وجوب الاعتدال في ذلك، أن لا نعلق بمجرد الصور حتى تكون كأنها الغاية، ثم نسعى إلى استنفاد الأعمار والأموال في الصورة وفي الهيكل وفي الهندام وفي المظهر. يجب أن نجمع بين التوجيهات التي وصلت إلينا من الإله على لسان رسوله، بين إن الله جميل يحب الجمال، إن الله نظيف يحب النظافة، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنان وثوبه حسنان، قال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. نجمع بين هذه المعاني، وكذلك قوله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في هذه المسألة وقفات يجب أن نتأملها، فلنخوض في معناها بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

نعود إلى بيان الحقيقة في واجب ما يكون عليه معرفتنا ومداركنا ونظرنا في حسن الخلق وحسن الخلق، لنعطي كل شيء حقه ومستحقه من دون أن ننزل شيئا فوق حقه ولا أن نهبط به عن مستواه. فنجمع بين ما أشرنا إليه من الآيات الكريمة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، الزينة والطيبات في القيامة خالصة للذين آمنوا، أما الزينة والطيبات في الدنيا يشترك فيها البر والفجر، المؤمن والمنافق والكافر، القريب والبعيد، وليس الفخر منوط بها. ولكن مع الجمع بين هذا الذي ذكرنا ومثل حديث ما حسن الله خلق امرئ وخلقه فيطعمه النار، أن الله سبحانه وتعالى لا يكرم الإنسان بصورة الحسنة معها الخلق الحسن ثم يجعله وجودا في النار، غالبا لا يكون كذلك، قد تكون صورة حسنة بلا خلق حسن فيكون مواها النار. لكن الخلق الحسن أصحابه أقرب الناس من أهل النبوة في القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. وجاء في رواية: إن الذين يالفون ويولفون لتجده مكفحرا ولا معبس الوجه، الابتسامة تعلوه وتظهر عليه، فتجد هذا الإنسان بساما، تجد هذا الإنسان بشوشا، تجد البشرة على وجهه والطلاقة في وجهه، تجد عنده القول اللين، وتجد في قلبه الرحمة لعباد الله تبارك وتعالى، ولا خير في من لا يالف ولا يولف. نجمع بين هذا وبين إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم. ولقد كان بعض الذين صورتهم دميمة في الحسي، وكان صاحب قلب صاف وخلق حسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، حتى كان من جملة ممازحته معه مباسطة أن جاءه يوما وهو في السوق فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه من خلفه فغمض عينيه فأدرك أنه رسول الله ببرد يديه وطيب رائحته، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري مني هذا العبد؟ قال: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله. قال: لكنك عند الله غال، لكنك عند الله غال. أنت وإن كان صورتك دميمة فأنت بقلبك وأنت بروحك وأنت بخلقك غال عند الله تبارك وتعالى. إذن لابد في الجمع بين أمثال هذه الأمور حتى لا يطغى بنا جانب ويجنح بنا عن الحقيقة، ولا نعيش في الحياة مشغولين بما يشغلنا به أهل الحس وحده وأهل الصورة وحدها، بعيدين عن الروح، ننفق الأموال والأفكار في الشكل والهندام والهيئة، حتى ربما تجاوزنا في ذلك الحدود، مع أن منها ما هو عبادة كالتزين المعتدل، وخصوصا للمرأة وخصوصا عند زوجها، فإن ذلك من أزكى ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، حسن تزينها لزوجها، ومهما بالغت في تلك الزينة فتلك المبالغة محمودة في هذا الموطن. لكن للرجال الأجانب حيث تظهر عليهم: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين، لا يظهرن زينتهن. يقول ربك سبحانه وتعالى: لتنتظم الأمور، ليكون وضع الشيء في موضعه وفي محله، لئلا تنفتح أبواب المفاسد، أبواب الشرور، أبواب الأضرار، ومن يحتاج إليها؟ أي مجتمع في البشر يحتاج إلى المفاسد، يحتاج إلى الضر، يحتاج إلى تهييج شهواته في الشر، يحتاج إلى فتح أبواب الانتهاك للحقوق. كم تشتكي اليوم مجتمعات البشرية من اغتصابات ونحوها، لا يكون المجرم فيها
المتسبب الوحيد، ولكن قد يكون في التسبب الطرف الآخر. الطرف الآخر هو الذي يهيجه ليغتصبه، يهيجه ويبعث شروره عليه مثلا. فلذلك يجب من أخذ الموازين، ونحن معشر أهل الملة أهل منهاج سماوي متصلين بصاحب الإسراء والمعراج، كيف بنا أن نرخص أنفسنا ونضيعها لأفكار فسقة أو من لا خلاق له عند الله ممن فشل في مجتمعه، فكيف يصلح مجتمعنا؟ أيها المؤمنون، يجب أن ندرك هذه الحقائق ونربي أبناءنا وبناتنا ونساءنا على تعظيم حسن الخلق بالدرجة الأولى، ثم أخذ النعمة في حسن الخلق، وأخذ التزيين والزينة في موضعها وفي محلها، بما لا يفسد، بما لا يضر، بما لا يوقع المجتمع في شرور. نرتب هذا الترتيب البديع الحسن ونجعل كل شيء في موضع. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا أردت أن تسجد لربك وتدخل الصلاة تزين، خذوا زينتكم عند كل مسجد وأقيموا الصلاة، فهذا تزين لله تبارك وتعالى. ونأخذ في هذا المعنى إرشادا نبويا محمديا من المامون عن ربنا، يتعلق بسيرتنا اليسيرة في الدنيا لكن عواقبها خطيرة وكبيرة في العقبة. يقول: من تطيب لله استعمل الطيب، استعمل عطر سنة من سنة رسول الله، لكن لله لم يستعمله بنية خبيثة، لم يستعمل الطيب هذا لأجل يثير شهوة سيئة، لم يستعمل هذا الطيب للمفاخرة والمكابرة. من تطيب لله، يقول صلى الله عليه وسلم، لقي الله يوم القيامة وريحه أطيب من المسك أو أزكى من المسك. ومن تطيب لغير الله لقي الله وريحه أنتن من الجيفة، وريحه أنتن من الجيفة. بهذا عرفنا كيف نستعمل الزينة والطيبة والعطرة، ونبتدي في كل ذلك برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومتى تخفى الزينة وتكتم، ومتى تظهر، ولمن تظهر، وكيف تظهر، وما يترتب على ذلك من خير أو شر ظاهر أو باطن، فيجب أن نفقه ذلك. ولذلك نجد أنه أيضا في خلق اسمه خلق الحياء يمنع صاحبه من بعض الزينة في بعض المواطن فيما يتعلق بالمرأة بالبنت العذراء. ضرب المثل للنبي في الحياء بحياء العذارة، وذلك لأن الوضع بحكم الفطرة، ولو كان الناس قريب عهد بالجاهلية، لكن بحكم الفطرة أن من أشد الناس حياء هذه العذراء، فقالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها. إذن عندما تأتي العذراء وتسابق الكبار المتزوجات في بعض فنون الزينة والدخول في الحفلات، هذا دليل على خروجها عن فطرتها أو خروجها عن مكانتها، بل عن حقائق من الكرامة أوهمت وهما باطلا خاطئا أنه في غير الكرامة الكرامة. فيجب أن نحفظ الموازين ونأخذ هذا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا يوسف، وأنه أعطي شطر الحسن عليه صلوات الله وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ولقي النبي يوسف صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ودنا منه ورحب به سيدنا يوسف، وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولفظة الأخ وجدناها أيضا عند الأنبياء، يستعملونها في مقابلة سيد الأنبياء، وكأنه حرص على ربط معنى الأخوة بهذا الجناب. ومرحبا بالله كما الملائكة، الأنبياء كذلك، ونحن الذين جينا من بعده وآمنا به وجدناه قبل أن نخلق، قال: وددت أن لو رأينا إخواننا قوم آمنوا بي ولم يروني. حقق الله لنا هذه الأخوة، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح صلى الله على نبينا وعلى آدم وسائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صعدا من السماء الثالثة إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل بابها إلى من؟ الباب قال: جبريل، إلى من معك؟
قال محمد. قال محمد ما أعجب هذا الاسم، كلما نطق به جبريل هز شعور الملائكة. قال محمد أهو قد أرسل إليه؟ جاء الوقت الذي نلقاه فيه؟ يقولوا نعم مرحبا به. فنعم المجيء جاء، نعم الأخ ونعم الخليفة. مرحبا به من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. ففتح، ولما فتح باب السماء الرابعة ولج صلى الله عليه وسلم ودخل معه سيدنا جبريل الأمين. وفي السماء الرابعة لقي عبدا من عباد الله رفعه الله مكانا عليا، قال سبحانه وتعالى في سيدنا إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صعد الله تعالى به ورفع إلى السماء الرابعة، وهناك جاءت ساعة موته وانتهى حياته الدنيا، فقبضت روحه في السماء الرابعة، فحل في السماء الرابعة سيدنا إدريس. فليس لسيدنا إدريس على وجه الأرض قبر، ولكن أدركه الموت وهو في ذلك المكان العلي، ورفعناه مكانا عليا. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وعليهم أجمعين، وسار بنا في سبيل هذا النبي الأمين، وحشرنا في زمرته آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الباعث. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هو الله باعث النبيين مبشرين ومنذرين، والحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. سيدنا محمد رسول الله خير مبعوث. الله باعث الموتى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. لقد طرح لنا الحق سبحانه من قبل كيف أخذ العهد الموثق من ذرية آدم على الإيمان به، وأن الحياة صفقة يربحها المؤمن ويخسرها الكافر أو المنافق. وخلال رحلة العمر قد يموت الإنسان طفلا أو شابا أو يبلغ الكبر حتى ينسى كل ما فعله في الحياة. وهذه قدرة الحق تبارك وتعالى، تلك القدرة التي تتجلى في أن البعث أمر في مشيئة الله جل جلاله، تلك المشيئة التي تتجلى في نزول الماء على الأرض القاحلة فتدب فيها الحياة، وينتفع طينها بالماء، وتخرج أصناف النباتات، تلك النباتات التي تمتلك أيضا قدرة التزاوج لتعطي الثمار التي يبتهج الإنسان بها. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الباعث، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أسلم عبد الرحمن بن عوف قديما، حيث يعد أحد الثمانية الذين سبقوا بالإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر.
1: وكان المسلمون الأوائل يجتمعون مع النبي الكريم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ومكثوا فيها شهرا حتى بلغ عددهم ما يقارب 40 رجلا وامرأة. ثم نزل الوحي الإلهي بتكليف النبي الكريم بإعلان الدعوة والجهر بها، ثم هاجر عبد الرحمن الهجرة الأولى إلى الحبشة.
0: ولكن لم يلبثوا في الحبشة طويلا، حيث عادوا إلى مكة بعد أن وصلتهم إشاعة أن أهل مكة أسلموا، فعاد عبد الرحمن بن عوف إلى مكة.
1: ثم هاجر عبد الرحمن مع المسلمين إلى المدينة المنورة، ونزل في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع الأنصاري، وكان فقيرا لا شيء له.
2: الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا وأعزنا بالإسلام وبإخوة لنا في الدين.
0: اليوم يا أخي لم يعد هناك مهاجرون ولا أنصار، فقد جعلنا النبي إخوة جميعا في الدين.
2: أجل يا أخي، فنحن تركنا أهلنا ومالنا في مكة وجئنا إلى المدينة غرباء. انظر، انظر مثلا لعبد الرحمن بن عوف، لقد كان تاجرا في مكة وقد ترك ثروته كلها وجاء للمدينة فقيرا معدما.
0: لقد آخاه النبي بسعد بن الربيع، ولا أظنه سيقصر معه.
2: أجل أجل، هذا صحيح.
3: مرحبا بك يا أخي عبد الرحمن بن عوف في المدينة، فهي وطنك وأهلها أهلك. لا تحزن يا أخي لما خلفت في مكة، إني أكثر الأنصار مالا وسأقتسم مالي بيننا، ولي امرأتان، انظر أيهما تعجبك فأطلقها وتتزوجها في أجلها.
4: يا سعد بن الربيع، يقول لك عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق.
3: ألا تريد شيئا؟ حسنا، تعال معي إلى السوق. هذا هو سوق بني قينقاع.
4: يا سعد، يقول لك عبد الرحمن: أهم من اليهود؟
3: أجل، إن اليهود يحتكرون التجارة في المدينة منذ زمن طويل.
4: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: هكذا إذن، أظن أننا بحاجة لسوق خاص بنا أيضا.
2: مضت أيام منذ آخر مرة رأيتك فيها، أظن أن ذلك كان يوم المؤاخاة، أليس كذلك؟
4: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: أجل، هذا صحيح.
2: وماذا فعلت من يومها؟
4: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: اشتغلت بالتجارة وأصبت بعض المال، ثم تزوجت بامرأة من الأنصار.
2: بارك الله لك يا عبد الرحمن، إنك من التجار الموفقين في التجارة.
4: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا.
3: الحمد لله الذي فتح لنا. عندما أرسلنا رسول الله لدومة الجندل، ظننت أننا سنخوض والله حربا لا تنتهي.
4: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: وكيف يكون ذلك؟ إن بني كلب قد أسلموا في اليوم الثالث لدعوتنا لهم.
3: إن الفضل يعود لك من بعد الله، فقد دعوتهم دون كلل أو ملل لثلاثة أيام.
4: يقول لك عبد الرحمن: يا أخي، أنا لم أنس مطلقا وصية رسول الله لي، فقد قال لي: يا ابن عوف، اغد باسم الله فجاهد في سبيل الله، تقاتل من كفر بالله، إذا لقيت شرفا فكبر، وإذا ظهرت فهلل، وإذا هبطت فاحمد واستغفر. وأكثر من ذكري عسى أن يفتح بين يديك، فإن فتح على يديك فتزوج بنت ملكهم، وهذا ما كان.
5: نعم نعم، وها أنت قد تزوجت تماضر ابنة ملكهم الأصبغ.
6: أتدري يا سعد، إنها المرة الأولى التي يتزوج قرشي من كلبية. هنيئا لك يا عبد الرحمن، قضيت عمرك بين ثلاث، إما مصليا أو غازيا أو في التجارة.
5: وإني أشهد أن مال عبد الرحمن حلال صفو، وأن الطعمة منه عافية وبركة.
6: لا تخجل يا عبد الرحمن، إنما الحق يقال.
5: إن أهل المدينة عيال عليك، ثلث تقرضهم مالك، وثلث تقضي دينهم، وتصل ثلثا.
4: يقول لكم عبد الرحمن بن عوف: إني أخشى أن أكون ممن عجلت لهم النعم في الدنيا، أخاف أن يحجبني مالي عن الدخول للجنة مع أصحابي.
6: لقد أنفقت مالك في سبيل الله، وهو سيطلق قدميك غدا على الصراط. إنها نعمة أحسنت استغلالها متبعا وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء، وإنك ستدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، الحياة الشريفة اللي ممتلئة بالأنوار اللي بتنور لنا كل ظلمة في حياتنا. نقل النبي صلى الله عليه وسلم الناس من ظلمات الجاهلية والظلم وعبادة غير ربنا سبحانه وتعالى لأنوار الرحمة والأخلاق السوية والحياة المتزنة الساكنة الموصولة بربنا. احنا النهاردة واصلين لآخر سنة 9 من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي في نهاية سن 62 وداخل على 63. في نهاية السنة دي هحكي لك بس في كام وفد كده جوم سلموا على النبي وأسلموا، وبعدين بعد كده في أحداث كبيرة. أنا بس بشوف إن الشهور الأخيرة في حياة سيدنا النبي ممتلئة بالحقائق اللي النبي أراد إنه يسيبها قبل ما ينتقل. فخليك معايا كده إيه بقلبك وعقلك في كل حقيقة بيرسخها النبي. أول وفد أحكي لك عنه النهاردة وفد من نجران، وكانوا نصارى وجم سلموا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وجي وقت الصلاة وهم في المسجد فطلبوا من سيدنا النبي أن يأذن لهم أن يصلوا صلاتهم، فاداهم الإذن في المسجد النبوي أن يصلوا صلاتهم، فاتجهوا إلى المشرق وصلوا. وأنا مش محتاج أقول لك قد إيه في سماحة وتقبل، حتى ولو اختلفنا في العقيدة لكن لكم دينكم ولي دين، وقد إيه في ترسيخ لأخوة الإنسانية. أيوة، ما هو سيدنا النبي هو اللي قال عليه الصلاة والسلام وإلى عاد أخاهم هودا، عاد بيعبدوا الأصنام ومشركين بربنا، وأخاهم نبي وربنا يسميه أخوهم لأن في أخوة لسيدنا آدم، فيسيبهم صلى الله عليه وسلم يصلوا صلاتهم في المسجد. ويجي وفد تاني اسمه وفد بني حنيفة، والحقيقة الوفد ده السيرة ما تكلمتش عنه لأن السيرة ركزت على واحد في الوفد ده اسمه مسيلمة. مسيلمة ده جه وقعد عند ناس قريبه في المدينة، وسيدنا محمد اللي رحله عليه الصلاة والسلام، كأن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء جواه، وكان معاه قضيب صغير كده ماسكه النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاه سيدنا ثابت بن قيس خطيب رسول الله، كان خطيبا مفوها. فلما راح لمسيلمة، مسيلمة قال له إن شئت يا محمد خلينا بينك وبين الأمر على أن تجعله فينا من بعدك، لو عايز لو تحب أسيبك تتكلم مع الناس عن ربنا بس بشرط أبقى أنا نبي بعدك. مين أصلا أخ اللي بيقول خلينا بين؟ مين اللي بيدي النبي الإذن ده؟ متكبر جدا. فقال صلى الله عليه وسلم والله لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتك إياه، وهذا ثابت سيجيبك عني. وما ردش على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أراك الذي أريد، شكلك كده اللي أنا شفته في الرؤية، أراك الذي أريد، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في ناس هتطلع بعدي تدعي النبوة، وفعلا كان مسيلمة الكذاب. من الوفود اللي دخلت على سيدنا رسول الله وفد الأزد أبو راشد عبد الرحمن بن عبيد. لما وصلوا 100 واحد قالوا لأبو راشد ده خش الأول اسمع من محمد، لو الكلام عجبك تسلم ونسلم معك، لو ما عجبكش اطلع ونمشي كلنا. فلما دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال له اسمك إيه؟ قال أبو مغوية عبد اللات والعزة، الغواية عكس الرشاد والهداية، فبيقول له أنا اسمي أبو مغوية عبد اللات والعزة. فقال له صلى الله عليه وسلم بل أنت أبو راشد عبد الرحمن، إيه الاسم السلبي ده؟ خليك اسمك أبو راشد عبد الرحمن. بيقول فأكرمني وأجلسني بجواره وأعطاني جبة وأعطاني نعله وأعطاني العمامة. إيه ده إيه ده إيه ده؟ النبي بيديله لبسه، شرف كبير قوي. ثم أجلسني وقال من هذا الذي معك؟ قال هذا عبدي يدعى سرحان. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك إن أعتقته فيعتق الله به بكل عضو منه عضوا منك من النار؟ قال هو حر لوجه الله وأكرمني كأشد ما رأيت من الكرم. فالناس بتقول له يا رسول الله لكأنك أكرمته، إيه العطاء ده كله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا جاءكم شريف قوم فأكرموه. فطلع الراجل عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مسلم وبيهلل من فرحته بإكرام النبي لي عليه الصلاة والسلام، وكأنه خلاصة القرب من ربنا في رحمة وإكرام الخلق. وبعدين إحنا دلوقتي تقريبا في نهاية سنة 9 من بعد هجرة النبي، بعد سيدنا النبي في شهر ذي الحجة سيدنا أبو بكر يحج مع بعض المسلمين، لكن لما بعتوا يحج بعتوا ببعض الأحكام لمكة، مكة اللي اتفتحت من سنة واحدة سنة 8، بعتوا بإيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر قل للناس أنه لا يحج البيت مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. قل لهم الكلام ده في مكة، مفيش مشرك هيطوف حوالين الكعبة، خلاص الأصنام مش موجودة، ومفيش حد عريان هيطوف. عريان؟ في حد كان بيطوف عريان؟ أيوة حضرتك، الشيطان كان جايب لهم فكرة: لا تطوفوا البيت بثياب عصيتم الله فيها. فكانت الناس بتطوف عرايا، تخيل. فالنبي قال له خلاص الكلام ده أيام الجاهلية، لا يطوفن بالبيت عريان، ولن يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. حج سيدنا أبو بكر الصديق سنة 9 ورجع، عشان بعدها بسنة هيحج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حجة الإسلام أو حجة الوداع. ظهور مسيلمة الكذاب ورؤيته لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واستمراره على ادعاء النبوة بيبين لك ازاي ممكن يبقى واحد عنده تضخم رهيب في الذات. طب انت هنعتبرك ما شفتش نبي قبل كده فحسيت انك انت نبي يعني، وانت كده ممكن تصلح، لكن انت شفت بقى الحقيقة المحمدية، شفت نبي يعني، شفت نبي، شفت خير الانبياء. انت لما روحت ما حسيتش يا مسيلمة ان انت اقل بكتير من القدر ده؟ زي ما واحد يبقى بقى له مثلا ايه اول مرة يروح الجيم وبعدين بيقول هاخد مستر اولمبيا، بعدين يشوف بيج رامي على الحقيقه، طبعا ضرب مثال يعني بينه وبين بعض يعني، يقول انا لسه هكمل. حضرتك انت اول مره تمسك حديده شفت على الحقيقه الابطال اللي بقى لهم 30 سنه بيلعبوا، فانت راجع بتقول ايه؟ وللرسول الله المثل الاعلى يعني. انت شفت الحقيقه المحمديه وراجع بتقول انا هبقى نبي؟ لا، انت عندك رؤيه زائفه لحقيقه امكانياتك كانسان، إن أنت ممكن تقول قال الله قال الرسول، ناس تسمع لك أصلا. لكن هو المتكبر كده بيحجب عن حقيقة نفسه، يبقى الكل شايف قدره الحقيقي إلا هو. مش كده يقول لك المتكبر كأنه واقف فوق جبل شايف الناس كلها صغيرين وكل الناس شايفه صغير هو فوق. وفد الأسد اللي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رئيسهم دخل بإيه؟ بيجس النبض كده وبيقيم. بتقيم مين؟ ده دخل انبهر من إكرام النبي لي. وهنا عايز ألغي من عقولنا الحديث الموضوع مكذوب: الكبر على أهل الكبر صدقة. لا يا فندم، الكبر على أي حد في الكون معصية. سيدنا النبي شافه كده إيه، حاسس بنفسه شوية فأكرمه، فلما أكرمه استنفر فيه الجمال اللي جواه، فدخل بحال وخرج بيقول للناس الحقوا بسرعة وشوفوا أنوار اللي أنا شفتها. والنبي يعلم الصحابة يقولون أنت أكرمته كده ليه؟ يقول إذا جاءكم شريف قوم فأكرموه. حطلنا قواعد تنور عيوننا وقلوبنا وإحنا بنتعامل مع الناس. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نلتقي اليوم مع الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. عكرمة بن أبي جهل المخزومي أحد صناديد قريش المعدودين وأبرز فرسانها المرموقين. وجد عكرمة بن أبي جهل نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى معاداة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فعاد الرسول أشد العداء، وآذى أصحابه أفدح الإيذاء، وصب على الإسلام والمسلمين من العذاب ما قرت به عين أبيه، وأدخل على قلبه الفرح والسرور. ولما قاد أبوه معركة الشرك يوم بدر، وأقسم حينها باللات والعزى ألا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا، ونزل ببدر وأقام عليها ثلاثا، ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له المعازف. لما قاد أبو جهل هذه المعركة كان ابنه عكرمة عضده الذي يعتمد عليه ويده التي يبطش بها، ولكنه خر صريعا في بدر. عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة سيد قريش في بدر، فقد أحجزته الهزيمة عن أن يظهر بها عن أن يظفر بالجثة كي يدفنها في مكة المكرمة، وأرغمه الفرار على تركها للمسلمين، فألقوها في القليب مع العشرات من قتلى المشركين. والقليب بئر ألقيت فيها جثث المشركين من قتلى بدر. ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر، فقد كان يعاديه في بدء الأمر حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. ومن هنا انطلق عكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يوقدون نار العداوة في صدور المشركين.

أنفسهم بالفرار. وجعلت قريش على ميمنة فرسانها خالد بن الوليد وعلى ميسرته عكرمة بن أبي جهل، وأبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على النبي محمد وأصحابه، وحقق للمشركين النصر الكبير، مما جعل أبا سفيان يقول هذا بيوم بدر. وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة، فنفذ صبر عكرمة بن أبي جهل وضاق ذرعا بالحصار، فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وأدخل جواده فيه فاجتازه، ثم اجتازه وراءه بضعة نفر في أجرأ مغامرة ذهب ضحيتها عمرو بن عبد ود العامري، أما هو فلم ينجه إلا الفرار. وفي يوم الفتح رأت قريش أنه لا قبل لها بمحمد وأصحابه، فقررت أن تخلله السبيل إلى مكة. وقد أعانها على اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة. لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل، ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل الذي أهدر دمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لذا تسلل متخفيا من مكة متجها نحو اليمن. عند ذلك مضت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل وهند بن عتبة زوج أبي سفيان إلى منزل رسول الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه ومعهما 10 نسوة ليبايعن النبي عليه السلام، فدخلن عليه وعنده 2 من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب. فتكلمت هند، ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل فأسلمت وقالت يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. فقال عليه السلام هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه حتى أدركته عند ساحل البحر، لحقت به إلى الشاطئ وهو يفاوض بحارا على نقله إلى اليمن، فقالت له يا ابن عم، جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عند محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك، فلا تهلك نفسك. هل استجاب لها وعاد؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بالنور المبين عبده الأمين سيدنا محمد الهادي إليه والدال عليه. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وظفر بمودته وحبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن في نفائس سيرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم نتذكر شؤون وأخبار معراجه في الآية الكبيرة التي عظمه الله فيها وبها ومجده وأظهر فضله على أهل السماوات والأراضين صلوات الله وسلامه عليه. وقد انتهينا إلى وصوله إلى السماء الثانية ولقائه فيها بسيدنا عيسى ويحيى عليهما السلام، وهو في كل سماء من السماوات يلتقي بأنبياء ورسل صلوات الله وسلامه عليهم ويشرح لنا أخبارا من ذلك العالم العلوي بما أنبأه الله وأراه لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. ويقول سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ويقول: ما زاغ البصر وما طغى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نصيب له المعراج، فعرج مع سيدنا جبريل من السماء الثانية إلى السماء الثالثة. صعد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل قيل: من بالباب؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تكرار هذا فيما وصف لنا في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث والسيرة. وصف لنا صلى الله عليه وسلم معراجه، ووصف الاستفتاح في كل سماء، والسؤال بين الملك الموكل بباب السماء وسيدنا جبريل، واستفهامه عمن معه. وفي ذلك أيضا تعليم ودلالة إلى حسن ترتيب الأمور وإلى أدائها على التمام وإعطائها حقها، وإلى أن لا يتساهل بالشؤون والأحوال، بل تعطى كما ينبغي وترتب كما يليق. فهذه ملائكة السماوات جعلهم الله تبارك وتعالى بهذا الترتيب: من بالباب؟ جبريل. من معك؟ محمد. ثم أنه يواصل الاستفهام والاستنباء: أوقد أرسل إليه؟ أي كما فسرنا سابقا: أجاءت الليلة التي وعدنا أن يأتينا فيها فيرسل إليه فيحضر عندنا في السماوات؟ يقول: نعم. وقد جاءت عبارات متعددة من ترحيب الملائكة بحبيب الله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا منها وجوب أن نكون مرحبين بهذا الجناب باتباعه بتحكيمه في شؤوننا وأحوالنا. مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ومن العبائر التي وردت أن ترحيب الملائكة به عند استفتاح كل سماء: حياه الله من أخ وحياه الله من خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. وفي هذا مسابقة من الملائكة أيضا إلى عقد معنى من الأخوة مع هذه الحضرة المشرفة عند الملك القدوس، حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ونجد أنه صلى الله عليه وسلم خصص من خصص بهذه الأخوة، وعم فيها من عم من أمته. فهو يقول لسيدنا علي: وقد آخى بين المهاجرين والأنصار، لم تجعل لأخي أخا، لم تجعل لي أخا، قال: أنا أخوك. فكان يفتخر بذلك سيدنا علي. وكذلك قال لسيدنا عمر بن الخطاب لما استأذنه وهو ذاهب إلى مكة المكرمة لأداء عمرة، قال: فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك. تواضع رسول الله وتعليمه لنا طلب السؤال والشهود واستشعار
شدة الحاجة إلى مولانا في كل حال. سيدنا عمر ما أسلم إلا على يد هذا النبي، وقد كان في من يعبد الأصنام فرقاه الله وأحياه بهذا النبي، وهذا النبي يقول له لا تنسنا يا أخي من دعائك. فما مقدار طلبنا الدعاء من إخواننا وسؤالنا الدعاء منهم واستشعار حاجتنا لذلك، ونحن الأحوج، نحن الأحوج، نحن الذين نكون أفقر لأن نطلب الدعاء من ذا ومن ذاك. وفي هذا ميزة بديعة في دعاء الأخ لأخيه، وخصوصا بظهر الغيب، وهو من الأدعية المستجابة. والبديعة في ذلك أنه إذا دعا لك أخوك فقد سئل الله لك بلسانين لم تعصه أنت بها، لأنها لسان غيرك فأنت لم تعصي بها، فسئل لك الرحمن بلسان لم تعصه أنت بها، فيكون ذلك أقرب للقبول، بل لاستفادة الداعي نفسه. فإن الملك يقول آمين ولك بمثله وبك يبدأ. فانظر إلى هذا المعنى في الأخوة، كذلك فيما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك، فأنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. فبدلنا حبال أخوة عامة بيننا وبينه، ما أرحمه، ما أشفقه، ما أعطفه علينا صلى الله عليه وسلم. فالله يجعلنا ممن تحقق بأخوة هذا النبي بصدق الإيمان والشوق إلى رؤيته ولقائه وحسن المتابعة له. والملائكة في السماوات يقولون حياه الله من أخ ومن خليفة. وإذا قالوا من خليفة فإن الخلافة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأنبياء والمرسلين وهم تحت لوائه، فنعم الخليفة والله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو الخليفة الأكبر لله في خلقه وعلى ظهر هذه الأرض، وهو المقدم في كل حضرة من حضرات القرب من الله الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعلنا ممن اقتدى به واهتدى بهديه، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. فُفُتح لنا فدخل إلى السماء الثالثة، وفي السماء الثالثة كان أن التقى بسيدنا يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: فإذا بيوسف وقد أعطي شطر الحسن، أي نصف الحسن، أي خلقه الله على صورة ما أجملها وما أحسنها، ولقد أعطي نبينا الحسن كله كما أعطي سيدنا يوسف شطر الحسن. فهكذا وصفه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة إلى فضل الله علينا على وجه العموم بخلقنا في أحسن تقويم، كما قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم تفاوت الناس في نصيبهم من الحسن وأخذهم للنصيب من الحسن ظاهرا وباطنا. فإن الحسن منه ما يتعلق بالصورة الظاهرة ويسمى حسن الخلق، ومنه ما يتعلق بباطن الإنسان وروحه وحقيقته ويسمى حسن الخلق، حسن الخلق. فللإنسان صورة ظاهرة في جسده يترتب على حسنها حسن الخلق أو حسن الخلق، وله صورة باطنة ومعنوية في باطنه يترتب عليها حسن الخلق الذي لا يوضع في الميزان أثقل منه. وهنا نأتي أمام هذه المسألة بوجوه يجب أن ندركها ويجب أن نتحققها وأن نتبينها، وذلك أنه إذا قرن حسن الخلق بحسن الخلق كان العلو والرفعة والمكانة والاعتبار والدرجة والرجحان لحسن الخلق بلا شك. فلا ينفع حسن الخلق وحده إذا لم يكن معه حسن خلق، وحسن الخلق ينفع
وإن كان مظهر الإنسان بأي صورة كانت. هذا اعتبار أول. الاعتبار الثاني حسن الخلق مطلوب ومحمود، ومما علمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن إذا رأينا صورنا في المرآة أن يقول الرائي اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ونعلم أنه منة من الله، خلقنا في أحسن تقويم ثم تفاوتنا في مقدار ذلك الحسن، فليس هو الغاية وليس له مرجع الاعتبار من الوجوه كلها، وليس أيضا أمر مستخف به أو لا يشكر عليه أو لا يعرف له قدر إذا اتصل بحسن الخلق. فبقي وجوب الاعتدال في ذلك، أن لا نعلق بمجرد الصور حتى تكون كأنها الغاية، ثم نسعى إلى استنفاد الأعمار والأموال في الصورة وفي الهيكل وفي الهندام وفي المظهر. يجب أن نجمع بين التوجيهات التي وصلت إلينا من الإله على لسان رسوله، بين إن الله جميل يحب الجمال، إن الله نظيف يحب النظافة، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنان وثوبه حسنان، قال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. نجمع بين هذه المعاني، وكذلك قوله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في هذه المسألة وقفات يجب أن نتأملها، فلنخوض في معناها بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

نعود إلى بيان الحقيقة في واجب ما يكون عليه معرفتنا ومداركنا ونظرنا في حسن الخلق وحسن الخلق، لنعطي كل شيء حقه ومستحقه من دون أن ننزل شيئا فوق حقه ولا أن نهبط به عن مستواه. فنجمع بين ما أشرنا إليه من الآيات الكريمة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، الزينة والطيبات في القيامة خالصة للذين آمنوا، أما الزينة والطيبات في الدنيا يشترك فيها البر والفجر، المؤمن والمنافق والكافر، القريب والبعيد، وليس الفخر منوط بها. ولكن مع الجمع بين هذا الذي ذكرناه ومثل حديث ما حسن الله خلق امرئ وخلقه فيطعمه النار، أن الله سبحانه وتعالى لا يكرم الإنسان بصورة الحسنة معها الخلق الحسن ثم يجعله وقودا في النار، غالبا لا يكون كذلك، قد تكون صورة حسنة بلا خلق حسن فيكون مواها النار. لكن الخلق الحسن أصحابه أقرب الناس من أهل النبوة في القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. وجاء في رواية: إن الذين يالفون ويولفون لتجده مكفهرا ولا معبس الوجه، الابتسامة تعلوه وتظهر عليه، فتجد هذا الإنسان بساما، تجد هذا الإنسان بشوشا، تجد البشرة على وجهه والطلاقة في وجهه، وتجد عنده القول اللين، وتجد في قلبه الرحمة لعباد الله تبارك وتعالى، ولا خير في من لا يالف ولا يولف. نجمع بين هذا وبين إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم. ولقد كان بعض الذين صورتهم دميمة في الحس، وكان صاحب قلب صاف وخلق حسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، حتى كان من جملة ممازحته معه مباسطة أن جاءه يوما وهو في السوق فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه من خلفه فغمض عينيه فأدرك أنه رسول الله ببرد يديه وطيب رائحته، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري مني هذا العبد؟ قال: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله. قال: لكنك عند الله غال، لكنك عند الله غال. أنت وإن كان صورتك دميمة فأنت بقلبك وأنت بروحك وأنت بخلقك غال عند الله تبارك وتعالى. إذن لابد في الجمع بين الجمع بين أمثال هذه الأمور حتى لا يطغى بنا جانب ويجنح بنا عن الحقيقة، ولا نعيش في الحياة مشغولين بما يشغلنا به أهل الحس وحده وأهل الصورة وحدها، بعيدين عن الروح، ننفق الأموال والأفكار في الشكل والهندام والهيئة حتى ربما تجاوزنا في ذلك الحدود، مع أن منها ما هو عبادة كالتزين المعتدل، وخصوصا للمرأة وخصوصا عند زوجها، فإن ذلك من أزكى ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، حسن تزينها لزوجها، ومهما بالغت في تلك الزينة فتلك المبالغة محمودة في هذا الموطن. لكن للرجال الأجانب حيث تظهر عليهم: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين، لا يظهرن زينتهن. يقول ربك سبحانه وتعالى: لتنتظم الأمور، ليكون وضع الشيء في موضعه وفي محله، لئلا تنفتح أبواب المفاسد، أبواب الشرور، أبواب الأضرار، ومن يحتاج إليها. أي مجتمع في البشر يحتاج إلى المفاسد، يحتاج إلى الضر، يحتاج إلى تهييج شهوات في الشر، يحتاج إلى فتح أبواب الانتهاك للحقوق. كم تشتكي اليوم مجتمعات البشرية من اغتصابات ونحوها، لا يكون المجرم فيها
المتسبب الوحيد، ولكن قد يكون في التسبب الطرف الآخر. الطرف الآخر هو الذي يهيجه ليغتصبه، يهيجه ويبعث شروره عليه مثلا. فلذلك يجب من أخذ الموازين، ونحن معشر أهل الملة أهل منهاج سماوي متصلين بصاحب الإسراء والمعراج، كيف بنا أن نرخص أنفسنا ونضيعها لأفكار فسقة أو من لا خلاق له عند الله ممن فشل في مجتمعه، فكيف يصلح مجتمعنا؟ أيها المؤمنون، يجب أن ندرك هذه الحقائق ونربي أبناءنا وبناتنا ونساءنا على تعظيم حسن الخلق بالدرجة الأولى، ثم أخذ النعمة في حسن الخلق وأخذ التزيين والزينة في موضعها وفي محلها، بما لا يفسد، بما لا يضر، بما لا يوقع المجتمع في شرور. نرتب هذا الترتيب البديع الحسن ونجعل كل شيء في موضع. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا أردت أن تسجد لربك وتدخل الصلاة تزين، خذوا زينتكم عند كل مسجد وأقيموا الصلاة، فهذا تزين لله تبارك وتعالى. ونأخذ في هذا المعنى إرشادا نبويا محمديا من المامون عن ربنا، يتعلق بسيرتنا اليسيرة في الدنيا لكن عواقبها خطيرة وكبيرة في العقبة. يقول: من تطيب لله استعمل الطيب، استعمل العطر، سنة من سنة رسول الله، لكن لله لم يستعمله بنية خبيثة، لم يستعمل الطيب هذا لأجل يثير شهوة سيئة، لم يستعمل هذا الطيب للمفاخرة والمكابرة. من تطيب لله، يقول صلى الله عليه وسلم، لقي الله يوم القيامة وريحه أطيب من المسك أو أزكى من المسك. ومن تطيب لغير الله لقي الله وريحه أنتن من الجيفة، وريحه أنتن من الجيفة. بهذا عرفنا كيف نستعمل الزينة والطيبة والعطرة، ونبتدي في كل ذلك برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومتى تخفى الزينة وتكتم، ومتى تظهر، ولمن تظهر، وكيف تظهر، وما يترتب على ذلك من خير أو شر ظاهر أو باطن، فيجب أن نفقه ذلك. ولذلك نجد أنه أيضا في خلق اسمه خلق الحياء يمنع صاحبه من بعض الزينة في بعض المواطن فيما يتعلق بالمرأة بالبنت العذراء. ضرب المثل للنبي في الحياء بحياء العذارة، وذلك لأن الوضع بحكم الفطرة، ولو كان الناس قريب عهد بالجاهلية، لكن بحكم الفطرة أن من أشد الناس حياء هذه العذراء، فقالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها. إذن عندما تأتي العذراء وتسابق الكبار المتزوجات في بعض فنون الزينة والدخول في الحفلات، هذا دليل على خروجها عن فطرتها أو خروجها عن مكانتها، بل عن حقائق من الكرامة أوهمت وهما باطلا خاطئا أنه في غير الكرامة الكرامة. فيجب أن نحفظ الموازين ونأخذ هذا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا يوسف، وأنه أعطي شطر الحسن عليه صلوات الله وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ولقي النبي يوسف صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ودنا منه ورحب به سيدنا يوسف، وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولفظة الأخ وجدناها أيضا عند الأنبياء، يستعملونها في مقابلة سيد الأنبياء، وكأنه حرص على ربط معنى الأخوة بهذا الجناب. ومرحبا كما الملائكة الأنبياء كذلك، ونحن الذين جينا من بعده وآمنا به وجدناه قبل أن نخلق، قال: وددت أن لو رأينا إخواننا قوم آمنوا بي ولم يروني، حقق الله لنا هذه الأخوة. مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح صلى الله على نبينا وعلى آدم وسائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صعد من السماء الثالثة إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل بابها إلى من؟ الباب قال: جبريل، إلى من معك؟
قال محمد. قال محمد ما أعجب هذا الاسم، كلما نطق به جبريل هز شعور الملائكة. قال محمد أهو قد أرسل إليه؟ جاء الوقت الذي نلقاه فيه؟ يقول نعم مرحبا به. فنعم المجيء جاء، نعم الأخ ونعم الخليفة. مرحبا به من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. ففتح، ولما فتح باب السماء الرابعة ولج صلى الله عليه وسلم ودخل معه سيدنا جبريل الأمين، وفي السماء الرابعة لقي عبدا من عباد الله رفعه الله مكانا عليا، قال سبحانه وتعالى في سيدنا إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صعد الله تعالى به ورفع إلى السماء الرابعة، وهناك جاءت ساعة موته وانتهى حياته الدنيا، فقبضت روحه في السماء الرابعة، فحل في السماء الرابعة سيدنا إدريس. فليس لسيدنا إدريس على وجه الأرض قبر، ولكن أدركه الموت وهو في ذلك المكان العلي، ورفعناه مكانا عليا. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وعليهم أجمعين، وسار بنا في سبيل هذا النبي الأمين، وحشرنا في زمرته. آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.

الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الشهيد. الله جل جلاله هو الشهيد، هو الرقيب على خلقه أينما كانوا، أقرب إليهم من حبل الوريد، يسمع ويرى وهو المنذر الأعلى. فالقلوب تعرفه حق المعرفة، وهو سبحانه عز وجل فوق عرشه استوى، وبالكيفية التي تليق به. وشهادته على خلقه شهادة إحاطة شاملة كاملة وكافية. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. هو الشهيد الحق العليم بظواهر الأشياء، وهو الخبير البصير العليم ببواطن الأشياء، وهو الذي كرم الإنسان بنعمة المشاهدة، وسبحانه أفعم القلوب بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنعلم أن الله تعالى مع المؤمن في حركته وسكنته، في عطائه، في منعه وصلته، في قطعه وغضبه ورضاه. الله سبحانه عز وجل هو الشهيد الذي لا تغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والشهيد مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وإذا كان العلم مطلقا فالله عليم، أما إذا أضيف علم الله إلى الأمور الباطنة المستترة

خفية فالله خبير. أما إذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو شهيد خبير. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الشهيد له الأسماء الحسنى لندعوه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لا يزال نائما. سننتظر بعض الوقت ثم نهجم عليه.
1: ماذا تنتظرون هنا؟
0: محمدا.
1: خيبكم الله، لقد مر بكم محمد، وما ترك رجلا منكم إلا وحثاه بالتراب.
0: ويحك، ماذا تقصد أيها الرجل العجوز؟ والله هذا محمد النائم، وعليه بردته الخضراء.
2: إن كان العجوز قد لمح محمدا، إذن من هذا؟
0: أرى أن نقتحم البيت على هذا النائم.
2: والله إنها لسبة في العرب أن يتحدث عنا أن تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا.
3: أجل
4: كلامك صحيح.
3: صحيح جدا.
4: نعم الرأي.
3: نعم هذا.
0: إذن لننتظر.
2: انظروا، لقد بدأت الشمس تشرق،
0: هيا لندخل الآن.
1: لقد فشل جميع من أرسلتهم في العثور على محمد وصاحبه.
5: ما يثير حيرتي أن عليا لا يزال بمكة. لعل محمدا لم يغادر بعد، فأنتم تعرفون أن عليا ومحمد لا يفترقان.
2: ما تقوله غير معقول. إن لم يكن محمدا قد غادر مكة، إذن أين هو؟
1: لست أدري. أنا أرى أن نعلن عن جائزة لمن يعثر على محمد.
2: أجل هذا صحيح، هكذا نستطيع أن نجند كل الناس لغايتنا.
1: إذن لنعلن عن 100 ناقة لمن يجد محمدا.
5: إن فاتنا محمد وخرج من مكة فلن ندع عليا يفلت منا. دعونا ننشر رجالنا في مخارج مكة وفي الطرق المؤدية للمدينة.
1: لقد تجمع كل أصحاب محمد في المدينة، حتى أخي عياش قد ذهب معهم. ذهبت أقنعه بالعودة ولم يقبل. لقد سحرهم محمد جميعا.
2: لقد خلت بعض ديار مكة من ساكنيها، هاجر الكثيرون، وكل واحد منا لديه واحد من أقاربه أو أكثر قد هاجروا. ولكن كل هذا سيفشل إذا لم يلتحق محمد بهم.
5: يجب أن ندركهم قبل أن يصيروا أقوى. أخشى أن أعود يوما لمكة ليس ليسكنوا فيها، بل ليحكموها.
2: لا، إن الأوس والخزرج أهل قتال وشجاعة، ويثرب محصنة جيدا ضد أي هجوم محتمل. لذا فإن فكرة مهاجمة المسلمين في يثرب تبدو لي خيارا سيئا الآن.
1: أتمنى ألا نضطر لذلك. لا تنسى أن يثرب تقع على طريق قوافلنا التجارية والمتجهة من وإلى الشام.
5: أنت محق في قولك. ما خطبك أيها الرجل؟
0: إن عليا وقف ينادي بوسط مكة يقول: من كان له عند رسول الله وديعة فليأتي تؤدى إليه أمانته.
2: هذا الفتى ألا يخاف منا؟
1: رويدك،
5: هذه الأمانات الثمينة التي يوزعها علي أغلبها لنا، وليس للمسلمين منها أي شيء.
0: في المرة الأولى خدعنا بنومه في فراش محمد، والآن يرد الأمانات على مرأى منا.
2: إني خائف على علي.
5: لا تقلق عليه، فقد قال له رسول الله إنهم لن يصلوا إليك بما تكره حتى تقدم علي. فأدي أماناتي على أعين الناس ظاهرا، وإني مستخلفك على فاطمة ابنتي ومستخلف ربي عليكما.
2: إذن هل سيبقى علي هنا؟
5: لا، إنه ينتظر أن يبعث له النبي بكتاب حتى يأذن له بالهجرة.
2: هكذا إذن، أظن أني سأهاجر مع علي حين يخرج من مكة.
5: أجل، إنها فكرة طيبة، سآتي معك أنا أيضا.
6: لي 100 درهم
7: آنيتان من فضة
3: لقد أودعت عند محمد جواهر ولا آلئ.
4: أنا ألف دينار وأنا ألف دينار
5: إن لنبينا الكريم خلقا عظيما ليعيد كل هذه الأمانات إلى أصحابها،
2: ليت ذلك يؤثر بهم ويدعوهم للإيمان به.
5: لقد علمت أن عليا سيبقى 3 أيام ينادي حتى يرد الأمانات كافة.
2: هيا بنا يا صاحبي، إن عليا ينتظرنا في واد خارج مكة.
5: هيا بنا لنسرع، لقد خرج علي في النهار ومعه الفاطميات من بني هاشم.
2: انظر، ها هو علي هنا.
5: هيا هيا لنسرع. انظر، إنه أبو واقد، هو الذي أوصل رسالة النبي لعلي.
2: يبدو أنه يخشى أن يدركنا القوم، فهو يسير بنا بسرعة.
0: يا علي، أظننت أنك ناج بالنسوة؟ ويحك، ارجع لا أبا لك.
2: هيا بنا لننطلق.
6: إلى أين أنت ذاهب يا صاحبي؟
7: سأذهب إلى رسول الله، لقد وصل لقباء منذ فترة لكنه لم يدخل يثرب بعد.
6: أجل، لقد علمت أنه ينزل ضيفا على بني عمرو.
7: لا أعلم متى سيدخل النبي إلى يثرب وينيرها بوجوده فتصير مدينة منورة.
6: سيدخلها قريبا إن شاء الله، إن رسول الله ينتظر قدوم قافلة من مكة فيها علي ابن عمه وابنته فاطمة. هذا حسب ما علمت، فإن هناك بعض المسلمين من المستضعفين الذين يخافون الهجرة لوحدهم قد هاجروا مع علي.
7: إذن نحن بانتظار قافلة كبيرة، نحن نتوقع وصولهم اليوم، أتمنى أن لا يتأخروا. عن إذنك سأخذ هذه السلة لرسول الله ثم سأعود لك.
6: انظر، يبدو لي أن هناك قادم من بعيد.
7: ماذا؟ هناك؟ أظن أن هذه هي القافلة المنتظرة، دعنا نذهب لاستقبالهم.
6: هيا بنا.
7: انظر، انظر لعلي، لقد تفطرت قدماه وهو يسير بالقافلة.
6: يبدو أنه لم يكن يريد التأخر عن اللحاق برسول الله. ها قد جاء رسول الله لاستقباله.
7: الحمد لله على سلامتهم.
8: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مخاطبا عليا: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي. صدق رسول الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وأهم حدث بتحفظه لنا السيرة في سنة 10 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كده سيدنا النبي عنده 63 سنة تقريبا، داخل على 63، إن يوم 10 ربيع الأول توفي سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده 16 شهر. وكانت السيدة ماريا زوجة النبي وستنا سيرين أختها بيبكوا عند سيدنا إبراهيم كده وهو بيجود بروحه، ولم ينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن البكاء. فلما رفع له الصبي، يعني ادهله كده وخلاص يجود بنفسه يعني في لحظاته الأخيرة، قبله النبي وشمه. شوف حلاوة الأفعال النبوية. العرب ما كانوش يعملوا كده. الراجل كان عنده قاعد جنب النبي، فواحد من أحفاد النبي دخل فالنبي قبله، قال له إذا أتقبلون الصبيان؟ إن لي 10 أولاد لم أقبل أحدهم. قال وما أفعل إن كان الله نزع منك الرحمة؟ ثم بتبصش العيال، فين الرحمة اللي في قلبك؟ محتاجين هم الأحضان والحنية دي ينشأوا، هم عندهم ثقة في نفسهم. فسيدنا إبراهيم بينتقل بيموت، النبي رفعه كده وشمه، كأن كل إنسان ليه ريحة كده، فدي آخر مرة هيشم الريحة دي النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يدفنه. ثم بكى صلى الله عليه وسلم، فجنبه صحابي بيقول له ما هذا، حضرتك بتبكي؟ فقال نعم، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. حقائق بيسيبها النبي. البكى مش حرام، الصويت هو اللي حرام. الراجل بيبكي، مشاعر ممتلئة، أب حنية على ابنه اللي بيفقده. وخلى الستات اللي بتعيط تعيط من غير ما يزعق لهم، بكاء طبيعي بتاع فراق الأحبة. ويندفن سيدنا إبراهيم ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعدي الشهور وتحكي لنا السيرة كما يقول ابن هشام وابن إسحاق، يجي يوم 20 ذي القعدة ويبدأ يتحرك صلى الله عليه وسلم سنة 10 لحجة الإسلام. كان سيدنا عبد الله بن عباس ما بيحبش كلمة حجة الوداع، هي مكتوبة في الكتب حجة الوداع أو حجة الإسلام. ولما الناس تعرف أن النبي هيحج، والنبي دي المرة الوحيدة اللي حج فيها صلى الله عليه وسلم، عمل 4 عمرات وحج مرة واحدة، فتجمع الناس من كل القبائل رجاء أن ينالوا بركة الحج مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. جهز النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر 4 ركعات في المدينة وتحرك. ولما اتحرك المرة دي على الدابة بتاعته، على الناقة بتاعته، عليها رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم. يعني تجهيزات النبي كانت بسيطة، ورث يعني بسيط قوي. ولما اتحرك باللبس البسيط والتجهيزات البسيطة قال اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. كانوا بيسيب حقيقة كده ان موضوع الحج والعمرة ده التباسط فيه أقرب للقلب، وعدم الفخر بالثياب وعدم إظهار التميز على الخلق أقرب إلى القلب. عشان كده لبس الإحرام الكل بيلبس فوطين كده، فوطة تحت وفوطة فوق، فيستوي الفقير والغني والأمير والوزير زي ما بيقول. وتحرك صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ما لما وصل ذي الحليفة المكان، أو أبيار علي، ذي الحليفة أو أبيار علي نفس الاسم، الاسمين لنفس المكان، اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام علشان يحرم. والسيدة عائشة تقول وكأني أنظر إلى وبيص الدهن في شعره، الدهن اللي هو العطر، ملى النبي صلى الله عليه وسلم شعره بالدهن، وهو كان عادته عليه الصلاة والسلام كان يفرق شعره كده ويحط العطر في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني تجملا أمام الله، إن الله جميل يحب الجمال. ثم ركب النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ما يلبي إذا به ينظر. أنا بحب الحتة دي قوي في السيرة. مد بصره صلى الله عليه وسلم ما بين راكب وما بين ماشي، مد بصره. حج معاه كم واحد؟ 100,000 إنسان. 100,000 إنسان. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. ده احنا كنا في بيت أرقم ابن أبي الأرقم، ده احنا كنا 38 ولا 39، ولما أسلم عمر بقينا 40. ده احنا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت أنا وبلال وليس معنا ما يأكله ذو كبد. ما كانش عندنا أي حاجة خالص. فيبص النبي كده ثم يلبي بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويحج النبي على أقوى الأقوال إنه حج قارن. قارن يعني عمرة وحج في نفس الشعيرة. لبيك اللهم بعمرة وحج. بعض الناس حج متمتع، يعني خد نية العمرة وبعد العمرة هيتحلل وبعدين يبدأ الحج بعد كده. وبعض الناس حج مفرد، لبيك اللهم بحج. والكل بيلبي مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا عبد الله بن عمر يزيد في التلبية، يقول: لبيك وسعديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وبيحكي لنا راوي الحديث في صحيح مسلم والبخاري وكثير من كتب السنة بتحكي قصة حجة الوداع، يقول: فلبى الناس حتى بحت أصواتهم من الجهر بالتلبية. بكاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعظم وأقوى وأثبت وأتقى الخلق. بكاؤه على ابنه طبطب على كتف كل رجل أو امرأة بكى لفراق حبيب، لأن المشاعر اللي بتملى القلب بتفيض بيها العين، الفرحة والخوف والحزن وفراق الأولاد والقرايب، الناس اللي هم حتة من دمك، بيملى القلب بمشاعر كتير قوي قوي. خلي العين تعبر عن طريق الدموع، ملوش أي علاقة بالضعف ولا بالاعتراض. الدموع ملهاش علاقة بالسخط على الله، إنما الدموع تعبير إنساني حصل من سيد الأكوان عليه الصلاة والسلام. الصحابي قال له: إيه ده؟ إيه الدموع دي؟ طلع منين؟ اشرح لنا يا سيدنا النبي، ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة. وقال له: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. بيشرح له القلب حزن فالعين عبرت، لكن القلب حاله إيه؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن بص أمانة النبي مع الصحابة. الصحابة بيقولوا: الشمس انكسفت، حصل تغير في الأكوان بسبب موت ابن النبي. لو مش النبي بقى حد مننا ممكن يسكت، قلت دي مش حقيقة، بس هسكت، خلي الناس تفتكر ان ابني حاجة كبيرة. حتى انا ما كذبتش، ما قلت لهمش ايوة صح دي كسفت علشان ابني مات فكأني كذبت. انا مش هكذب، انا هسكت بس. انكسفت الشمس لموت ابراهيم؟ قال: لا، إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا تنكسف لموت أحد ولا لحياتي. أمانة في توصيل الوحي صلى الله عليه وآله وسلم. ودين إلك للمشهد اللي حكيته لك بعده، لما النبي طلع في حجة الوداع وشايف 100,000 حوالي، إحساس جميل بالامتنان. ياه على الرحلة، ياه لما كنت أنا وبلال لوحدنا، ولا أنا وأبو بكر لوحدنا، ولا بصلي أنا وعلي لوحدنا، يا لما كنت أنا وزيد بن حارثة رايحين الطائف وضربونا بالحجارة. النبي دلوقتي باصص عينه مش جايبة آخر الناس اللي ماشي واللي راكب. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع اليوم مع الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. عكرمة بن أبي جهل الذي عادى الرسول أشد العداء وآذى الصحابة، أفضح الإيذاء وصب على الإسلام والمسلمين من العذاب ما قرت به عين أبيه، وأدخل على قلبه الفرح والسرور. خر أبوه صريعا في بدر، ومن حينها أصبح له مع الإسلام شأن آخر. فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. استمر في حربه حتى اليوم الذي كان فيه فتح مكة المكرمة، فتصدى ومن معه للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل منهم، ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل الذي أهدر دمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذا تسلل متخفيا من مكة متجها نحو اليمن، ولكن أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل أخذت له الأمان من الرسول، وخرجت تبحث عنه حتى أدركته عند ساحل البحر وهو يفاوض بحارا على نقله إلى اليمن، فقالت له: يا ابن عم، جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عند محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك، فلا تهلك نفسك. فقال: أنت كلمته؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك. وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها، وما هو إلا قليل حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رآه النبي صلوات الله عليه وثب إليه فرحا به، ولما جلس رسول الله وقف عكرمة بين يديه وحدثه حتى قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله. فقال: تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقول: أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال عكرمة ذلك. عند هذا قال له الرسول صلوات الله عليه: اليوم لا تسألني عن شيء أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه. فقال عكرمة: إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك، أو غيبتك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. فتهلل وجه عكرمة بشرى وقال: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة كنت أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. وهذا ما فعله، فقد بر عكرمة بما قطعه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عهد. فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وخاضها معهم، ولا خرجوا في بعث إلا كان في طليعتهم. وفي يوم اليرموك أقبل عكرمة على القتال إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم الشديد الحر،
ولما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف نزل عن جواده وكسر غمد سيفه ودخل في صفوف الروم، فبادر إليه خالد بن الوليد وقال: لا تفعل يا عكرمة، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. فقال: إليك عني يا خالد، فلقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عما سلف مني. ثم قال: لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وأفر من الروم اليوم، إن هذا لن يكون أبدا. ثم نادى في المسلمين: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من المسلمين، فقاتلوا أشد القتال. ولما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر للمسلمين، كان يتمدد على أرض اليرموك 3 مجاهدين أثخنتهم الجراح، هم الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل. فدعا الحارث بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة فقال: ادفعوه إليه. فلما قربوه منه نظر إليه عياش فقال: ادفعوه إليه. فلما دنوا من عياش وجدوه فارق الحياة. فلما عادوا إلى صاحبيه وجدوهما قد لحقا به رضي الله عنهم أجمعين، وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق لنرى أن

الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن الكمأة، وكما حدثناكم في الحلقة السابقة فإن العلم الحديث أثبت الفوائد الغذائية مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن والمن من الجنة. وللكمأة فوائد طبية جمة، فمنها يستخرج مضاد للحيوية يقضي على البكتيريا المسببة لالتهاب العين الصديدي الميكروبي، وهي مفيدة في حالات الإسهال الميكروبية وعلاج الجلد من الإصابة بالبكتيريا الممرضة. وهذا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، رواه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا من الصحابة قالوا: الكمأة جدري الأرض. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مصححا معلوماتهم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، أخرجه ابن ماجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أيضا: أخذت 3 أكمؤ أو 5 أو 7 فغفرتهن، فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية فبرأت، أخرجه الترمذي في سننه. وقال المستغفري: مرض المتوكل أمير المؤمنين فقال: قد أكثرت من الأدوية لعيني وليست تزداد إلا رمدا، فسل أهل العلم هل يعرفون في ذلك أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، رواه الشيخان. فدعا المتوكل يوحنا بن ماسويا وقال له: كيف تستخرج ماء الكمأة؟ قال: أنا أستخرج ذلك. فأخذ الكمأة فقشرها ثم سلقها بعدما نضجت أدنى النضج، ثم شقها واستخرج ماءها فكحل به عين المتوكل فبرأت في الدفعة الثانية. فعجب من ذلك يوحنا وكان نصرانيا وقال: أشهد أن صاحبكم كان حكيما، يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قيم الجوزية في كتابه الطب النبوي: إن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط، بل أشياء كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوا من غير صنعة ولا علاج ولا حرف. فكل ما رزقه الله العبد عفوا بغير كسب منه ولا علاج فهو من الله تعالى، لأنه لم يشبه كسب العبد ولم يكدره تعب العمل، فهو من محض. وجعل الله سبحانه توت بني إسرائيل عندما كانوا بالتيه الكمأة، وهي تقوم مقام الخبز، وجعل أدمهم السلوى وهو يقوم مقام اللحم، وجعل حلواهم الطل الذي ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى فكمل عيشهم. عندما تهطل الأمطار تبدأ جراثيم الكمأة في النمو، ثم تعطي الزقوق داخل أجسامها الثمرية الكروية ويجمعها الناس

0: ليستخدموها في الغذاء والعلاج. والآن يزرع الفقر في المختبرات وفي بعض مراكز الإنتاج الغذائي البديل. فهل نفطن نحن المسلمين لنعم الله علينا ونستخدم من الله في إنتاج البدائل الغذائية؟ فحجرة واحدة تزرع بالكمأة بالطرائق العلمية الحديثة تعطي مواد غذائية قدر 400 دونم. فهل رأيتم نعما مثل هذه النعم وخلقا مثل خلق الله؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن حسان وزوجته ميادة. منذ شهر تقريبا قاطع حسان والديه، والسبب ما وصل إليه والداه من أرذل العمر، فقد صار وضعهما الصحي والعقلي غير معقول ولا مقبول. والدته في 70 من عمرها أصابها مرض الزهايمر، فأفقدها جزءا كبيرا من ذاكرتها حتى أصبحت لا تعرف ولدا من ولد، وصارت تظن ابنها حسان ابن الجيران، فتضع على رأسها الحجاب حين يدخل عليها. أما والده فهو في 80 من عمره، ذاكرته قوية والحمد لله، ولكن مشكلته أنه مقعد وطريح الفراش، وهو دائم التذمر والتضجر، طلباته كثيرة ولا يعجبه العجب ولا صيام بشعبان ورجب. لا ينسى حسان ذلك اليوم الذي حمل فيه والده إلى الحمام وقام بتغسيله وتنشيفه وتعطيره وإلباسه، وعندما عاد به إلى الفراش كان والده يسبه ويشتمه ويدعو عليه. بغيت حسان، لماذا؟ ما الذي فعله حتى يستحق هذا الجزاء؟ لم ينتبه حسان إلى أن رجل والده علقت بيد الباب أثناء حمله من الحمام إلى غرفة النوم، فلم يستطع الشيخ الكبير تحمل الألم فانفلت لسانه بسبب الشتائم. عاد حسان إلى منزله محتقنا مغتاظا. سألته زوجته ميادة: ما بالك يا حسان؟ فروى لها ما جرى، ثم عقب قائلا: بعد كل هذه الخدمة التي أخدمه إياها لا أسمع منه لا حمدا ولا شكورا. وجدت ميادة الفرصة سانحة لتضرب ضربتها وتنفخ نفختها، فهي منذ أن تزوجت تحاول أن تسلخ زوجها عن أهله ليكون لها ولأولادها وحدهم، ولكنها كانت تنتظر الوقت المناسب لتضرب ضربتها تلك بذكاء وحرفية، ويبدو أن هذا هو الوقت المناسب. قررت أن تستثمر انزعاج زوجها من أهله وغضبه عليهم، فقالت بسخرية: أنت السبب يا حسان. سألها والغضب يكاد ينفر من عينيه: لماذا يا ميادة؟ أجابت: لأنك طيب القلب، طيبة قلبك وتسامحك الزائد معهم أطمعهم فيك. ألا تلاحظ أنهم ينهبون منك ما يستطيعون نهبه من المال؟ ألا ترى أنهم يحسبونك عطالا بطالا فيطلبون منك الكبيرة والصغيرة وكأنك سائقهم وخادمهم؟ ألا ترى كذا؟ ألا تلاحظ كذا؟ ثم أردفت قائلة: تعلم مني يا حسان، صحيح أني زوجتك وأصغر منك سنا، ولكني أعرف أكثر منك وكيف أصون حقي وأفرض رأيي واحترامي. بدأت ميادة تسرد لزوجها قصصا أشكال وألوان، وتصف له الحلول التي يجب عليه أن يفرضها على أهلهم، على أهله حتى يتوقفوا عن قلة ذوقهم في معاملته. احمر وجه حسان وانتفخت أوداجه، وقام من مكانه مشحونا بالقصص الغريبة العجيبة التي سمعها. لم يزر حسان والديه طوال شهر كامل. عيد الأضحى سيأتي بعد أيام، ولم يشتري حسان لوالديه حلوى العيد كما كان يفعل منذ أعوام. كانت ميادة فرحة بنجاح خطتها، فلن يبدد زوجها بعد اليوم أمواله على حاجيات والديه، ولن يكثر التردد على منزلهما، وسيكون هو وماله لها ولأولادها. لم يعرف إخوة حسان في البداية سبب هذا الانقلاب المفاجئ في سلوك أخيهم تجاههم وتجاه أبويه. أين حنانه عليهم وعلى والديه وعليهم؟ أين لهفته ومسارعته لقضاء حوائجهم؟ أين جوده وعطاؤه لكل محتاج منهم؟ لقد تغير كثيرا، لم يعد يجود عليهم حتى باتصال هاتفي، وإن اتصلوا وسألوا عنه كانت ميادة تكرر نفس الإجابة: إنه ليس هنا، لا أعرف متى سيأتي. شعر إخوة حسان بما تدبره ميادة، وعرفوا من نبرة صوتها ومن طريقة تعاملها معهم أنها وراء هذا الانقلاب الذي أصاب أخاهم. فصاحت هيفاء أخت حسان: أنا لها، أنا لك يا ميادة. ذهبت هيفاء إلى مكتب أخيها للمرة الأولى في حياتها، فهي تزوره عادة في بيته، ولكنها أرادت اليوم أن تتحدث معه بعيدا عن زوجته. رحب حسان بأخته والاستغراب باد على وجهه، وانتظر منها أن تبدأ حديثا ما،
لم تقل هيفاء شيئا، ولكنها أعطته رسالة وجلست جانبا. فتح حسان الرسالة وقرأ: أخي الحبيب، لأنني أحبك ولأنني حريصة عليك في الدنيا والآخرة ولأنني أعرف جوهرك النقي الصافي، أحببت أن أنعش ذاكرتك ببعض الأمور التي غابت عنها. لا شك أنك تتذكر اليوم الذي عدت فيه إلى المنزل باكيا لأن ابن الجيران اشترى دراجة هوائية، وتتذكر كيف بحث أبوك عن عمل إضافي حتى استطاع أن يشتري لك دراجة أحلى منها، فركبتها وخرجت لتتباهى بها أمام أولاد الجيران، وأبوك يركض وراءك ويصفق فرحا كالطفل الصغير. لا شك أنك تتذكر اليوم الذي قررت فيه أمك أن تنخرط في ميدان العمل المتعب لتساعدك في دفع أقساط دراستك بعد أن عجز أن كاد أبوك يعجز عن دفعها، الأمر الذي أنهكها واغتال شبابها قبل الأوان. أخي الحبيب، نحن الآن نشق طريقنا إلى ذروة العمر صحة وعقلا وشبابا، لسنا بحاجة إلى من يرعانا. أما أبوك وأمك فهما الآن أحوج ما يكونان إلى أيدينا الحانية لتمسح عنهما آلام الزمان وتجاعيد الشيخوخة، كما كانا يمسحان بأيديهما دموعنا وآلامنا يوم كنا صغارا. أخي الحبيب، والداك هما باباك إما إلى الجنة وإما إلى النار، فانتبه يا أخي، والداك لا زوجتك ولا أولادك ولا أموالك وشهاداتك العالية. والمقياس الحقيقي للبر والعقوق يتجلى في هذه الظروف: والدة تنسى حتى اسمها، ووالد يتضجر ويتذمر ويسب ويدعو على من يساعده ويحسن إليه. الله الله، إنها فرصة عمرك لتحجز لك في الجنة مقعد صدق عند مليك مقتدر. أختك المحبة هيفاء. أنهى حسان قراءة الرسالة ونظر إلى أخته نظرة ذات مغزى. قالت هيفاء قبل أن تنصرف: حسان، موعدنا على الإفطار في بيت الأهل صباح أول أيام العيد. اجتمعت عائلة أبي حسان على الفطور صباح أول أيام العيد. حضر كل الأولاد إلا حسان. هذا أول عيد يغيب فيه حسان الأخ الأكبر بعد أن كان يسبق الجميع بالقدوم ويفتح الباب ليستقبل الجميع وكأنه صاحب الدار. كانت أم حسان تجول بعينيها في أرجاء الغرفة بحثا عن أحد ما، أما أبو حسان فقد أجهش بالبكاء. مضت ساعة ولم يأتي حسان بعد. انتاب القلق هيفاء. أتراها أخطأت اختيار العنوان؟ أترى سطور رسالتها ذهبت أدراج الرياح؟ مضى الوقت بطيئا ثقيلا، وأخيرا ظهر حسان وبين يديه علب الحلوى التي اعتاد أن يجلبها كل عام. قبل يدي أمه وعانقها ثم توجه إلى أبيه. بكى أبو حسان حين انكب حسان على يديه يلثمهما وهو يبكي ويقول: سامحني أرجوك. أجاب أبو حسان: سامحك الله يا ولدي، سامحك الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. مواصفات ليست لأنثى. تخرج أم جميل تلعن وتشتم وتتلفت في الطرقات وتسأل، فيخبرها السفهاء أن مبتغاها هناك عند الكعبة، فتهرول كالمعتوهة نحوها وهي تولول بكلمات الكفر، مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، ترددها كالبلهاء، وعندما تصل تشد يدها على الحجر فلا ترى إلا أبا بكر، فيراها أبو بكر ويقول: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقرأ النبي قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وتقترب وتتلفت كالأفعى ولها فحيح، تحدق تبحث، ثم تصيح بأبي بكر وتستجوبه، ورذاذ الحقد يتطاير من فمها: يا ابن أبي قحافة، إني أخبرت أن صاحبك هجاني، ما شأنه ينشد في الشعر؟ فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك، والله ما صاحبي بشاعر، وما يدري ما الشعر. فقالت: أليس قد قال: في جيدها حبل من مسد، فما يدريه ما في جيدي؟ فهمس النبي عليه السلام لأبي بكر: قل لها: ترين عندي أحدا؟ فإنها لن تراني، جعل بيني وبينها حجاب. فسألها أبو بكر فقالت: أتهزأ بي يا ابن أبي قحافة؟ والله ما أرى عندك أحدا. ثم ولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. ولت وهي تثير الغوغاء والمراهقين، تحرضهم على النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف اليأس. نهض عليه السلام ونهض صاحبه رضي الله عنه لإيصال رسالة التوحيد: لا إله إلا الله. وذات يوم هاجمهما مجموعة من المجرمين وحاصروهما، لكنهما تمكنا بعد جهد من الفرار. وصل إلى أحد المراعي يلاحقهما الخوف ويكاد يقتلهما العطش، شاهدا من بعيد قطيعا من الأغنام، فتوجها نحو الراعي. كان فتى قصير القامة، نحيل الجسد جدا، دقيق الساقين لدرجة لافتة، فتى كله أمانة وصدق. فتى اسمه عبد الله بن مسعود الهذلي. اقترب منه عله أن يسقيهما، فقال: يا غلام، عندك لبن تسقينا؟ فأجاب: إني مؤتمن ولست بساقيكما. لم تغرهما كثرة الغنم ولا ضعف الراعي على اغتصاب شربة لبن، ولم يأبه لهما الراعي، فالقطيع لمجرم تهابه قريش يدعى عقبة بن أبي معيط. لكن شيئا حدث جعل الراعي يذهل عن نفسه وعن غنمه، وعن جبروت عقبة ودراهمه. طلب عليه السلام من الفتى جذعة ليس في ضرعها لبن، فتحرك الفتى والاستغراب يسأله: وماذا عسى أن يجد هذا الرجل في شاة لا لبن فيها؟ ثم تسلل بين غنماته وأحضر ما طلب منه متعجبا. وما إن وضع الجذعة بين يدي نبي الله حتى فتح فاه واتسعت عيناه وها له ما يرى في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رب اجعلنا من أهل هذا النداء الإلهي الندي الكريم. تلك النفوس التي أنابت إلى الله سبحانه وتعالى واطمأنت بذكره، فاستحقت أن يناديها الله تعالى بانفرادها هكذا: يا أيتها النفس المطمئنة. هذه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نفوس الصديقين، نفوس الشهداء، نفوس الأولياء الأتقياء. كل نفس يقال لها ذلك عند الاحتضار: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لا تخافوا على ما أنتم قادمون إليه، ولا تحزنوا مما خلفتم وراءكم، وفوق هذا وذاك أبشروا. فهي بشارة يسمعونها من الله على ألسنة الملائكة المحيطين بهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القصة هنا قصة إيمان بالله وصدق مع الله. الكثيرون ربما يكتبون هذه الكلمة، الصورة أو الآية العظيمة: يا أيتها النفس المطمئنة، يكتبونها في التعازي، وتراها في الصحف أحيانا مكتوبة بحجم كبير أو صغير بحسب المال الذي يدفعه أهل المتوفى، لكن هذا لا يعني عند الله تعالى شيئا. المقصود من الذي يخاطب بهذه الآية الكريمة؟ هي النفوس المطمئنة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني قلب الإنسان بطبيعته قلق، والناس جميعا يعانون بقدر أو آخر من الهموم والغموم والأحزان والمصائب والخوف والتوتر والاضطراب النفسي، وقل أحد إلا وعنده شيء من ذلك، إلا من اصطفاهم الله تعالى واختارهم من المقربين والنبيين والصديقين ونحوهم، وإلا فعامة الناس يعانون قدرا أو آخر من القلق والتوتر في حياتهم. حتى أولئك الذين ربما يمارسون دورا تمثيليا فيضحكون ويضحكون ويعملون دراما كوميدية، وربما الناس يتناقلون قصصهم وأساطيرهم ونكتهم، هذا لا يمنع أبدا أن يكون في داخلهم قلق وشعث وضيق وتبرم، وربما حياتهم الخاصة كانت حياتهم الخاصة شيئا آخر مختلفا عن ذلك. الطمأنينة هنا مفهوم إيماني، مفهوم رباني يقوم على أساس اعتماد القلب على الله، تطمئن قلوبهم بذكر الله. وسبحان الله، لو بحثت في لغة العرب عن معنى الطمأنينة لقالوا لك المكان المطمئن هو المكان المنخفض، في مطمئن للأرض، يعني في منخفض الأرض. فكأن من معاني ذلك أن الطمأنينة عادة متصلة بالتواضع لله، وأن أكثر الناس معاناة للمرض هم أولئك الناس الذين داخلهم شيء من الكبر. الكبر هنا قد يكون بالمال، الكبر قد يكون بالعلم، حتى الكبر قد يكون بالشهرة، الكبر قد يكون بالسلطة والحكم، الكبر قد يكون بالوزارة، الكبر قد يكون بالقوة الجسدية، الكبر قد يكون بالجمال، والكبر قد يكون من دون هذه الأشياء كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين تسعر بهم النار: منهم عائل مستكبر، يعني شخص فقير وضعيف وليس لديه ما يتكبر به، ومع ذلك هو في طبعه وخلقته فاسد، فعنده استكبار واستعلاء على الناس. بينما النفس المطمئنة المسلمة لله سبحانه وتعالى، المتواضعة لعظمته، التي لا ترى لنفسها حظا ولا حقا، وإنما ترى الفضل لله سبحانه وتعالى ومنه وإليه، وتنيب وتذكر الله، ولا شيء يمنح الطمأنينة مثل الذكر. ولو علم الله شيئا أفضل من الذكر يمنح الطمأنينة لبينه.
فقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ذكر الله تعالى القرآن، بل هو أعظم الذكر، صاد والقرآن ذي الذكر. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهو الحق وهو الذكر. ومن الذكر الدعاء فهو ذكر أيضا، ومن الذكر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وهي الباقيات الصالحات، ومن الذكر الاستغفار وهو يجمع ما بين الذكر وما بين الدعاء. ولذلك قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول أشياء كثيرة هو ربما لا يتقنها ويخشى أن تضيع عليه، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بشيء أساسي وجوهري يتمسك به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، أكثر ذكر الله حتى يقال مجنون، أكثر ذكر الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهكذا يكون اللهج بذكر الله حتى يصبح اللسان قد تعود على ذلك، يذكر الله حتى من دون أن يكون الإنسان واعيا أو صاحيا لذلك. ولا شك أن الذكر الذي يكون فيه مواطأة القلب واللسان أفضل وأكمل، ولكن حتى مع عدم المواطأة وانشغال القلب، تحريك اللسان بالذكر أفضل من قعوده وعدم تحريكه. فهذا مما يمنح الإنسان الطمأنينة. الطمأنينة قد تكون حالة عابرة بسبب الذكر، ولذلك حتى البعيدون عن الله ربما ذكروا الله في لحظة فشعروا بروحانية جميلة تغشاهم في تلك اللحظة، فإذا تكررت تحولت إلى عادة حتى تصبح نفوسهم نفوسا مطمئنة، وتنتقل الطمأنينة من كونها حالة عابرة إلى أن تكون صفة ملازمة للنفس، فتوصف النفس بأنها مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بعد الموت. ولم يقل ربك، لم يقل إلى الله، وإنما إلى ربك، إشعار بالرحمة والقرب، فهو ربك وهو حاميك وراعيك والمالك المتصرف المدبر المقدر. وإضافته إلى النفس ارجعي إلى ربك فيها إشعار بالقرب والفضل والعطاء والفيض والنعمة، فهي تعود إلى ربها، ليست تعود إلى شيء غريب، إلى شيء غريب. ولذلك ورد في بعض الآثار في الإنسان الفاجر إذا قبض فهو كالعبد الآبق يعود إلى مواليه، والإنسان الصالح إذا قبض فهو كالرجل يعود إلى أهله من سفره. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما جزيت عليه، مرضية عند الله تعالى وعند عباده الصالحين، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن هي نفس ضمن أنفس كثيرة تآلفت وتحابت في ذات الله تعالى، فتعود إلى عباد الله الصالحين وتنتظم في سلكهم كما كانت في الدنيا. فادخلي في عبادي، في ضمن عبادي الصالحين، وادخلي جنتي. وهنا سبحان الله جمع الله تعالى بين الجنة وبين الرفيق الصالح. العوام أحيانا يقولون في بعض البلاد يقولون جنة من غير ناس ما تنداس، هذا في الدنيا. أما جنة الآخرة فالكل يطلبها، لكن من فضل الله نبين أن الناس حتى في الجنة يحتاجون إلى أن جزء من النعيم أن يكون الناس الصالحون قريبين من بعضهم. ولذلك قال سبحانه: وإذا النفوس زوجت، يعني جمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار. ولذلك بقدر ما يصحب الإنسان من الأخيار في الدنيا ينتظم في سلكهم في الدار الآخرة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. أسأل الله تعالى أن يلحقنا بالصالحين.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: الخنساء، تماضر بنت عمرو بن الشريد رضي الله عنها.

ابن الحارث ابن الشريد من قبيلة بني سليمة، وعرفت واشتهرت بلقبها الخنساء. والخنساء في اللغة هي التي تأخر أنفها عن وجهها مع ارتفاع في الأرنبة. لقد كانت الخنساء محبة لأخويها صخر ومعاوية، وكانت إلى صخر أحب وأقرب، يعطف على الخنساء ويحبها وينفحها على الدوام بأعطياته. ولقد خرج صخر ذات يوم على عادة العرب في الغزو للإغارة على بني أسد، فأصيب بطعنة طعنه بها أبو نور الأسدي، فمرض بسببها قريبا من سنة ثم مات. وكان قد سبقه في الموت معاوية، إذ قتله هاشم وزيد. عندئذ تدفقت الخنساء في الرثاء، فقالت الخنساء في رثاء صخر: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة، إذا القوم مد بأيديهم إلى المجد مد إليه يدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم مضى مصعدا. وأتاها الزائرون من كل مكان يسألونها ويشافونها ويعايشون محنتها. ولقد قيل لها ذات يوم:

0: كبد، وأما معاوية فسقام الجسد.
1: نساء حول الرسول.
0: مرت على الخنساء سنوات طويلة من عمرها، طفولة وصبا وشبابا، ثم تفجعا وحسرة على أخويها صخر ومعاوية، وهي في منأى عن الإسلام الذي امتد مداه وأورف ظله في كثير من أنحاء شبه الجزيرة، ولكنها كانت في غيبة عنه، ولذلك وذلك لسببين: أولهما تأخر إسلام قومها بني سليمة، وثانيهما حزنها على أخويها الذي شغل كل حياتها وعطل العقل وشله تماما. ثم وفدت مع قومها إلى المدينة عام 8 من الهجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعداده لفتح مكة، فانضموا إليه وحسن إسلامهم وشاركوا في كل الغزوات بعد ذلك. كانت شهرتها رضي الله عنها قد ذاعت وطار صيتها في كل مكان، وخاصة من خلال مراثيها التي سارت بها الركبان، وهي إلى شاعريتها صاحبة شخصية قوية تتمتع بالفضائل والأخلاق العالية والرأي الحصيف، لذا أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وقدر منزلتها ومقامها في العرب وقومها. فبادلت الخنساء كل ذلك الإكرام والتقدير بما يليق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع من الخنساء نفسها ما قالته في أخويها، فكانت تنشد بين يديه قصائدها، فكان إذا سمع الخنساء أعجبت واستزادها بقوله: هي هي يا خناس، ثم يحرك يديه بإشارة تنبئ عن استحسانه. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه بنو طيء مسلمين قال له عدي بن حاتم الطائي: يا رسول الله، إن فينا أشعر الناس وأسخى الناس وأفرس الناس. فقال له عليه السلام: سمهم. فقال عدي: أما أشعر الناس فامرؤ القيس، وأما أسخى الناس فحاتم ابن سعد يعني أباه، وأما أفرس الناس فعمرو بن معدي كرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قلت يا عدي، أما أشعر الناس فالخنساء بنت عمرو، وأما أسخى الناس فمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما أفرس الناس فعلي ابن أبي طالب. قال لها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم: ما أقرح مآقع عينيك. فقالت: بكائي على السادات من مضر. فقال لها: يا خنساء، إنهم في النار. فأجابت: ذاك أطول لعويلي عليهم، وكنت أبكي لصخر على الحياة، فأنا اليوم أبكي له من النار.
1: نساء حول الرسول.
0: ولما كان يوم القادسية خرجت الخنساء مع المسلمين وفيهم قومها بني سليم إلى العراق، وكان معها أبناؤها الأربعة، وقد أضحوا رجالا مسلمين شجعانا، وخرج الأبناء الأربعة واحدا تلو الآخر للقتال. خرج أولهم وتقدم إلى الميدان وما زال يقاتل ويطاعن حتى استشهد، ثم تبعه الثاني وقاتل حتى استشهد، فنزل الثالث إلى الميدان وحمل حملات شديدة على الكافرين ثم سقط شهيدا، فتبعه الرابع إلى الميدان وقاتل هو أيضا حتى قتل. وحمل الخبر المفجع إلى الخنساء، ولكنها تلقته بصبر وجلد، وقالت بصدق إيمان ووفاء ويقين: الحمد لله الذي شرفني بموتهم وأرجو

0: من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. عادت إلى المدينة فاستقبلها سيدنا عمر رضي الله عنه وعزاها في أبنائها ورتب لها أعطياتهم، ثم انصرفت إلى البادية إلى مضارب قومها بني سليم، وقد أنهكتها الأيام والأعوام وجفت مياه الحياة ودماؤها من عروقها، وما لبثت أن فارقت الحياة مع مطلع خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه، رضي الله عن الخنساء المؤمنة المسلمة وغفر لها ورحمها.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم. فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي يشرفنا في هذه الحلقات المباركات، رحبوا به معي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم وأعلى قدركم.
1: وأعلى قدركم سيدي، أكرمكم الله. سيدي، إذ نتحدث عن التربية الاجتماعية وقد بدأنا بها في اللقاء السابق، لابد أن نذكر مفردات سريعة، وهي كثيرة جدا وتحتاج إلى برنامج خاص، لكن نحن نوجز بها بما يتعلق أقرب ما يكون إلى الأولاد. تحدثنا عن بعض المعاني من التراحم والأخوة الإيمانية واليوم والإيثار. ننتقل اليوم إلى موضوع في التربية الاجتماعية وهو العفو. العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. كيف نربي أبناءنا على العفو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أرى أنك إذا عفوت عن أخيك وغلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه، ينبغي أن تعفو عنه، وإذا عفوت عنه فالله عز وجل يكافئك مكافأة كبيرة. إذا غلب على ظن الإنسان أنه إذا عفى عن هذا الإنسان هذا العفو يصلحه ويقربه إلى الله، أنا أقول ينبغي أن يعفو عنه، وعندئذ يتولى الله في عليائه مكافأته.
1: هذه فمن عفى وأصلح.
2: عفى وأصلح، بالعفو يصلح هذا الإنسان، وهنا قصص كثيرة. أما إذا توهم الإنسان أو غلب على ظنه أنك إذا عفوت عن هذا الشاب الطائش في قيادة المركبة ثم يتابع هذا الطيش والانتهاك لحرمات الآخرين، ينبغي أن لا تعفو عنه. فالضابط للعفو إذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه، وأن تعفو هو أقرب للتقوى. إذا رأيت أن عفوك عنه يصلحه، أيام بيكون ماله ليس مخطئا بس القانون يجرمه، عندئذ أعفو عنه.
1: نعم،
2: وأنتظر من الله المقابلة.
1: نعم. إذن سيدي، الأطفال في البيت وأحيانا في المدرسة، يعني أيضا من فردية الطفل أنه يعني يستأثر بموقفه ولا يريد أن يعفو عن أخيه أو أن يعفو عن زميله في المدرسة، فكيف ننمي فيه جانب العفو؟
2: أنا أنطلق من فكرة أساسية أنه إذا لم يكافئ المحسن ويعاقب المسيء انتهى أي نظام، انتهى أي قانون، انتهى أي تشريع. إذا لم يكافأ المحسن ويعاقب المسيء، يعني واحد طالب كتب وظيفة وأخذت من وقته الوقت الكثير، ثاني يوم المدرس لم يعاقب المقصر، يزهد في متابعة الاجتهاد، أما المقصر حوسب والمتفوق كوفئ. ما لم يكافأ المتفوق ويحاسب المقصر الأمور لا تستقيم أبدا.
1: إذن بالتعزيز، يعني عندما يعفو الطفل في المدرسة أو في البيت ينبغي
2: يعزز هذه القيمة عند الطلاب جميعا.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا سيدي، من مفردات التربية الاجتماعية تربية الأبناء على الجرأة. طبعا هي يعني حدية نوعا ما، هناك جرأة وهناك وقاحة، لكن هناك جرأة في الحق، أن يربى الطفل على أن يقول رأيه وأن يعبر.
2: دخل وفد الحجازيين على عبد الملك بن مروان خليفة أموي كبير، فتقدمهم غلام صغير، غضب الخليفة قال له أيها الغلام اجلس وليقم من هو أكبر منك سنا. قال هذا الغلام أصلح الله الأمير، المرء بأصغره قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا ذاكرا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس
1: لأنه أكبر منه سنا.
2: قال له تكلم، قال له أصابتنا سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم،
1: لم يبقى شيء،
2: معكم فضول وأموال، إن كانت لله فنحن عباده، وإن كانت لنا علما تحبسوها عنا، وإن كانت لكم تصدقوا بها علينا. قال والله ما ترك هذا الغلام لنا في شيء عذرا. كلام فصيح، لذلك الفصاحة دقيقة جدا، الفصاحة والجرأة هي جرأة أدبية مع الأدب الشديد.
1: نعم، ليس في هذا ضير أن يكون أبداً الطفل جريئا، وينبغي أن أبداً ندعم جرأته.
2: يعني طفل إلى جانب النبي
1: صلى الله
2: عليه وسلم قال له لو أذنت لي، لو أذنت لي نبي الأمة أن يكون هنا مكانك، قال له والله لا أسمح لك.
1: نعم.
2: النبي احترم رأيه وأقره على
1: أحدا. نعم، بمجلسه من الرسول.
2: نعم
1: نعم. وهذا الغلام اللي قال له عمر بن الخطاب لما لم تهرب مع من هرب،
2: إيه يعني هو كان له هيبة كبيرة سيدنا عمر، مشى في الطريق في مجموعة غلمان، لما رأوه تفرقوا إلا واحدا منهم بقي في مكانه، لفت نظره قالوا يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قالوا أيها الأمير لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مظلما فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. شو هالجرأة، طفل صغير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مظلما فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. كلما نشأ الطفل في بيئة راقية، في بيئة فيها مبادئ، فيها قيم، يتعلم من هؤلاء.
1: ومما ورد ويؤخذ منه عبرة هذا الغلام مع أبي حنيفة، قال له
2: أبو حنيفة النعمان يمشي في الطريق رأى حفرة وفي غلام إلى جانبها، قال له يا غلام إياك أن تسقط. فقال له الغلام بل إياك يا إمام إياك أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم. ذنب العالم كبير جدا.
1: يربك الأمة. نعم سيدي. أيضا عبد الله بن عمر لما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، قال فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. هذا بالطرف اللي لم يذكر.
2: نعم.
1: فعمر بن الخطاب يعلق يقول والله لو قلتها لكان أحب إلي من عمر. النعم.
2: نعم.
1: إذن سيدي الطفل كيف نعلمه هذه القوة في الشخصية؟
2: نعلمه الجرأة إذا رأنا نجرؤ في حديثنا مع الآخرين.
1: نعم.
2: الطفل يتعلم بعينه.
1: نعم.
2: لا بأذنه. فحينما يرى الطفل أباه قوي الشخصية مبدئي يتكلم بصراحة دون لف ودوران يتعلم منه.
1: نعم.
2: الحقيقة الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم.
1: نعم. أيضا سيدي ربما شيء يمنع ثقة الطفل بنفسه أنه قد يقع في خطأ أو في حرج في مجلس فيؤنبه أبوه على ذلك، أليس هذا مما يضعف شخصيته؟
2: والله أنا لا أتمنى أبدا أبدا أبدا أن يعنف الطفل أمام أحد.
1: نعم.
2: لا أمام إخوته ولا أمام أخواته البنات ولا أمام أصدقائه، بينك وبينه. هو الإنسان يقبل أي لوم أي نقد أي اعتراض فيما بينك وبينه، هذه نصيحة، أما أمام الآخرين فضيحة، والإنسان يكره الفضيحة.
1: أيضا سيدي من مفردات التربية الاجتماعية أن نربي الإبن على صلة الرحم. أحيانا الأب يذهب وحده لزيارة الأرحام وأولاده مثلا في العيد وأولاده في الطرقات وهو يذهب وحده يؤدي واجباته، ما قولكم؟
2: والله أنا أتمنى أن يكون ابنك معك، إلزم ولدك قاعدة تربوية ليكون معك ليتعلم منك الأدب، منك الحديث الرائع، منك الاحترام للآخرين. الطفل يتعلم كل شيء، أما إذا أهملته بقي في الطريق مع أولاد الأزقة، تعلم منهم الكلام الفاحش والبذيء والانحراف إن لم يكن معك كيف يتعلم؟ إلزم ولدك ليكون معك. طبعا هو الإنسان لو لم يكن معه ابنه مرتاح أكثر، بس إذا كان معه علمه، ومع التعليم في شوية متاعب، يعني بابا اجلس هنا لا تتكلم أثناء كلام أحد المتحدثين، لا بد من نصائح، بس هي نصائح تثمر شخصية قوية. هي التربية الحقيقية. التربية الحقيقية مو إلقاء محاضرات، يكون معك كيف جلست، كيف تكلمت، كيف اعتذرت، كيف وضحت، ويتعلم.
1: إتماما للفائدة في صلة الرحم، هل صلة الرحم مجرد زيارة كما يفهمها البعض؟
2: أخطر فكرة حينما تقزم هذه الفضيلة، هذه الطاعة الكبيرة، هذه المنقبة العظيمة، تقدم إلى وضع بطاقة في العيد
1: حضرنا ولم نجدكم.
2: صلة الرحم أولا صلة تبدأ باتصال هاتفي وبزيارة وبتفقد، تفقد الأحوال. قد يكون هذا الابن، هذا القريب عنده ابن أخذ قرار بترك الدراسة، وأنت عالم ومربي، تقنع الأب ألا يقبل هذا الطلب من ابنه، فصار في زيارة نصيحة. هذا الذي زرته بحاجة إلى مال، دعمته بالمال،
1: هذه صلة.
2: هذا الذي زرته عنده مشكلة مع زوجته، أصلحت بينهما. صلة الرحم شيء كبير جدا، يعني تطعمه إن كان جائعا، تكسوه إن كان عاريا، تصلح فيما بينه وبين من معه إن كان هناك في مشكلة كبيرة، تعلمه إن كان جاهلا. أذكر أنه يعني كنا بالعيد، يأتي الإخوة الكرام إلى الجامع يوم العيد، فشو في مشكلة نحلها؟ هذه الصلة الحقيقية، أن تحل المشكلات فيما بين الأقارب.
1: وفي العيد سيدي في المسجد في دمشق كان يأتي مع، يعني تصرون على أن يأتي مع الأبناء،
2: مع الأولاد،
1: ولهم هدية،
2: ولو هدية سمينة جدا.
1: نعم.
2: من أجل هذا أحب الجامع.
1: نعم.
2: أذكر أنه كل أنا في خطب الجمعة كل إنسان معه ابنه في عندي هدية ثمينة جدا أقدمها لابنه، ربطت الجامع بهدية ثمينة.
1: جميل.
2: صار الجامع محبب إلي.
1: نعم. سيدي أيضا من مفردات التربية الاجتماعية تربية الطفل على أن للجار حقا، حقوق الجار، كيف يكون
2: صحيح؟ الله، الجار يعني شيء عجيب، حديث الجار كثيرة جدا، لأن أنت عندك علاقات، الأقربون أولى بالمعروف، في عندك قرب نسبي وقرب إيماني وقرب مكاني جغرافي، هذا الجار أقرب الناس إليك، فمو معقول أنه أنت في بحبوحة كبيرة جدا والجار بحاجة، أو ابنه بحاجة إلى توجيه، أو البيت الآخر بحاجة إلى دعم. فالحقيقة هو صلة الرحم واسعة جدا. أسوأ ما في هذه الصلة أنه أنا أزوره في العيد وأتمنى أن لا يكون موجود، أضع بطاقة وانتهى الأمر. لا لا، مو هذا.
1: أو اليوم رسالة على الواتساب.
2: أبدا، لا رسالة ولا زيارة، لقاء شخصي، لقاء حميم، تفقد أحوال، أحوال معيشية، أحوال علمية، أحوال اجتماعية.
1: هذه وسائل التواصل اليوم سيدي على ما فيها من خيرات، لكن أبعدتنا عن بعض.
2: أنا أسميها تجوزا وسائل تقاطع،
1: تقاطع اجتماعي،
2: هي جلسة كل واحد معه الموبايل،
1: أين التواصل؟
2: ما عاد في حكي، تقاطع،
1: تواصل افتراضي أصلا.
2: أيه.
1: نعم. إذن سيدي، حقوق الجار ينبغي أن نربي الطفل إذا يعني واجه جاره أثناء دخوله خروجه، السلام عليه، ألا يؤذي ولده. أحيانا بعض الجيران يعني ابنك يؤذي ابنه بفاكهة طيبة بيده أو شيء، أليس هذا من؟
2: والله أنا أرى أنه يعني هذا شيء خطير جدا. ادخل الفواكه الغالية إلى البيوت مكشوفة، هي مشكلة كبيرة، إما أن تقدم له منها أو أن
1: تدخلها سرا.
2: أدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده.
1: ينبغي أن نربي أبنائنا على ذلك.
2: يعني إذا كان في فاكهة غالية وأنت ببحبوحة مادية أعطيت ابنك هذه الفاكهة، هي لا يأخذها إلى المدرسة معه.
1: نعم.
2: بيأخذ معه شيء متوسط. يقدر عليه جميع الطلاب.
1: حتى اليوم ما يسمى يعني الأكلات الطيبة اللي الأطفال يحبونها هذه أيضا تنبت النظر أكثر،
2: وغالي
1: غالية جدا. نعم. فينبغي الانتباه لهذا. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي، أحسن الله إليكم. إخوتي أخواتي، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في خلق جديد من الأخلاق المحمدية، نتناول في هذه الحلقة الخلق النبوي، الحب، حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الودود، والوداد هو الحب غير المشروط وغير المربوط بأمر يزول بزواله، كحب الأم لولدها، وأعظم منه حب النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه خاصة ولأمته عامة، وأعظم منه حب الله تعالى لعباده الصالحين ولعباده المؤمنين بشكل عام. والتخلق بهذا الخلق العظيم يكون باتباع الأخلاق المحمدية، فهي التي تزيدك حبا لله، فتحب جميع الناس وتسعى في إسعادهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، الروح بلا حب شبح باهت مدفون في جسد، فالروح تحيا بالحب. فاسلك طريق الحب، فهو أقصر طريق للوصول إلى السعادة الأبدية. واعرف أي حب تختار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. دعك من الحب الفاني السطحي، واطمح إلى أعلى وأشرف وأعظم درجات الحب الذي يحوي محبة الخلق أجمعين. اختر حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فتفوز بمنزلة السابقين المخلصين. الحب هو أن تميل بكلك إلى المحبوب، ثم تفضله على نفسك وروحك ومالك، بل وتوافقه سرا وجهرا، وتعترف بتقصيرك في حبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه. بالحب تنال رضا الرب، فالمحب يرضى من محبوبه كل شيء ولا يرى في فعله عيبا، فتحب كل نعمة أعطاك الله إياها لأنها هدية ممن تحب. فاحرص على الحب، وعلى أن تعلم غيرك أهم وصف وصف به نبيك، فهو حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ومن فاز بحب الله فاز بكل شيء، فاز بمحبة الملائكة والناس، فاز بالسعادة والأمان والهداية، فاز بالأنس والتسليم، فاز بالرزق والعافية، وبالذرية الصالحة والتوفيق. وحتى عند زوال النعمة ونزول البلاء يرزقك الله الرضا بقضائه، لأنك تعلم أنه مهما بدا الأمر صعبا، فإن ما اختاره الله لك هو عين الخير وعلامة حبه لك وعنايته بك. أما في الآخرة فستفوز بمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وبرؤية الله تعالى في الجنة. أيها المستمع الكريم، كي تكتسب حب الله تعالى عليك بالتضحية، فعلامة الحب أن تترك ما تحب لأجل ما يحبه محبوبك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا الأخلاق المحمدية، أخلاق نبيك عليه الصلاة والسلام. فإن طبقتها، أي اتبعته عبر برك لوالديك وعفوك عمن ظلمك وصبرك على المصاعب وحسن ظنك بالله وبعباده، كانت إذ ذاك هذه علامة صدقك. فالتأسي بالأخلاق المحمدية أقصر الطرق لنيل حب الله تعالى
وحب نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. والسؤال الأعظم يبقى: كيف نزرع حب الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا؟ أولا بالتعرف إلى الله سبحانه ودوام التفكر بنعمه ونسبة كل خير إليه، وأن ما يحصل إنما يحصل بتوفيقه وتقديره، وكذلك بدوام حسن الظن بالله في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. ثانيا بالإكثار من ذكر الله تعالى حتى يذكرك هو سبحانه. قال عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثالثا بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي إلى التعرف عليه عبر أخلاقه السامية وسيرته الغنية بالمواقف الرائعة، فيصبح النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أعظم قدوة لنا في حياتنا. أيها الإخوة والأخوات، لنزرع حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ويكون ذلك بتحبيب الخلق بهما عبر الكلام عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن نذكر الناس فنقول: الله سينصرك، الله سيرحمك، الله يعينك، الله يشفيك. أخبروهم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، فتتعلق إذاك قلوب الناس به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأحبوني بحب الله. ولنحافظ أيها الإخوة على الدعاء. قال الله في كتابه العزيز: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولا ننسى طبعا العبادات من الفرائض والسنن، فعلى الإنسان أن يقوم بها حبا بالله عز وجل وامتثالا لأمره، فالحب هو المقصد الأسمى. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وبسرعة الشيخ صلاح راح يدور على أفضل شخص يصلح لأن يكون قائدا لمجموعة عسكرية.
1: وماذا قصدت يا أبي بأن التواصل يكون عبر نقطة ميتة؟
0: أنت تعرف يا معاذ أن الاحتلال حينما يعتقل الشاب فإنه تحت التعذيب يقول كل شيء، ولذلك كانت توصية الشيخ أن يتم التواصل برسائل لا يعرف من صاحبها، مثلا أن توضع لك رسالة في حذائك وحين تقرأها تعرف أنه تم اختيارك لكن لا تعرف من هو المسؤول عنك وهكذا.
1: وبذلك حين يتم الاعتقال لا تعرف أنت من المسؤول المباشر عنك.
0: تواصل الشيخ صلاح مع المجاهد محمد الشراتحة وطلب منه تشكيل مجموعة عسكرية للقيام بعمليات ضد الاحتلال وأن يقوم مباشرة بتحديد هدف يتم رصده للبدء بتنفيذ هجوم.
2: وهل قاموا بتنفيذ عمليات؟
0: نعم، نفذوا عمليات إطلاق نار على مستوطنات إسرائيلية، كمان إطلاق نار على مستوطن في منطقة الشيخ رضوان.
1: وهل كانت هذه العمليات مؤثرة؟
0: الحقيقة أن هذه العمليات كانت البداية ولم يكثر فيها قتلى أو إصابات من الاحتلال الإسرائيلي.
2: يا خسارة، نريد عمليات قوية، إنهم يقتلون كل يوم ويجب أن يذوقوا ما يفعلون بنا.
0: تمام، حصل يا نسيبة.
2: ماذا حصل يا والدي؟
3: شوف يا شيخ، من فضل الله مسؤول المجموعة عنده تجربة وخبرة ليتعامل مع الاحتلال وبيعرف كيف يدخل وكيف يخرج. رح يدخل لداخل إسرائيل ويقوم باختطاف أحد الجنود.
4: وهل تابعت معاه مكان الاختطاف وطريقة الاختطاف وأين سيأخذون الجند المختطف؟
3: نعم، وتم ترتيب الأمر والتدريب على تصور عملي للعملية.
4: إذن على بركة الله، نفذ.
3: بعد يومين بإذن الله انتظر البشرى.
4: يا رب يا رب انتظر. بديش أوصيك، أرواح الناس أمانة معاك، بدي عملية تقلب كيانهم.
3: كن مطمئنا،
4: دير بالك على حالك.
3: ماشي يا شيخنا، وصينا.
4: الله معك.
0: مرة أخرى راجع الشيخ صلاح مع محمد الشراتحة خطوات العملية والمهام المكلف بها كل شخص والمكان الذي سيضعون به المختطف.
1: وهل كان التفكير أن يبادلوا به الأسرى؟
0: نعم، هذا من جانب، ومن جانب ثان هي عملية تهز كيان جيش الاحتلال وتفهم جيش الاحتلال أنه لا يستطيع حماية جنوده حتى حين يتم خطفهم وليس إطلاق النار عليهم من بعيد.
5: حاضر يا نور عين بابا.
6: وأنا يا بابا بدي تجيب لي عروسة من اللي بتحكي بابا وماما.
5: حاضر يا بابا حاضر، بتقول بابا وماما وتاتا وكل إشي.
1: دير بالك على حالك، الله معك.

0: عارف انا مش عارف كيف صابرين على الحشرات العرب.
1: ليش هم بيضايقوك في شيء؟
0: ضايقني وجودهم؟ ليش يكونوا موجودين؟ ليش؟
1: خلاص يا سيدي موتهم موتهم.
0: انت بتتمسخر، انا راح اموتهم. لا لا ما بيكفي، لازم اشرب من دمهم كلهم.
1: صغار بلاش،
0: صغار كبير كبار، بكرة صغير بيكبر ويصير بده حق أبوه، لازم يموتوا كلهم، لازم أشرب من دمهم، وكل أولادك العرب لازم يموتوا.
1: انت مجنون، موتهم بس ما تموتناش،
0: هم هيموتوا احنا لا.

0: حفلة العروس. إنهم ظلموا، إنهم قتلا.
1: هؤلاء هم المحتلون الإسرائيليون.
2: ولكن يا أبي، هل فعل أحد شيئا ضايقه ففعل هذا؟
1: يا ولدي، الاحتلال لا يحتاج إلى سبب ليقتل، هو فقط يقتل لقناعته أنك يجب ألا تعيش.
2: سنعيش ونطردهم بإذن الله ونشربهم من الكأس الذي شربنا منه.
3: اللهم احفظهم، اللهم احفظهم.
2: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: خطر خطر مسيرة أعداد كبيرة تقترب من المكان
2: يتم التعامل معهم وسيتم إرسال وحدات مساندة عاجلا
1: بسرعة بسرعة هنا في موقف سام
2: أطلق النار بقوة لا ترحم أحد أطلق
0: الله أكبر

0: رائع، ولكنك رسمت هنا علم فلسطين والاحتلال يضع علما له.
1: أنا أعرف، ولكن رسمت علم فلسطين لأننا سنضع العلم هنا بإذن الله قريبا وسنطردهم.
2: الله يرضى عليك يا نسيبة ويحفظك يا رب يا شطورة.
3: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
0: استمرت المواجهات بالحجارة والمولوتوف وكثرت الإصابات والناس أصبحوا في حالة غليان.
1: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟

0: طبعا أنا دعيت لهذا الاجتماع الطارئ لأن الظرف لا يحتمل التأخير، الفرصة سانحة للانطلاق لنقود العمل الشعبي والجماهيري باتجاه الاحتلال.
1: أيوة هذا الوقت كثير مناسب ولازم نستثمره كويس، بس عندك أفكار يا شيخ؟
0: نعم، ولذا نحن مجتمعون، يجب أن تتحول الهبة إلى كل الأماكن، وهم الآن يقومون بإغلاق الجامعة الإسلامية كل يوم لأن ذراعنا الطلابي يقوم بالمواجهة. يجب أن نستخدم المساجد والساحات وكل المناطق لنقل هذه المواجهة.
2: لا بأس، على بركة الله، أنا سأبدأ من منطقتي من اليوم، تكبيرات في المساجد، ويمكن صناعة نعوش وهمية للطواف في كل المنطقة.
0: هذا كلام جيد، لابد من الاستنفار الكامل لكافة عناصرنا، الطلبة والمناصرين، ومنذ هذه اللحظة.
3: نعم، وهذا بيتطلب منا تجهيز زجاجات حارقة وتحديد أماكن التواجد وترتيب من يقود المسيرات وتوزيع الأدوار، ولابد من عمل الدروس في المساجد، استنفار حقيقي.
0: يا إخوة، هذه المرحلة ستنطلق وستنجح وستقترب الفترة التي ينتهي بها هذا الاحتلال. اليوم مولوتوف؟ نعم، ولكن لابد أن نصل لمرحلة نثخن فيها جراح العدو ونؤلمه كما قتل ودمر وشرد. إلى العمل يا رجال، استعينوا بالله.

0: الحمد لله، الله يرضى عليك يا أمي.
1: هذا شيء لا يذكر يا أمي، فكم سهرت وتعبت وتحملت.
0: أسأل الله أن يقر عينك بأولادك وتراهم عظماء يساندونك ويساعدونك.
2: يا رب يا رب.
3: معاذ، انظر كيف فعل أبي مع جدتي.
4: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
1: أقر الشيخ وقيادات الحركة أن تنتقل المظاهرات إلى المناطق، بدءا من خان يونس ثم الشاطئ ثم إلى الحارات والمخيمات جميعا، وكذلك إلى رفح. كان ذلك في غضون أيام.
4: وهل كان واضحا أن الحركة الإسلامية تدير الأمر؟
1: على الأرض كان يتحرك أبناء الحركة الإسلامية من المساجد والجامعات، وأيضا ذراعها الطلابي الكتلة الإسلامية هو صاحب الدور الأبرز، بالإضافة إلى أن كل الذين كانوا يتحركون في المناطق كانوا من أبناء الحركة الإسلامية.
3: تقصد يا والدي أن الفصائل الأخرى لم تكن موجودة؟
1: لا يا بنيتي، أصلا المظاهرات هذه كانت ردة فعل لجميع الناس، ولكن الحركة الإسلامية تعرف أن ردة الفعل لا تكفي لاستمرار العمل المقاوم، لا بد من شيء منظم، فأخذت خطوة لأجل تنظيم وتفعيل هذه المظاهرات.
4: تقصد أن كل فئات الشعب موجودة في المظاهرات بما فيها الفصائل الأخرى؟
1: نعم بالضبط. ثم أصدر الشيخ وإخوانه أول بيان.
3: ماذا تعني بكلمة بيان يا أبي؟
1: هو ورقة توزع مكتوب عليها كلمات تتحدث عن المقاومة وأهدافها.
4: وهل وزعت فصائل المقاومة مثل هذا البيان؟
1: نعم، ولكن كان متأخرا قليلا، فالحركة الإسلامية أصدرت بيانها الأول في 14 من ديسمبر كانون أول 1987، وأما الفصائل الأخرى فقد بدأت من 8 من يناير كانون الثاني 1988.
4: وماذا تحدث الشيخ في البيان؟
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا من هنا وأعرف ما أرمي وما هدفي وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي
3: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا
4: مخطوبة بالمجد والحناء هذه أغانينا
0: صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
1: من لبنان
0: من لبنان
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الحادي عشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. كنا قد استعرضنا في الحلقة الماضية بدايات تشكل السرية الطلابية التي تحولت الآن إلى الكتيبة الطلابية وتوضعت في الجنوب اللبناني في مواجهة الاحتلال الصهيوني. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك.
1: إذن أنتم أخذتم القرار بأن تتوضع الكتيبة في جنوب لبنان بنت جبيل وبعض المناطق المحيطة بها، وكانت تتمتع بشيء من الاستقلالية في الأداء القتالي اليومي. بعد فترة قصيرة هي ستواجه استحقاق كبير على صلة بالاجتياح الذي وقع عام 78. يعني خلينا نحكي شوي عن الكتيبة، وضعها، تموضحها، علاقتها بالمحيط في ذلك الوقت.
2: في الحقيقة الكتيبة مش شبه استقلالية، كان عندها استقلالية كاملة.
1: نعم.
2: والنخبة التي كانت في داخل هذه الكتيبة، يعني من القيادات، قيادات الفصائل اللي في داخلها، قيادات يعني السرايا، كانت نخبة من الدرجة الأولى إذا شئت. كان الخط الأساسي الذي تتبعه الكتيبة، وإنه اللي هو يعني كنا نتحدث عن خط الجماهير، العلاقة بالجماهير، خدمة الجماهير، مراعاة تقاليد الجماهير وعاداتهم وإلى آخره. الكتيبة
1: هذه ربما أخطأ وقع فيها كثيرون وأساءوا لصورة المقاومة وللعلاقة مع الناس.
2: والكتيبة تميزت في الجنوب أنه هي اختلفت عن الكتائب الأخرى بصورة عامة، خصوصا تلك التي كانت على علاقة وثيقة مع الحركة الوطنية في الجنوب. الكتائب الثانية أو بعضها صار حاطط دم كل باله أنه كيف يسهل للحركة الوطنية السيطرة على الجنوب وعلى وبعدين صار في اشتباكات بينهم بين أمل وبينهم بين الأهالي والسكان. نعم. من خلال القوى الحزبية
1: المحلية
2: اللي كانت يعني تستقوي على البلد من خلال
1: القوى الفلسطينية
2: والقوى اللبنانية، كمان كانت قوى لبنانية مسلحة، يعني كانت تصطدم مع المجتمع، مع التركيبة الأساسية للمجتمع، سواء كان الكبار بالسن، المشايخ، عاداتهم، تعرف تقاليدهم وإلى آخره. هؤلاء كانوا يأتوا بعقلية أنهم يسار وأنهم منفتحين
1: ويتصرفوا
2: بنوع من اللي بده يمسك سلطة يعني على الناس. الكتيبة كانت على الضد من هذا تماما، حتى كان في تشجيع لمن يريد أن يصلي يعني أو بيقدر يصلي أو بعرف يصلي يروح يصلي مع الناس، وكانت العلاقة كتير يعني وثيقة.
1: نعم.
2: لدرجة أنه صار الناس في بنت جبيل وفي المنطقة ومارون راس يتحدثوا عن الكتيبة، أنه كانوا يشوفوا فرس مثلا، سمعت أبيض أو أخضر برفت فوق روسهم بحميهم لما تصير المعارك والكذا. وكان واضح انه في صار حتى لدرجه مرات الكتيبه اشتبكت.
1: نعم.
2: كان مروان الله يرحمه،
1: مروان كيالي،
2: اشتبكت مع القوات، بعض القوات التابعه لفتح والحركه الوطنيه بسبب الاهالي وامل والناس اللي هناك، حتى لدرجه يعني انا بذكر في بعض كبار الشيوخ كان الكتيبه تاخذهم تخدم على الجنوب، تطلعوا من الجنوب يعني حرصا على حياتهم. على حياتهم. المهم الكتيبة ميزتها الأساسية أنه أصبحت جزء من التركيبة، والناس صارت تحبها وما زالت تحبها.
1: نعم. يعني أنت كنت في ذلك الوقت ما زال هذا النقاش دائر التعبئة، يعني كان هذا الموضوع كأنه أنكم في مراحل التنظيم الأولى،
2: الأيديولوجي تمام والكل شيء والأخلاق والمسلك وقضايا، يعني أنا بعتقد كل ناس دخلوا على الكتيبة أو تعاملوا مع الشباب في الأرض المحتلة كمان، هذه لازم تفرض لها مجال كبير الشغل. الإنجازات يعني هلأ في صيت كبير للكتيبة، ولكن الإنجازات اللي أبو حسن وحمدي أنجزوها في الأرض المحتلة لا تقل أهمية. يعني لعبوا
1: احنا حنأتي على هذا الموضوع،
2: يعني دور رئيسي يعني في العمل الغربي يعني، وكان كثير يعني من الناس اللي بيعرفوا هالقضية يعني. فالكتيبة كانت عندها عقلية بالشغل، من ناحية بتشتغل بجدية بالتحصين بالحفر وهذه كان يعني فارسها علي أبو طوق رحمه الله عليه. يعني الخنادق الأنفاق الكذا وإلى آخره، شغل ليل نهار يعني. كانت نشاط عام، وهذا ما كان من تقاليد يعني العمل الفلسطيني.
1: كان في حالة من الاسترخاء والدعاء
2: يعني بدون ما نتهمهم، بس ما كان عندهم هالتقليد. بنفس الوقت العلاقة بالناس أنا برأيي كانت كتير أساسية، لدرجة أنه كان لما كانوا هم موجودين كان يعني كأنهم عايشين مع أهلهم،
1: تشعر الناس بالاطمئنان إليهم وفي العلاقة.
2: أنا بعتقد لحد الآن صيتهم عطر جدا، وهذه مشكلة مش مسألة بسيطة يعني.
1: صحيح.
2: مش مسألة بسيطة إطلاقا.
1: صحيح.
2: عرفت كيف؟
1: طيب الاختبار ربما كان يعني اختبار عسكري قوي، كان مع توضع الكتيبة في الجنوب، كان اختبار 78 اللي هو الاجتياح الليطاني.
2: في معارك في مارون الراس وإشي صارت فيها إنجازات كبيرة الكتيبة. يعني في مرة ما احتلت مارون الراس وعادوا احتلالها وعاود يعني صار في لها قصص. هذه التفاصيل غير من اللي كانوا في الكتيبة، وإذا قابلت معين ولا حدا بعطوك في صور تفصيلية أكثر
1: عن المعارك يعني التي خلطها الكتيبة.
2: المعارك
1: لكن يعني 78 اللي هو كان يعني في شيء حالة إلى حد ما مفصلية، لأنه هو يعني كاد ينتهي بشبه اتفاق وصدر قرار المجلس الأمن وإلى آخره، ربما هذا يعني ترك أثره على مجمل الوضع في الساحة الفلسطينية، سيما أنه هو أعقب عملية كبيرة نفذتها المقاومة على شاطئ فلسطين.
2: يعني بس دير بالك الحقيقة هذه الفترة كانت قاسية كتير سياسيا.
1: نعم.
2: يعني بعد 78 كان الأخ أبو عمار عقد اتفاق تقريبا في وقف إطلاق النار.
1: نعم.
2: وكان الاتفاق داخلين فيه الفرنسيين وداخلين فيه
1: وكان يعني مهمتكم خرقه.
2: مش مهمتنا مهمة اليسار خرقه.
1: نعم.
2: احنا ما اشتغلنا هالشغلة، احنا كان في نوع من يعني التوافق يعني التناغم مع القيادة بدون ما كنا نصلها فيها، بس اللي فكروا في ضرب هذا هم اليسار.
1: نعم.
2: واللي عملوا هاي العملية الفظيعة لما أجوا قتلوا وأطخوا على واحد من القوات الدولية، ضربوا يمكن 28 رصاصة ما مات، سولافان اسمه.
1: نعم.
2: سولافان حملوه الفرنسيين زي المنخل، بس أظن ضل عايش ما مات، رغم أنه رشوه.
1: كان الهدف منها كسر موضوع وقف إطلاق النار واستئناف القتال.
2: وهذا كانت أظن ديمقراطية وبعض الشعبية يعني شباب من هاليساريين، أنا بعتقد وراها السوفيت بالمناسبة اللي كان يشتغل ضده.
1: كيف تصرفتوا أنتوا في ظل هذا الجو؟ يعني كان يعني
2: لا كنا احنا ملنا علاقة في كل هدول يعني، ما كنا، بس مثلا كان شاب قريب منا كتير اسمه تمراز حاول يحميه لهذا الفرنسي.
1: نعم.
2: هم يضربوه يعني كانوا يكملوا عليه يعني، احنا ما كنا بهذا الموقف ابدا اطلاقا يعني، كنا يعني ما عندنا مشكلة فيها وقف اطلاق النار. شو هالجريمة الكبرى اللي في الدنيا بتصير، بصير وقف اطلاق لفترة من الفترات نستعد فيها من لملم جراحنا من كذا، ما احنا كناش ننظر لها انه هي خيانات وطنية. عرفت كيف؟ في اي معركة بصير وقف اطلاق نار، في حدا بعملش وقف اطلاق نار يعني، شو هالكلام؟ الى هذا المهم بعد وقف اطلاق النار، عرفت كيف؟ من يصير في شغل حقيقي للمعركة القادمة ولإعادة إطلاق النار. لكن هي الهدف كان وراها هدف سياسي ما له علاقة بوقف إطلاق النار،
1: كسر هذا الشيء اللي كان مستجد بين ياسر عرفات والأمريكان اللي كان
2: شو قديش الأمريكان كان فرنسيين داخلين على الخط، بس بدي الغزل إذا بدك صار في غزل بهالقضية ونباع لهم وغضبوا السوفيت منه لأنه أجوا الفرنسيين دخلوا على الخط. وإيش بالمناسبة يعني قتلة سولافان الفرنسيين ما فوتوها.
1: كيف صار الرد عليها؟
2: ها؟
1: كيف صار الرد عليها؟
2: أظني راح شخصية كبيرة من جماعة السوفيت بعدها. يعني في فرنسا كان واحد من قيادات الكي جي بي فرنسي، بديش أذكر اسمه.
1: نعم.
2: قتل.
1: قتل في باريس.
2: في باريس. طيب. يعني رد على تاع سولافان.
1: نعم. هذه المعركة كان موضوع كام ديفيد بدأ، وبالتالي يعني كمان في تغير حدث في المشهد العربي، ما كان ربما يمثل شكل ما من أشكال الخشية في سنوات سابقة أصبح الآن واقعا قائما مع بدء المفاوضات التي ستنتهي باتفاقية كامب ديفيد. بالتالي كان عليكم إعادة صياغة الموقف من جديد في ذلك
2: الوقت. أنا يعني في ذلك الوقت في تحليلنا احنا السياسي أنه بدأ يخلص زيت الوجود الفلسطيني أو الثورة في لبنان.
1: من ذلك الوقت أحسستم
2: بهذا؟ من ساعة ما السادات عتب على تل أبيب راح على الكنيسة. يعني تقديرنا للموقف أنه لازم نرتب أمورنا للخروج من لبنان، راح نخرج. والسبب ببساطة احنا بتحليلنا أنه الذي أوجد الثورة الفلسطينية في لبنان كان المرحوم عبد الناصر. يعني عبد الناصر كان لبنان تحت نفوذه،
1: شرع وجودها من خلال اتفاق القاهرة وغيره،
2: اتفاق القاهرة كان أعطاها حصته هو أصلا. عبد الناصر كان له حصة كبيرة في لبنان بال 58 في المعادلة اللي صار فيها الاتفاق على وقف الحرب الأهلية بال 58
1: والاتيان بالجنرال الشهاب.
2: فبال 67 عبد الناصر توجهت له ضربة قاسية، فكان عم يتقتل، قلص دوره، يتراجع دوره العربي، لكن حط المقاومة كانوا أعطاهم حصته. فكان خروج مصر يعني انتهى دور فتح ودور الثورة في لبنان، هيك كان التقدير. لكن الذي حصل انه مع خروج مصر هذا بعدين لما صارت المعاهدة اجى العراق مسك زمام المبادرة في الوضع العربي. فكانت بهذه الفترة صارت العلاقات بين ياسر عرفات
1: وصدام
2: حسين قوية، يعني بالثمانين، يعني قبل شوي وبالثمانين. فأبقى الثورة مدة أطول،
1: مدد في عمر البقاء.
2: بس أنا وقتها كان عندنا توقع أنه يمكن ما نوصل للثمانين، ولذلك صار في قرار بالتركيز أكثر على الأرض المحتلة،
1: على الداخل،
2: على الداخل. ولا وكان أكثر أنه يصير في تفكير بإنزال قوات للداخل، تطور العمل المسلح انه يبقوا في البلد، يعني يبقوا في الجبال،
1: وضع قواعد، يعني
2: قواعد جوا. وصار في محاولة ناجحة.
1: نعم. يعني هذا كان الخط الموازي لعمل الكتيبة او عمل هذا التيار. يعني كانت الكتيبة الطلابية جسمه العسكري في الخارج، لكن ماذا عن عمله في الداخل؟ يعني
2: كان كل جهده الاساسي في الداخل، لانه كان اللي ماسك الداخل هو ابو حسن نفسه وحمدي. وكان يعني اللي في الدائل في الخارج له دور في المواجهة الأساسية، لكن الشغل الأساسي الفلسطيني هو في الداخل.
1: نعم.
2: المقاومة يعني في الداخل كانت، ولذلك كان كل الشغل هناك. بس اللي تطور بهذه المرحلة صار التفكير أنه لازم التفكير الجدي تطوير عمل الداخل بمستوى وضع الإدخال، واللي هدول عملوا عملية الدبويا في شباب يعني من الداخل
1: وكان الخليج تقصد؟
2: لا، في اثنين دخلوا من الأردن وقعدوا في الجبل كتجربة.
1: نعم.
2: وقعدوا تقريبا سنة في الجبل وعملوا عملية الدبويا، واحد اسمه الأخ عزيز والأخ عدنان.
1: كانت الفكرة إعادة يعني إنتاج الفكرة التي سادت بعد 67 من خلال توضع قواعد للمقاومة في الجبال وفي
2: إذا أمكن الدفنش. احنا هي ضبطت مرة واحدة وبس. نعم. كان في صعوبات من الدخول في الأردن من الأردن الحقيقة، لكن كان هذا الشغل عليه بشكل أساسي. لكن لاحقتنا الأحداث في لبنان، يعني كانت فترة بين بعد 79-80 كان كلها توتر وصراع.
1: نعم. كان عليك أن تواجه في أكثر من اتجاه، لكن ظلت الكتيبة كان عليكم يعني. طيب
2: أنا قاعد في التخطيط.
1: في التخطيط أنت بتسويش إشي، بس هيك بتخطط.
2: كثير عمل كيس تخطيط كنت
1: شو قاعد بالتخطيط، ما أنت كان شغلك اليومي.
2: لا مش مزح، لا مش بالمزح، جد يعني الشغل.
1: بس هذا جانب كبير من هذا العمل والتنظير له ورعايته فكريا ونظريا.
2: كنت بيتر يعني
1: رفيق. حكيت من أول بحلقات سابقة أنه كان أبو حسن بتعرف على الشباب ويجي بيعرفك عليهم. شو يعني كان؟
2: لا مش يعرفني، ناقش. أنا أبو مناقشة. أبو نقاش، يعني أبو طرح خط أو طرح رأي. وبعدين كان لي يعني احترام أنه اللي بده يجي أنه فلان يعني.
1: طبعا حتقود عملية تحول هائلة بعد ذلك، يعني يمكن ما بعرف إذا نلحق نحكي
2: مش أنا اللي حقودها بس الجو يا أخي. إحنا المشكلة، ما هو المشكلة هاي الفكرة. أنا صحيح إني برست كاتب ما عرفت يعني ككاتب وكتابات يعني لقت تأييد كتير على النطاق العربي وصار في يعني ناس كثيرين يعني
1: مريدين.
2: بس الحقيقة أنا شعوري الحقيقة صدقني يعني مش عمال أتواضع، يمكن عم بقطف ثمارها، بس الجهد جهد جماعي. كان 3-4 إخوان مع التجربة والنقاشات اللي تدور، يعني أنا كل كتاباتي ما كانت شغلة نظرية، بفتش في الكتب وعم بعمل كتاب وبعود أتأمل وأعمل نظرية، كنت أشتغل معنا. وبعدين كانوا كلهم شباب صحيح، أنا بحكي لك عن أبو حسن أو على حمدي أو علي أبو طوق أو مروان أو كل هدول الشباب، إنه شباب يعني عمليين ومناضلين ومقاتلين يعني وإلى آخره. طبعا أنا بديش أحكي عن الأحياء بس عم بحكي على الشهداء. هذول كانوا أيضا منظرين، كانوا يهتموا بالسياسة وبالنظرية ويتابعوا كل قضية، ما تفكر أنه كانوا بس تعال اعمل أنفاق وخنادق. لا كانوا يقودوا فعلا قيادات فعلية ميدانية ونظرية، وكان أي واحد ولا كيف كانوا قادرين يتماسكوا ويتصرفوا هيك، يعني ما كانت مسألة بسيطة. وعي دائم يعني كان شغل حراك.
1: أنا يعني بدي أحترم وجهة نظرك، أنت تريد أن تقول أن أنت كنت فرد من مجموعة أو يعني جزء من كل.
2: لا بس بدي أقول أنه القيادة الفعلية العملية اللي بنت كل هذا الشغل الحق أنا بحطه لهدول، على هدول الإخوان بحكي لك عنهم.
1: لا
2: أنا إلي دور معهم وكانوا يحبوني ويسمعوا لرأيي وأنا أتناقش معهم، بس كمان مش إنه كانوا يبصموا إيش أحكي وأنا أروح أقعد بغرفتي أتأمل.
1: لا بحكيش على بصم، بس ما كمان هو دور الفرد يعني، والفرد القائد عادة هو دور يعني له حضوره وتأثيره يعني. حتى يعني بالمناسبة هو أنا قد تلتقي مجموعة، لكن يعني هذه المجموعة بحاجة أيضا لمن يؤطر ويقود ويوجه يعني.
2: لا بس يعني مش اللي بكتب مثل اللي بعطي دم، ولا اللي بنظر زي اللي بصنع النظرية. يا رجل حق يعني، ليش أنا يعني أحكي عن هذا؟ يعني أنا مش عم بصنع التواضع، عارف أنا وين إلي دور يعني، عارف أني أنا كتبت صوت الأشياء صياغة كذا، كنت أساعد ما في شك. ولكن حقيقة هذا يعني اللي صنع شقيف علي أبو طوق، المعركة اللي صارت بعد 82 اللي صار فيها المعركة، والشباب طبعا تعمل كتيبة مش علي أبو طوق لوحده، في منهم بديش أذكرهم لأنهم أحياء ما زالوا، ولكن هؤلاء هم اللي اشتغلوا، هم اللي عملوا المآثر كلها. طيب الأرض المحتلة، هدول اللي قاتلوا وحطوا بالسجون، ولا هذا الشغل اللي انعمل. عرفت كيف؟
1: طيب الآن يعني بالتزامن مع اتفاقية كامب ديفيد وقعت الثورة الإسلامية في إيران، أنت تذكر أن تأثركم يعني أو التوجه الإسلامي بدأ يعني ينشأ لديكم قبل الثورة الإسلامية في إيران، وأذكر لك عبارة أن الدخول كان دخولا جماعيا إلى الإسلام وليست مسألة نوع من الخيار الفردي. يعني أنا حقيقة حاب أحكي عن أين ومتى بدأت هذه الفكرة تتغلغل إليكم وأنتم أصحاب مرجعية ماركسية لينينية وضمن حركة فتح.
2: أنا أول شيء خليني أحكي لك عن نفسي ما دامك أنت بتحب هالقضية بهالموضوع. الحقيقة أنا تجربتي بالحزب الشيوعي تجربة مش بسيطة يعني،
1: سنوات طويلة،
2: كانت عميقة وطويلة وإلى آخره. وبعدين تجربة من كان حوالي من حركات ماركسية، وبعدين كنت عندي إطلالة على الوضع العالمي يعني على الثورات كلها وأكتب فيها، وكتبت عن عدة ثورات وإلى آخره يعني عن عشرات. وبعدين ترجمت وطلعت يعني، كنت واصل لقناعة إنه النظرية الماركسية كنظرية تمسكها وتيجي تدخل فيها على بداية تهبط فيها كما ظلي ما بتزبط، ولا بتقدر تعمل ثورة وتعمل تغيير. هلأ ممكن تعمل شعبية في قضية معينة، لكن للأسف الطريقة اللي حملوها واللي نزلوا فيها الناس ما كانت. اثنين، كنت أنا مقنع في الماركسية بنظريتين، والشباب طبعا كنا متفقين عليها. قول لماركس إنه الثورة الطليعة ما بتصنع الثورة، إنه الطليعة مثل القابلة القانونية اللي بتخرج الولد أو الطفل من أحشاء والدته، ولكن الطفل بتكون في أحشاء أمه. القابلة القانونية تسهل عملية الولادة وبتجعله يطلع معافى ويطلع سليم. إذن مش هي اللي بتصنع سماته طبيعته،
1: هي تشرف على ولادته،
2: تشرف على ولادته وسهل ولادته. وفي رأي تاني كمان كان يحكي ماتتون إنه النظرية يجب أن تكون مبنية على خط الجماهير، تتلمس أفكار الجماهير وإيش حاجاتها وكيف بتعيش الجماهير، شو تجربتها، بعدين من هالمحصلة هاي أنت تقوم بعملية تنظير للي أنت كنت أخذته من الأرض الشعبية، وبتنزل في ترجع فيها للناس، يعني مش ترجع لهم بمظلة غريبة نطلع عليهم من برا، بترجع عليهم من أفكارهم من حالاتهم من حياتهم. فإحنا لما بدأنا شغلنا كانت هذه القضية جزء من الاتفاق العام. هلا أنا بجوز صغتها يعني أو جبتها يعني من تجربتي، ولكن صر الجميع يبحث شو سمات هذا المولود اللي عم نشتغل عليه إحنا. شو نقولنا من إذا من أحشاء المجتمع العربي بده يطلع تطلع الثورة، من أحشاء المجتمع العربي بده يطلع، من أحشاء هذه الأم، من الشعب الفلسطيني، من الأمة العربية، من الأمة الإسلامية، أو من الشعب العربي كان إحنا خطنا الأساسي. وإنه شو خط الجماهير اللي كان يعذبنا دائما نعرف ما هي ما هو خط الجماهير. ولذلك كانت تصرفات كتيبة اللي أنا يعني حكيت لك عنها
1: منسجمة مع الأخلاق العامة للناس،
2: خط الجماهير كيف تسلك، كيف تساوي، وإنه الناس بيحترموا البقاتل، بيحترموا المستقيم، بيحترموا الصادق، بيحترموا المتواضع، بيحترموا اللي بيخدمهم واللي ما بده يتسلط عليهم. عرف كيف يعني؟ هذه قضايا قيم، وهي قيم في بلادنا، هذه هي قيم إسلامية وقيم عربية وقيم تاريخية. ولذلك كثير إذا بتقرأ أنت كثير من يعني لو تشوف الكتاب اللي طلع باسم أبو خالد أخوي وسعيد جرادات بذلك الوقت في تأسيس الكتيبة، أفكار في ممارسة القتال عنوانه، تقرأ هذه الأفكار كثير من الناس يقرأوا يقول يا أخي هاي أفكار الإسلام، يقولوا لي هذه يعني مثلا موضوعات من تجربة الثورة الفلسطينية ترجم للفارسي للإيراني للفارسي وللتركي من قوى يعني إسلامية، يعني هذا اعتبروها إنه هذه من كان بدهم أدبيات،
1: بإمكانهم أن يعتنقوها ويعملوا وفقها،
2: يفتحوها يقرأوها بفتحوها يقرأوها إذا بتقرأ الكتب. بس هي أيضا من يعني إذا ماكس بيقراها وشوي متحرر من القوالب كمان بلاقي نفسه فيها، يعني مفروض يلاقي نفسه لأنه بلاقي الثورة فيها. فهذه إذا كان
1: هذا بذور يعني في ننصر يعني على إنه شيء كان يعني متفشي داخلكم موجود، ولكن عادة كل تحول يحتاج إلى يعني لحظة، في لحظة هناك
2: نيجي للحظات، لا مش لحظة هي عمال تتراكم،
1: ربما حدث أو واقع.
2: يعني خذ مثلا ب77 طلع كتاب في الوحدة العربية والتجزئة، وحكينا إحنا كيف إنه الوحدة العربية هذه كانت جزء من تاريخ الأمة، وأنه هاي المنطقة كانت منطقة وصل للتجارة العالمية، وبالتالي كان لابد تكون في أغلب تاريخها موحدة بلغة واحدة، اللغة الأرامية بفترة واللغة العربية. وبالتالي بعدين نأتي بهذا التحليل التاريخي اللي كان جزء معتمد في هذا الكتاب على استنتاج أنه جاءت ثورة الإسلام لتتوج هذا التوجه بتوحيد الأمة، عم بجعل الأم إيجاد يعني تحول الوضع إلى أمة موحدة. لأن الأرض كانت قابلة للوحدة أصلا، مش زي إقطاعات أوروبا وإلى آخره. إذا بتقرأ أنت هذا تستغرب أنت. أنا بذكر مرة بعمل محاضرة في المغرب في منتدى العربي، فقام شاب قل لي أنا قرأت كتابك الوحدة العربية والتجزئة. قلت له نعم، بناقشني يعني قل لي قرأت الفصول اللي بتحكي فيها عن الوحدة العربية في التاريخ، فما شفتك إلا ماشي ماشي ماشي بهالكتاب كأنك إسلامي. هو إسلامي الشخص اللي بيحكي. بعدين وصلت انت للنتيجة انه هذه الامة كان مسارها نحو الاسلام، بعد ما شفتك قفزت وصرت تحكي عن الثورة الديمقراطية الشعبية البروليتارية او الثورة الشعبية الديمقراطية والى اخره. فأنا ما شفت هذا الاستنتاج منسجم مع المقدمات. كل المقدمات تبعتك. أنا طبعا صرت أناقشه كذا، بس ترك في أثر في نفسي بعد ما طلعت فعلا
1: إنه أنا كاتب شيء، ولكن
2: إنه المقدمات مفروض نعم. تأخذ يركب عليها شيء تاني، رحنا لبسناها
1: طلع مخرجات مختلف.
2: لا بجوز ومعتها.
1: في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. بالطبع الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر من هذه الحكاية.
2: شكر لك يا
1: محمد. حتى نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية. عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بالأخ المناضل المجاهد رضوان الشحيمي في حديث حول ذكرياته ضمن العمل الجهادي المقاوم ومعرفته بالعديد من الشخصيات التي عاصرها في تلك الحقبة الذهبية. بداية، الأخ المناضل رضوان أبو إبراهيم، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الشيخ سعيد أعلن وقوفه إلى جانب ياسر عرفات رحمه الله عندما أبعد من البقاع، وكان قد أبعد سابقا من بيروت بعد الاجتياح الإسرائيلي استقبلته مدينة الرأس، وكان على خلاف مع السوريين يومها، وهذا أيضا من الأمور التي حصل حولها إشكال وضرب المدينة. الشيخ سعيد قال في المجالس الخاصة والعامة أنني لا أستطيع أن أطرد زعيم ثورة فلسطينية من مدينة طنابلس، لجأ إلينا مع الإشارة إلى، وكما سمعنا أيضا من بعض المسؤولين في الحركة يومها، قالوا طيب إذا كان عرفات غير مرغوب فيه في طنابلس، غير مرغوب به، لماذا سمح له السوريون بأن يعبر الحواجز في البقاع، عدة حواجز سورية، ليأتي بالراجمات وبالأسلحة الثقيلة إلى طنابلس ويضرب؟ فهذا الموقف، تقديركم لموقف الشيخ ب يعني ترحيبه بعرفات في مدينة طرابلس وعدم السماح بطرده؟
3: طبعا طبعا طبعا، يعني أي إنسان
2: ممكن. تقييمكم لهذا الموقف؟
3: يعني موقف عظيم وجبار. احنا هم كانت القوات الكتيبة كلها، هم بعض القوات العسكرية يعني وقتها، جماعة بيقولوا جماعة بموسى الانتفاضة يعني عظيمة، بلش اشتباكات مع القوات نبرمان، ونحن صرنا بمربع ضيق. يعني كان القرار مع النقاش مع الإخوة في الكتيبة إنه طلعوا على طرابلس، خذوا معركة، خذوها هناك يعني كل القوات مش بس. وكان أخي علي بطوء وقت، أخ مروان وعش متذكر إذا كان شهيد مروان شهيد، والله تجمعوا، قلت لهم حيصير معكم شغل بالهرمل، هتأخذ منكم الأسلحة والله العظيم. وفعلا قلت له خلوا بعض الشغلات تقبل يا إسرائيل. علي كان شوي عنيد الله يرحمه، في موقف كتير أخذ عنيد فيها، كثير من الشغلات تركوها وراحوا ومشي. أسلحة بسيطة مدفعية مع سيارات بتطلع بالجبل بدون طريق، ما فيك. المهم كملوا كأفراد ومشي الحال الحمد لله. طبعا كان هونيك اكيد موقف الشيخ سيد بده يكون مع القومي الفلسطينية اللي قدمت وضحت، بده يكون مهما كان تختلف هان ولا هان، بس لا يجوز انه يصير في معركة ضد هذا الفلسطيني بداخل اسرائيل. ضربته انت بتضربه لا. انا برأيي شوف، من بيروت ما كان لازم ينسحبه، من بيروت ما كان، هنا غلطة بلشت هون، من بيروت ما انسحبوا، من ما بنسحب، مش من ما بنسحب. هو للتاريخ كل المسؤولين السنة من رؤساء وزراء ونواب قالوا له اقعدوا روح هتفلوا. طبعا للأسف
2: حتى مسؤولين رسميين
3: يعني. نعم نعم نعم نعم، بدون ما اذكر اسماء. الفكرة اللي راودتهم انه في اوسلو في دولة فلسطينية، بس نحن العربي والمسلم حتى من شم ريحة السلطة نركض نروق شوي، تمهلوا تمهلوا، ما تستعجلوا لكنكم قومون تستعجل. هاي للأسف يعني كان المفروض يبقوا ما يدرك، وعندهم قوة يقدروا يبقوا، عندهم شعب يدير هنيهم. ايه صار؟
2: نعم، تقارب الشيخ سعيد مع الجو الإسلامي نقول الشيعي، جو حزب الله.
3: نعم.
2: أيضا
3: نعم،
2: ببداية انطلاقته وكان هناك علاقة مميزة تربطه بالسيد عباس الموسوي رحمه الله، بداية يعني كمان تأسيس عمل جهادي مقاوم، يروي لي الأخ أبو داود الأخ نصر امرأة
3: نعم نعم نعم نعم
2: أصمت رحمه نعم الله يروي لي أن هناك في بداية تأسيس هذا العمل كان في نية جادة يعني عمل جاد لتأسيس عمل مقاوم وحدوي بين يعني السنة والشيعة وكان السيد عباس يعمل على هذا الأمر مع الشيخ سعيد وهذا الجو هل كنتم على اطلاع أو يعني ساهمتم في هذا العمل يومها؟
3: يعني مسألة فلسطين مسألة الوحدة العربية الوحدة الإسلامية هذه من المبادئ الأساسية طبعا يعني في كتولة من 79 هي قبل 80 81 82 يعني بكل هاي الفترة طبعا كنا نلتقي بالشيخ سعيد غالبا بطهران يعني يكون معنا سيد عباس الموسوي يكون معنا حتى الشيخ محمد يازبيك يعني كل علماء البقاع عرفت كيف وطبعا كنا نناقش كيف بدنا نعمل مقاومة كبيرة كيف بدنا نعمل وحدة إسلامية كيف بدنا نعمل أمة إسلامية من أجل فلسطين من أجل تحرير فلسطين هاي المسألة كانت ديداننا يعني أنا بقول لك بال 81 صار لقاء مع سيد الخميني كان حدا من طرابلس معنا وكنا بعتقد بهذيك الوقت قعدنا شهر يعني حوار ونقاش كنا بطهران جينا على الأهواز وز منطقة عربية وكير خميس سيد الخميني هو مندوب الإمام الخميني في مجلس الدفاع الأعلى وإمام جمعة طهران كان بين أسبوع لبس عسكري طبعا العمامي والجبي قلنا له هات لنبلش نشتغل على مسؤول الوحدة الإسلامية أنا أحكي في شباب تاني راحوا شافوا بني صدر في شباب تاني راحوا شافوا كنا
2: كان رئيس جمهورية
3: شي عشرة ايه كان رئيس جمهورية أنا لا مع سيد الخميني نسيت الكل اللي كانوا وكان أخونا الكريم محمد صادق حسيني عم يترجم يغلط هو محمد صادق حسيني يترجم يصلح له سيد الخميني لأن كل قراءاته بالعربي الفقهي للأسف الشديد حضراً أنا حضراً مؤتمرات حوار سني شيعي تقعد بتحكي هون زيتون سنة 32 ما في شيء جديد حوار إسلامي مسيحي مع الشيخ شمس الدين بالوثنين هذه بالثمانينات طيب قلت له نعمل لجنة بين زحلي وسعد الناني يعني مجموعة شباب حوار ما الله طلب الحوار لا طيب مين لعبوا إذا نحن عم نقول لا طيب هي سؤال بده جواب طيب مع سيد الخميني إيه طيب قلت له يعني حكينا مثلا إني هاي إذا لا قلت له نعمل شيء بلبنان حالة سنية جهادية من علماء ومجاهدين سنة شيء يعني تعمل مقاومة كان يروح 81 بعد المقاومة ما يقدر نعمل شيء هلا في ثورة إسلامية صارت اللي تعمل
2: هذا قبل الاجتياح هذا الحديث
3: قبل شيء 81
2: هناك مسألة أيضا كما أشرتم الشيخ سعيد كان يدعو دائما منذ قيام الحركة وحتى وفاته لضرورة مشاركة المسلمين السنة هذا الجو الجهادي المقاوم في أعمال المقاومة الإسلامية في الجنوب ووجه نداءات عبر الصحف والمجلات وفي اللقاءات المباشرة مع قيادات حزب الله بضرورة مشاركة هذا الجو الجهادي الذي عنده خبرة يعني أيضا في مقاتلة العدو والذي يجب أن يتشارك فيه الجميع في هذا الشرف شرف مقاتلة العدو الصهيوني بقي هذا الإشكال وما زال مستمرا لم يعني يكن هناك من مجال لظروف معينة عسكرية أو أمنية أو لا نعرف يعني أو لعدم احتمال ساحة المعركة كما كان يقول بعض الإخوة هناك لمشاركة يعني العديد من العسكر وكذا هذه الإشكالية بتقديركم هل فعلا يعني تدخل في إطار لوجستي فقط أم لأبعاد أخرى
3: أنا من اللي دانينا ناقشوا يعني بلشنا مع السيد الخميني في الموضوع و 82 بالسفارة بدمشق حول انه كان هني طالبين كان لنا عمل مع حركة الجهاد الإسلامي كان في سرايا الجهاد بالداخل بعدين حركة الجهاد
2: هذا يعني العمل بعد, عمل بعد الانتفاضة هذا الأمر.
3: العمل عمل كتير بالداخل كان عمل واحد. ورحمة الله علي الأخ حمدي والأخ أبو حسن لهم باع طويل في هذا العمل. وكان يروح أسلحة منها من لبنان للداخل.
2: من لبنان.
3: من لبنان. تروح الأردن من الأردن. للأرض المحتلة كان يقعد 6 أشهر أخ أبو حسن يتلقى اتصالات ورسائل من الداخل ويجي شباب يدربهم بالسر بالأردن ويضبطوا عمليات الداخل. كان أبو حسن يقعد 6 أشهر يجي لهنا على لبنان حمدي محله. يعني لا نشعر بهذاك الموضوع كتير مهم بهالموضوع وكان العمل محرك تبدير. هلا الإشكال الكبير اللي صار بهالموضوع مع الإخوة في إيران انه نحن شو كان بدنا؟ انه بدنا اول شيء بموضوع العلاقة. نحن منشكل حالة جهادية فلسطين. في شيعه في شيعه في سنة. حالة جهادية من مناضلين وعلماء. مجاهدين وعلماء يعني. هاي الحالة مع مين بدها ترتبط بإيران؟ هلا للاسف الشديد كان المطلب الايراني مع اطلاعات يعني مع المخابرات الايرانيه. انا كان نقاشي انه ليش بدكم تربطوا حركه جهاد او حركه سرايا الجهاد باطلاعات؟ انتم عم تعملوا طريق صدام حسين حافظ اسد اذا بدكم قذافي يعني كل هاي الحركات الوطنيه اللي كانت ترتبط بالمخابرات. خي انتم بايران ثوره اسلاميه. قلت له انا ربطوها بالمرجعيه اذا بعرف شكلكم مرجعيه أو أفضل ترتبط لجنة كان الإمام الخميني رح يرضى لجنة بيمثلها الإمام الخميني يؤلفها منها اطلاعات الخارجي الدفاع الحرس شو بدكم بعض بدكم. ونحن مش أخير لجنة من غير موجودين بفلسطين وأنا كنت عم مثل هالحالة يعني مش عم بحكي بالجو. ضل النقاش فترة طويلة للأسف الشديد بهذيك الوقت نحن ما مشينا بهذا الموضوع ككتيبة يعني وكسرايا الجهاد. حركة الجهاد مشيت فيه وراحت الأيام. إجت الأيام بروح على دمشق بقابل الدكتور
2: فتحي.
3: لا فتحي استشهد بمالطا. دكتور
2: رمضان عبد الله
3: رمضان قال لي في ممكن تبعثوا لنا شباب للأرض المحتلة للإمارات يعني ما بدنا. قلت له لا ما عندنا شباب نحن يعملوا هيك شغله بس انتوا ليش عم تطلبوا؟ قالوا والله الامكانيات ضئيله وكذا. قلت له كيف العلاقه يعني هلا مع الاخوه في ايران؟ قال لي شو بدي اقول لك؟ اذا واحد بغزه كانت غزه محتله. اذا واحد شوف جندي اسرائيلي بيتصل فيه انا بتصل بايران، ايران بتصل فيه بتصل فيه. قلت له بكون يضرب ضرب والهرب هرب يعني بكل هيك. انت ليش تقبلوا بهيك علاقه؟ قال لي الله يرحم اللي قبل والله. بعدين على مستوى لبنان هي ظلت المسألة كمان نفس القصة انه بلبنان كان النقاش هنا مع السفارة ال 82 ظل انه نشكل بلبنان. هي بلشنا فيها بالاول انه نشكل بلبنان حالي سني شيعي من علماء وجهاتي. هي الحالة بدأت تكون قيادة العمل الجنوبي بالتحرير اللبناني. ما كان في قبول لها يعني للاسف طلعنا بالاخر بلا نتيجه. وفينا نقول منعنا نقاتل مقاتلين مجاهدين سنه. عرفت كيف؟ وانا دائما بطرح تساؤل انه طيب ليش نحن ممنوعين؟ انا عامل ملف عن الجنوب خاصه المناطق السنيه، حزب الله له علاقات امنيه في المناطق كفر شوبا والمنطقه بينما طيب نحن قادرين نعمل وقلنا للحاكم نعمل مقاومه في المناطق السنيه. إذا خايفين من إنه العدو يدخل، ما العدو بيدخل أي حالة جهادية، بيدخل العدو، بدك تنتبه لحالك، كان سني ولا شيء. وبنعرف الأغلاط اللي صارت مع فلان مع فلان إنه راح انضرب وانقتل. وبتدعمه وبتحمه. بدنا دعم، بدنا حماية. في أحد الدول مرة كمان هذا الموضوع طرحت عنه، قال إيه بس ما عملوا شيء. كيف نعمل مقاومة؟ نحن بدنا نعمل مقاومة، مش شيء. الجنوب ضد إسرائيل. وهي المسألة تكررت بال 2006 بعد العدوان الإسرائيلي. كمان طرحت نفس الشيء، طرح السرايا، قلت له لا نعمل عمل جهادي في الجنوب. لم يتم الموافقة عليه. هاي الأسئلة بدنا إياها من الجمهورية الإسلامية والحزب الأجوبة. لا لا لا، القوى الوطنية ممنوعة تأتي، لا الحالة الإسلامية الجهادية اللي قبلكم وتأسست معكم واشتغلت معكم ممنوعة كلبنانيين. فلسطين عم يدعموا الله يجزيهم الخير، بس لبنانيين لا، أنا بدي أقعد، لا بديش أقاتل، مش حقاتل أنا للأسف.
2: ممكن القرار إقليمي وليس أكيد محلي؟
3: أكيد أكيد القرار إقليمي
2: يكون هذا الاتفاق.
3: إيه قرار إقليمي، معلش بلا ما فوت في الموضوع
2: يكون التفاعل أكبر يعني في حال. طيب شخصية سمير الشيخ رحمة الله عليه، سمير الشيخ كان من أيضا الإخوة العاملين في إطار العمل الإسلامي الوحدوي في بيروت، عرفته بيروت في فترة الثمانينات وكان مساهما في العديد من الأعمال والأنشطة هناك. هل لكم بإطلالة على شخصية الشهيد سمير الشيخ وما ميز هذه الشخصية والأدوار التي قام بها ثقافيا وحتى فكريا وتنظيميا؟ يعني أنا أتأخر قليلا في السؤال لمعرفة الجواب الدسم.
3: الأخوة في بيروت يعني كنا على اطلاع من 73، وأنا بقول في الأخ مدير العوري رحمه الله متوفى عادي، يعني في أسماء مش عم تنذكر للأسف، يعني منهم دكتور عصمت، منهم أخ أبو ربيع، منهم
2: سمير الشيخ.
3: سمير الشيخ للأسف إنه طيب ليش ما بيجيب سيرته معه؟ طيب هذيك مات موت ربه، يعني كان عنده مشكلة في الكانسر وكذا، بيجيب سيرته، هو عمل تنظيم، هو بنى تنظيم وقاتل من على جنوب وأخواته وحتى ضلوا لفترة طويلة من جنوب لبنان، يعني حاول لازم يصير إضاءة عليهم. الأخ سمير الشيخ طبعا هو بعدين استلم، يعني في وضع عنا من بيروت مهم، هو اللي استلم بيروت من كافة على المسألة السياسية الفكرية العمل الجهادي إلى آخره. بس كان رأينا أنها بداك الوقت يغطي حاله شوي. أنت شو عملت بالمواجهة مع هاي الغلطة؟ أنت يعني كيف حمايت حالك؟ أنا بياخد بياخد بالأسباب. من إجا واحد قال له يا رسول الله عالناقة بتركها ولا بربطها؟ قال له لا، قال له اتركها، قال له لا أعقلها وتوكل على الله، يعني أعقلها أخذ بالأسباب وتوكل على الله، هلا من يكون القاتل مسألة تاني. ايه يعني للاسف الله يرحمه بنته ومرته، هو يعني يروحوا هيك ليله، يعني جريمه كبرى طبعا، مين بده يحقق ومين بده يجيب القتله؟
2: صح،
3: كان عن الدكتور ولا كان عن الاخ سمير رحمه الله.
2: دور الشهيد سمير الشيخ في مواجهه الاجتياح الاسرائيلي لبيروت عام 82 من خلال تنظيم بعض الشباب، ما هو الدور الذي استلمه؟
3: شوف الإخوة كلهم في كل المواقع كان

0: كان يشتغل، لا هو كان يعني كيف نواجهك في ظهر مقاومه الدين،
1: كان يعني يقترح
0: انا ايه، كان يقترح، ونحن من هان يعني نقول للشباب بده يحملوا الدعم من اجل الناس نسكوا، احنا اكثر عدد ممكن نلزموا لتحت من اسلحه من ذخائر من قنابل من خزيرات، يعني كلها بدك اياها في المعركه مع العدو الصليبي، عرفت كيف؟ هذا العقل كان عندنا واحد، يعني انه كيف بدنا نقاتل، كيف بدنا نعمل مقاومه، نعلي المقاومه ضد العدو. ورحمة الله على يعني خسارة كبيرة.
1: كان يعتبر الشهيد سمير الشيخ من الرموز الإسلامية الوحدوية في بيروت حتى بدون أن يكون له موقع أو منصب، وكان الجميع يثق به، وكان يتواصل مع الجميع، والجميع كان معجبا بشخصيته وبأدائه.
0: طبعا أخ سمير الشيخ كان وحدوي، كان له موقع واسع على الأرض، وكان له نفوذ عند الكل، وكان له محبة. والمرة مرة عمل لقاء كبير بالملعب البلدي،
1: خطبة عيد الفطر،
0: ايه يعني
1: التي أما فيها نفس الشهيد حسن خالد،
0: هذا شيء مهم هذا.
1: نعم.
0: ايه لا كان إيه كان مسموع الكلمة يعني عند العديد من القوى البيروتية. طبعا سيرته حسنة.
1: أيضا علمنا أن الشهيد سمير الشيخ وقف في وجه الفتنة المذهبية خاصة أثناء حرب المخيمات، هل لكم بإطلالة على طبيعة موقفه يومها في هذه الحرب الدائرة في المخيمات
0: حركة
1: بين
0: مع حركة أمل
1: المخيمات وحركة أمل؟
0: طبعا كان لنا دور أخونا علي بطاق، كان احنا موقفنا بهذاك الوقت فلسطين، يا علي روح على الأردن، يا علي روح على الأردن، طبعا مش هيسمعني لعلي. وشفته عدة مرات، نزلت على تحت برج برازني، أنا يا علي يا حبيبي على هم الشعب، قلت لهم بلا شعبنا هم، بس فلسطين شعبنا كمان، ما بدنا نفوت بهاي المعركة، خسرعني هون مش هجيب نتيجة، ما بدي أنا معركة مع أمد مع حدا، معركتنا مع العدو الصهيوني دايما، أنت ما بدنا نزيح عن الأساس عن الهدف، هدف العدو الصهيوني هاي في بعد منها. طيب صار في مشكلة صغيرة بنحاول نحلها بطرق مختلفة، هاي مش نفوت بمعركة. هنيت صار في اشتباكات، راح من وقت ما شفته، ما بتذكرش بالتاريخ طبعا. أخونا أبو حسن بيجي من الأردن، أبو حسن بحيث مشان يشيل علي من المخيمة من المعركة، يعني أبو حسن بيمون، أنا ما كنتش بيمون علي، بس أنا بيعطي رأينا هذا. بيجي أبو حسن بيمسك بسوريا للأسف الشديد، بيوصل لمرحلة قتل. طبعا بيقول له أنا جاي لعند الانتفاضة يا أبو خالد، ما أنا كذا تابعينه لوين راح؟ لعند مروان. هاي الغلطة، هاي أول غلطة. أبو حسن طيب بعد ما يروح دغري لعبروس، لا عمل هاللفة كل هاي البرمي، وراح تقتل مع ياسر عرفات بالأخير، ويجي ألمانيا في خبرص، يعني بدهم مين بدهم؟ بدهم حمدي، ضربوا ثلاثة تقريبا 86 85 الله يرحمه، خسارة كبيرة
1: كبيرة.
0: وهي إذا بدك يعني قسمت ظهرنا كحالة كحالتنا، هاي قسمت الظهر، يعني ما طلع ناس عوضوا، مش رح نذكر أسماء، وكان لازم هن يكونوا فلسطينيا يعني اللي كانوا هن لازم يكملوا وما يخلوا هالاثر هي فراغ، بس خساره كبيره كبيره لم تعوض ولن تعوض لحد لما تعوضت ولن تعوض الا الله اعلم بعد كذا سنه
1: ان شاء الله.
0: رحمهم الله.
1: اطلنا عليكم في هذا اللقاء، ولكن الاسئله الاخيره، امر مميز في شخصيه الشهيد دكتور عصمت مراد في حياته يعني معكم؟
0: دكتور حبوب قريب للعبة، تمزح معه جدي، بياخد الموقف بده ينفذه ما بيتراجع، من الطيب ما في منه، من الموقف السياسي الجد ما يعني جدي، يعني كل المواصفات المؤهلات ممتازة جدا.
1: والشهيد سمير الشيخ أيضا،
0: والشهيد سمير الشيخ نفس الشيء.
1: نعم.

الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة، سطع سطع سطع، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الرحمة بين المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأحاديث وأمثالها التي تنفي الإيمان عن بعض الناس، التي تقول بأنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا، قال العلماء: لا يؤمن الإيمان الكامل، ولكن الأحاديث الأخرى تؤكد أن الإيمان لا يكون إيمانا حتى تكون الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرة في الإنسان الذي يدعي الإيمان. فالحديث الأول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. هنا لا يتصف بالإيمان أصلا من يقدم بين يدي الله ورسوله، أي من أحب نفسه أو ولده أو ماله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون مؤمنا بالكلية، لأن الذي يفضل نفسه على رسول الله ويفضل ولده على رسول الله ويفضل ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه لم يبلغ رتبة الإيمان، لأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو شطر الإيمان أو هو الإيمان، لأن معنى الحب هو معنى الاتباع، ومن لم يتبع محمدا ليس بمسلم ولا بمؤمن أصلا ومهما ادعى الإيمان. لذلك يجب أن يكون حبه أي اتباعه، لأن الاتباع دليل المحبة والطاعة دليل المحبة، إن المحب لمن أحب مطيع. أما الذي يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف الهدي الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، فإن دعواه لا يقوم عليها دليل. فعندما يبين عليه الصلاة والسلام أن حبه أولى من حب المال، يكون معنى ذلك أنه عندما يتعارض مال الإنسان وتتعارض مصلحة الإنسان المالية مع اتباع الهدي النبوي، فنقدم اتباع رغبة المال وحب المال على الأمر النبوي، لا نكون قد آمنا بالشطر الثاني من الشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإطاعته صلى الله عليه وسلم هي إطاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الرسول لا يأتي بشيء من عنده، إنما بعث ليبلغ رسالة ربه جل وعلا. واتباع الرسول وطاعته تعتبر شرطا في حب الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن لم يتبع رسول الله لا يحبه الله، ومن أبغضه الله ولم يحبه لا يدخل في رحمته ولا يستحق جنته. لذلك يجب أن نفهم معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه وولده ونفسه التي بين جنبيه. يقال بأن عمر بن الخطاب عندما سمع الحديث، وكأن الحديث يقال لعمر أو يخاطب به عمر، قال: إلا نفسي يا رسول الله، إن أحبك أكثر من مالي وولدي، ولكن لا أحبك أكثر من نفسي. قال: لم تبلغ يا عمر درجة الإيمان. ثم نظر عمر قال: والله إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، أي الآن ثبت الإيمان واتضح الإيمان. وصورة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمرك بأمر مخالف لهواك تنفذه وتقوم به، ولو كان لا يوافق مزاجك ولا رغبتك، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرشدنا إلا إلى الخير، وهو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا وأرحم بنا من أنفسنا. واقرأوا قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا يمكن أن يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وفيه خير لنا في الدنيا والآخرة، مهما ظننا أن هذا الأمر مخالفا لمصلحتنا، مخالفا لمكاسبنا. لأنه عندما يدفعك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الله يكون قد أخذ بيدك إلى الجنة، لأن الجنة هي دار المتقين ومأوى الصالحين المؤمنين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالتجهز للقتال فيتجهزون، ويأمرهم بالإنفاق فيتصدقون، ويأمرهم بالعفو والصفح عن المسيء فيصفحون. وإن كثيرا منا ليحب المال حبا جما، ولكن المسلم يحب الله ورسوله أكثر من المال. لذلك قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإن كنت تحب الشيء فمنه أنفق، لأن ما تحبه وتنفق منه تكون بذلك قد تنازلت عن حب نفسك للشيء حتى يكون لله عز وجل. لذلك أمر الله تعالى أن يتصدق المسلم مما يحب، لأن النفس تكون أشد تعلقا بالمحبوب من المكروه، فالشيء الذي تكرهه ليس في إنفاقه. فكثيرا ما يلقي الإنسان ببعض ثيابه من غير أن تكون له رغبة فيها،
2: أو يتصدق بطعام لا تحبه نفسه ولا ترغب فيه، إنما عندما تطعم الفقير من طيب الطعام الذي تحبه أو تكسوه من الثوب الذي تحب أن يكون على جسدك فذلك هو الإيمان. لن تنالوا البر، والبر هو الطاعة وحسن الخلق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى أي الحب والكره، إذا أحببت شيئا أو كرهت شيئا يجب أن يكون حبك من حب الله وكرهك من كره الله. فما يحبه الله يجب أن تحبه ولو كانت نفسك تكرهه، فالله تعالى يحب لنا أن نبر الوالد والوالدة، وكثيرا ما يكره الولد أباه وأمه ويخاصمهم ويعاندهم لأن أباه لا يريد أن يحقق رغبته، لأن الأب يرى خيرا من الولد في كثير من الأحيان فيخاصم الولد والده. فلو خاصمت والدك أو والدتك بالهوى فعليك أن تبرهما وتخالف هواك، لأن الله تعالى أوصى بالوالدين إحسانا. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا المقصود كمال الإيمان، كمال الإيمان. لا يكتمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من الإحسان، بل إنه عنوان الإيمان الذي يرقى إليه المسلم. لأن الذي يساوي أخاه بنفسه ويحب له ما يحب لنفسه يكون قد دلل على إيمانه الصادق، لأن أخاك المسلم يجب أن يلقى منك من مشاطرة في الخير ومواساة في الحزن وفي العسر كما تحب أن يواسيك الآخرون وأن يشاركوك في الأفراح والأتراح. فإذا أحببت لأخيك أن يكون له خير ومال كما لك خير ومال فأنت مؤمن. وأما إن أحببت أن يكون أخوك أكثر منك مالا وأعز منك فأنت المحسن، فقد بلغت رتبة الإحسان وهي أرفع من رتبة الإيمان. لأن الإحسان أن تحب لأخيك أكثر مما تحب لنفسك وأن تعبد الله كأنك تراه. لذلك يجب دائما أن نتوجه في حياتنا بالحب لله تعالى أولا، ثم بالحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للحب بين بعضنا البعض. لذلك كانت المحبة لثلاث، المحبة لثلاث: لله ولرسوله وللمؤمنين. فإن أحببت الكافر فالله تعالى لا يحبه، فلا يجوز أن تحبه لأنه كفر بالله تعالى. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي أحباب، لا تتخذونهم أحبابا لا لشيء إلا لأن الله لا يحبهم. إذن حبنا يتعلق بثلاثة: بخالقنا سبحانه وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة علينا جميعا، وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل حبه اتباعه، والله تعالى قد أوصانا بحبه، وكان حبه وتفضيله على المال والولد والنفس دليل الإيمان والصدق وحب المؤمنين حتى نبلغ درجة الإيمان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال في آية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فسمى الأحبة الثلاثة أو الأحباب الثلاثة في آية واحدة، لأن الولاية هي المحبة والمناصرة. إنما وليكم أي حبيبكم وناصركم ومؤيدكم الله ورسوله والمؤمن والذين آمنوا. فأحبوا بحب الله وأبغضوا ببغض الله تعالى. فما أحب الله فأحبوه، وما أبغض الله فأبغضوه. وهذه هي سمات الإيمان وعلائم التقوى. ولا تحبوا ما يكرهه الله، لأنها من علامات المعاصي والبعد عن الله. أسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات والهدى والرحمة، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وجعل الله تعالى الهداية عامة في أمتنا والمحبة قائمة فيما بيننا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الرحمة بين المسلمين.
3: الله أكبر الله

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية. كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم. كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

طل حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لما غربت شمس ذلك اليوم التاسع من المحرم وحل الليل، الحسين وأصحابه باتوا تلك الليلة في صلاة وذكر وعبادة. في أول الليل جمع الحسين رضي الله عنه أصحابه، إخوانه وأبناءه وبنو إخوانه، فلما اجتمعوا وكأنه يودعهم، كأنه يعلم ما الذي سيجري في صبيحة ذلك اليوم، جمعهم وكلمهم، قال: من أحب أن ينصرف إلى أهله في هذه الليلة فليفعل، فقد أذنت له. سمح للجميع أن يتراجعوا. قال: فإن القوم إنما يريدونني أنا المقصود بالمعركة كلها، فمن أحب أن يذهب فليذهب، فقد أذنت لهم وأذنت لكم. فإذا بالجميع يقولون: والله لا بقاء لنا بعدك، لا أرانا الله فيك ما نكره، لا أرانا الله فيك ما نكره. ثم توجه إلى بني عقيل، قال لهم: يا بني عقيل، حسبكم بمسلم أخيكم، أي قتل مسلم بن عقيل فقد كفيتم، اذهبوا فقد أذنت لكم، أي ارجعوا لا يحصل لكم الأذى، انظروا لرحمة الحسين بأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فلما سمع بنو عقيل هذا الكلام قالوا له: فما تقول الناس؟ إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، لم نرمي معهم بسهم، ولم نطعن معهم برمح، ولم نضرب معهم بسيف، ولا ندري ما صنعوا، لا والله ما نفعل، لكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى ترد أو نرد موردك. قبح الله العيش بعدك، قبح الله العيش بعدك، الكل على قلب رجل واحد، كلهم يريدون التضحية بأنفسهم ودمائهم وأموالهم وأهليهم من أجل الحسين. فرضي الله عن الحسين ورضي الله عن أصحاب الحسين. بات الحسين رضي الله عنه وأصحابه ليلتهم في صلاة وسجود وركوع ودعاء واستغاثة بالله جل وعلا. مر على خيامهم لا تسمع إلا القرآن والدعاء والبكاء. هذه ليلة الحسين وأصحابه. أما أعداؤهم فإنهم ينتظرون الصباح لينقضوا على خير ثلة على وجه الأرض في ذلك الزمان، على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسين قائم يصلي، أصحابه قائمون يصلون يستغفرون يدعون الله جل وعلا، فإن صبيحتهم سيلقون الله جل وعلا. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا، في مسمع الروح الأمين فكبرا. لا يضرهم أن عدوهم حولهم فقلوبهم معلقة بالله جل وعلا، لا يهمهم أنهم في صبيحتهم سيلقون الله جل وعلا، فهم ليلهم لا ينامون، كيف ينام من سيلقى الله جل وعلا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأرض تشهد لهم، الأرض تسمع بكاءهم ونحيبهم، إنهم ثلة أهل الإيمان، إنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة، مواصفات ليست لأنثى. تخرج أم جميل تلعن وتشتم وتتلفت في الطرقات وتسأل، فيخبرها السفهاء أن مبتغاها هناك عند الكعبة، فتهرول كالمعتوهة نحوها وهي تولول بكلمات الكفر، مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. ترددها كالبلهاء، وعندما تصل تشد يدها على الحجر فلا ترى إلا أبا بكر، فيراها أبو بكر ويقول: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقرأ النبي قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وتقترب وتتلفت كالأفعى ولها فحيح، تحدق تبحث، ثم تصيح بأبي بكر وتستجوبه، ورذاذ الحقد يتطاير من فمها: يا ابن أبي قحافة، إني أخبرت أن صاحبك هجاني، ما شأنه ينشد في الشعر؟ فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك، والله ما صاحبي بشاعر، وما يدري ما الشعر. فقالت: أليس قد قال: في جيدها حبل من مسد، فما يدريه ما في جيدي. فهمس النبي عليه السلام لأبي بكر: قل لها: ترين عندي أحدا؟ فإنها لن تراني، جعل بيني وبينها حجاب. فسألها أبو بكر فقالت: أتهزأ بي يا ابن أبي قحافة؟ والله ما أرى عندك أحدا. ثم ولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. ولت وهي تثير الغوغاء والمراهقين، تحرضهم على النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف اليأس. نهض عليه السلام ونهض صاحبه رضي الله عنه لإيصال رسالة التوحيد لا إله إلا الله. وذات يوم هاجمهما مجموعة من المجرمين وحاصروهما، لكنهما تمكنا بعد جهد من الفرار. وصل إلى أحد المراعي يلاحقهما الخوف ويكاد يقتلهما العطش، شاهدا من بعيد قطيعا من الأغنام، فتوجها نحو الراعي. كان فتى قصير القامة، نحيل الجسد جدا، دقيق الساقين لدرجة لافتة، فتى كله أمانة وصدق، فتى اسمه عبد الله بن مسعود الهذلي. اقترب منه عله أن يسقيهما، فقال: يا غلام، عندك لبن تسقينا؟ فأجاب: إني مؤتمن ولست بساقيكما. لم تغرهما كثرة الغنم ولا ضعف الراعي على اغتصاب شربة لبن، ولم يأبه لهما الراعي، فالقطيع لمجرم تهابه قريش يدعى عقبة بن أبي معيط. لكن شيئا حدث جعل الراعي يذهل عن نفسه وعن غنمه، وعن جبروت عقبة ودراهمه. طلب عليه السلام من الفتى جذعة ليس في ضرعها لبن، فتحرك الفتى والاستغراب يسأله: وماذا عسى أن يجد هذا الرجل في شاة لا لبن فيها؟ ثم تسلل بين غنماته وأحضر ما طلب منه متعجبا. وما إن وضع الجذعة بين يدي نبي الله حتى فتح فاه واتسعت عيناه وها له ما يرى
2: في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الشهيد. الله جل جلاله هو الشهيد، هو الرقيب على خلقه أينما كانوا، أقرب إليهم من حبل الوريد، يسمع ويرى وهو المنذر الأعلى. فالقلوب تعرفه حق المعرفة، وهو سبحانه عز وجل فوق عرشه استوى وبالكيفية التي تليق به، وشهادته على خلقه شهادة إحاطة شاملة كاملة وكافية. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. هو الشهيد الحق العليم بظواهر الأشياء، وهو الخبير البصير العليم ببواطن الأشياء، وهو الذي كرم الإنسان بنعمة المشاهدة، وسبحانه أفعم القلوب بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنعلم أن الله تعالى مع المؤمن في حركته وسكنته، في عطائه، في منعه وصلته، في قطعه وغضبه ورضاه. الله سبحانه عز وجل هو الشهيد الذي لا تغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، والشهيد مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وإذا كان العلم مطلقا فالله عليم، أما إذا أضيف علم الله إلى الأمور الباطنة المستترة الخفية فالله خبير، أما إذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو شهيد خبير. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الشهيد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن علم القرآن

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لا يزال نائما. سننتظر بعض الوقت ثم نهجم عليه.
1: ماذا تنتظرون هنا؟
0: محمدا.
1: خيبكم الله، لقد مر بكم محمد، وما ترك رجلا منكم إلا وحثاه بالتراب.
0: ويحك، ماذا تقصد أيها الرجل العجوز؟ والله هذا محمد النائم، وعليه بردته الخضراء.
2: إن كان العجوز قد لمح محمدا، إذن من هذا؟
0: أرى أن نقتحم البيت على هذا النائم.
2: والله إنها لسبة في العرب أن يتحدث عنا أن تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا.
3: أجل
4: أجل،
3: كلامك
4: صحيح جدا.
3: نعم الرأي،
0: نعم الرأي هذا. إذن لننتظر.
2: انظروا، لقد بدأت الشمس تشرق،
0: هيا لندخل الآن.
1: لقد فشل جميع من أرسلتهم في العثور على محمد وصاحبه.
5: ما يثير حيرتي أن عليا لا يزال بمكة، لعل محمدا لم يغادر بعد، فأنتم تعرفون أن عليا ومحمد لا يفترقان.
2: ما تقوله غير معقول، إن لم يكن محمدا قد غادر مكة، إذن أين هو؟
1: لست أدري، لست أدري. أنا أرى أن نعلن عن جائزة لمن يعثر على محمد.
2: أجل أجل، هذا صحيح، هكذا نستطيع أن نجند كل الناس لغايتنا.
1: إذن لنعلن عن 100 ناقة لمن يجد محمدا.
5: إن فاتنا محمد وخرج من مكة فلن ندع عليا يفلت منا. دعونا ننشر رجالنا في مخارج مكة وفي الطرق المؤدية للمدينة.
1: لقد تجمع كل أصحاب محمد في المدينة، حتى أخي عياش قد ذهب معهم. ذهبت أقنعه بالعودة ولم يقبل، لقد سحرهم محمد جميعا.
2: لقد خلت بعض ديار مكة من ساكنيها، هاجر الكثيرون، وكل واحد منا لديه واحد من أقاربه أو أكثر قد هاجروا، ولكن كل هذا سيفشل إذا لم يلتحق محمد بهم.
5: يجب أن ندركهم قبل أن يصيروا أقوى. أخشى أن أعود يوما لمكة ليس ليسكنوا فيها، بل ليحكموها.
2: لا لا لا لا، إن الأوس والخزرج أهل قتال وشجاعة، ويثرب محصنة جيدا ضد أي هجوم محتمل، لذا فإن فكرة مهاجمة المسلمين في يثرب تبدو لي خيارا سيئا الآن.
1: أتمنى أن لا نضطر لذلك. لا تنسى أن يثرب تقع على طريق قوافلنا التجارية والمتجهة من وإلى الشام.
5: أنت محق في قولك، ما خطبك أيها الرجل؟
0: إن عليا وقف ينادي بوسط مكة يقول: من كان له عند رسول الله وديعة فليأتي تؤدى إليه أمانته.
2: هذا الفتى، هذا الفتى، ألا يخاف منا؟
1: رعدك.
5: هذه الأمانات الثمينة التي يوزعها علي أغلبها لنا، وليس للمسلمين منها أي شيء.
0: في المرة الأولى خدعنا بنومه في فراش محمد، والآن يرد الأمانات على مرأى منا.
2: إني خائف على علي.
5: لا تقلق عليه، فقد قال له رسول الله إنهم لن يصلوا إليك بما تكره حتى تقدم علي. فأدي أماناتي على أعين الناس ظاهرا، وإني مستخلفك على فاطمة ابنتي ومستخلف ربي عليكما.
2: إذن هل سيبقى علي هنا؟
5: لا، إنه ينتظر أن يبعث له النبي بكتاب حتى يأذن له بالهجرة.
2: هكذا إذن، أظن أني سأهاجر مع علي حين يخرج من مكة.
5: أجل، إنها فكرة طيبة، سآتي معك أنا أيضا.
1: لي 100 درهم.
4: آنيتان من فضة لي.
6: لقد أودعت عند محمد جواهر ولا آلئ.
5: إن لنبينا الكريم خلقا عظيما ليعيد كل هذه الأمانات إلى أصحابها.
7: ليت ذلك يؤثر بهم ويدعوهم للإيمان به.
5: لقد علمت أن عليا سيبقى 3 أيام ينادي حتى يرد الأمانات كافة.
7: هيا بنا يا صاحبي، إن عليا ينتظرنا في واد خارج مكة.
5: هيا بنا لنسرع، لقد خرج علي في النهار ومعه الفاطميات من بني هاشم.
7: انظر، ها هو علي هنا.
5: هيا هيا لنسرع. انظر، إنه أبو واقد، هو الذي أوصل رسالة النبي لعلي.
7: يبدو أنه يخشى أن يدركنا القوم، فهو يسير بنا بسرعة.
2: يا علي، أظننت أنك ناج بالنسوة؟ ويحك، ارجع، لا أبا لك.
7: هيا بنا لننطلق.
8: إلى أين أنت ذاهب يا صاحبي؟
2: سأذهب إلى رسول الله، لقد وصل لقباء منذ فترة لكنه لم يدخل يثرب بعد.
8: أجل، لقد علمت أنه ينزل ضيفا على بني عمرو.
2: لا أعلم متى سيدخل النبي إلى يثرب وينيرها بوجوده فتصير مدينة منورة.
8: سيدخلها قريبا إن شاء الله، إن رسول الله ينتظر قدوم قافلة من مكة فيها علي ابن عمه وابنته فاطمة. هذا حسب ما علمت، فإن هناك بعض المسلمين من المستضعفين الذين يخافون الهجرة لوحدهم قد هاجروا مع علي.
2: إذن نحن بانتظار قافلة كبيرة، نحن نتوقع وصولهم اليوم، أتمنى أن لا يتأخروا. عن إذنك سأخذ هذه السلة لرسول الله ثم سأعود لك.
8: انظر، يبدو لي أن هناك قادم من بعيد.
2: ماذا؟ هناك؟ أظن أن هذه هي القافلة المنتظرة، دعنا نذهب لاستقبالهم.
8: هيا بنا.
2: انظر، انظر لعلي، لقد تفطرت قدماه وهو يسير بالقافلة.
8: يبدو أنه لم يكن يريد التأخر عن اللحاق برسول الله. ها قد جاء رسول الله لاستقبال.
2: الحمد لله على سلامتهم.
9: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مخاطبا علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي. صدق رسول الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، الحياة الشريفة اللي ممتلئة بالأنوار اللي بتنور لنا كل ظلمة في حياتنا. نقل النبي صلى الله عليه وسلم الناس من ظلمات الجاهلية والظلم وعبادة غير ربنا سبحانه وتعالى لأنوار الرحمة والأخلاق السوية والحياة المتزنة الساكنة الموصولة بربنا. احنا النهاردة واصلين لآخر سنة 9 من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي في نهاية سن 62 وداخل على 63. في نهاية السنة دي هحكي لك بس في كام وفد كده جوم سلموا على النبي وأسلموا، وبعدين بعد كده في أحداث كبيرة. أنا بس بشوف إن الشهور الأخيرة في حياة سيدنا النبي ممتلئة بالحقائق اللي النبي أراد إنه يسيبها قبل ما ينتقل. فخليك معايا كده إيه بقلبك وعقلك في كل حقيقة بيرسخها النبي. أول وفد أحكي لك عنه النهاردة وفد من نجران، وكانوا نصارى وجوم سلموا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وجي وقت الصلاة وهم في المسجد فطلبوا من سيدنا النبي أن يأذن لهم أن يصلوا صلاتهم، فاداهم الإذن في المسجد النبوي أن يصلوا صلاتهم، فاتجهوا إلى المشرق وصلوا. وأنا مش محتاج أقول لك قد إيه في سماحة وتقبل، حتى ولو اختلفنا في العقيدة لكن لكم دينكم ولي دين، وقد إيه في ترسيخ لأخوة الإنسانية. أيوة، ما هو سيدنا النبي هو اللي قال عليه الصلاة والسلام وإلى عاد أخاهم هودا، عاد بيعبدوا الأصنام ومشركين بربنا، وأخاهم نبي وربنا يسميه أخوهم لأن في أخوة لسيدنا آدم، فيسيبهم صلى الله عليه وسلم يصلوا صلاتهم في المسجد. ويجي وفد تاني اسمه وفد بني حنيفة، والحقيقة الوفد ده السيرة ما تكلمتش عنه لأن السيرة ركزت على واحد في الوفد ده اسمه مسيلمة. مسيلمة ده جه وقعد عند ناس قريبه في المدينة، وسيدنا محمد اللي رحله عليه الصلاة والسلام، كأن النبي عليه الصلاة والسلام في شيء جواه، وكان معاه قضيب صغير كده ماسكه النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاه سيدنا ثابت بن قيس خطيب رسول الله، كان خطيبا مفوها. فلما راح لمسيلمة، مسيلمة قال له إن شئت يا محمد خلينا بينك وبين الأمر على أن تجعله فينا من بعدك، لو عايز لو تحب أسيبك تتكلم مع الناس عن ربنا بس بشرط أبقى أنا نبي بعدك. مين أصلا أخ اللي بيقول خلينا بين، مين اللي بيدي النبي الإذن ده؟ متكبر جدا. فقال صلى الله عليه وسلم والله لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتك إياه، وهذا ثابت سيجيبك عني. وما ردش على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أراك الذي أريد، شكلك كده اللي أنا شفته في الرؤية، أراك الذي أريد، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في ناس هتطلع بعدي تدعي النبوة، وفعلا كان مسيلمة الكذاب. من الوفود اللي دخلت على سيدنا رسول الله وفد الأزد أبو راشد عبد الرحمن بن عبيد. لما وصلوا 100 واحد قالوا لأبو راشد ده خش الأول اسمع من محمد، لو الكلام عجبك تسلم ونسلم معك، لو ما عجبكش اطلع ونمشي كلنا. فلما دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال له اسمك إيه؟ قال أبو مغوية عبد اللات والعزة، الغواية عكس الرشاد والهداية. فبيقول له أنا اسمي أبو مغوية عبد اللات والعزة، فقال له صلى الله عليه وسلم بل أنت أبو راشد عبد الرحمن، إيه الاسم السلبي ده؟ خليك اسمك أبو راشد عبد الرحمن. بيقول فأكرمني وأجلسني بجواره وأعطاني جبة وأعطاني نعله وأعطاني العمامة. إيه ده النبي بيديله لبسه، شرف كبير قوي. ثم أجلسني وقال من هذا الذي معك؟ قال هذا عبدي يدعى سرحان. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك إن أعتقته فيعتق الله به بكل عضو منه عضوا منك من النار؟ قال هو حر لوجه الله، وأكرمني كأشد ما رأيت من الكرم. فالناس بتقول له يا رسول الله لكأنك أكرمته، إيه العطاء ده كله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، إذا جاءكم شريف قوم فأكرموه. فطلع الراجل عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مسلم وبيهلل من فرحته بإكرام النبي لي عليه الصلاة والسلام، وكأنه خلاصة القرب من ربنا في رحمة وإكرام الخلق. وبعدين إحنا دلوقتي تقريبا في نهاية سنة 9 من بعد هجرة النبي، بعد سيدنا النبي في شهر ذي الحجة سيدنا أبو بكر يحج مع بعض المسلمين، لكن لما بعته يحج بعته ببعض الأحكام لمكة، مكة اللي اتفتحت من سنة واحدة سنة 8، بعته بإيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر قل للناس أنه لا يحج البيت مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. قل لهم الكلام ده في مكة، مفيش مشرك هيطوف حوالين الكعبة، خلاص الأصنام مش موجودة، ومفيش حد عريان هيطوف. عريان؟ في حد كان بيطوف عريان؟ أيوة حضرتك، الشيطان كان جايب لهم فكرة: لا تطوفوا البيت بثياب عصيتم الله فيها. فكانت الناس بتطوف عرايا، تخيل. فالنبي قال له خلاص الكلام ده أيام الجاهلية، لا يطوفن بالبيت عريان ولن يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. حج سيدنا أبو بكر الصديق سنة 9 ورجع، عشان بعدها بسنة هيحج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حجة الإسلام أو حجة الوداع. ظهور مسيلمة الكذاب ورؤيته لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واستمراره على ادعاء النبوة بيبين لك ازاي ممكن يبقى واحد عنده تضخم رهيب في الذات. طب انت هنعتبرك ما شفتش نبي قبل كده فحسيت انك انت نبي يعني، وانت كده ممكن تصلح، لكن انت شفت بقى الحقيقة المحمدية، شفت نبي، شفت نبي، شفت خير الانبياء. انت لما روحت ما حسيتش يا مسيلمة ان انت اقل بكتير من القدر ده؟ زي ما واحد يبقى بقاله مثلا ايه اول مرة يروح الجيم وبعدين بيقول هاخد مستر اولمبيا، بعدين يشوف بيج رامي على الحقيقه، طبعا ضرب مثال يعني بينه وبين بعض يعني، يقول انا لسه هكمل. حضرتك انت اول مره تمسك حديده شفت على الحقيقه الابطال اللي بقى لهم 30 سنه بيلعبوا، فانت راجع بتقول ايه؟ وللرسول الله المثل الاعلى يعني. انت شفت الحقيقه المحمديه وراجع بتقول انا هبقى نبي؟ لا، انت عندك رؤيه زائفه لحقيقه امكانياتك كانسان، إن أنت ممكن تقول قال الله قال الرسول، ناس تسمع لك أصلا. لكن هو المتكبر كده بيحجب عن حقيقة نفسه، يبقى الكل شايف قدره الحقيقي إلا هو. مش كده يقول لك المتكبر كأنه واقف فوق جبل شايف الناس كلها صغيرين وكل الناس شايفه صغير هو فوق. وفد الأسد اللي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رئيسهم دخل بإيه؟ بيجس النبض كده وبيقيم. بتقيم مين؟ تدخل انبهر من إكرام النبي لي. وهنا عايز ألغي من عقولنا الحديث الموضوع مكذوب: الكبر على أهل الكبر صدقة. لا يا فندم، الكبر على أي حد في الكون معصية. سيدنا النبي شافه كده إيه، حاسس بنفسه شوية فأكرمه، فلما أكرمه استنفر فيه الجمال اللي جواه، فدخل بحال وخرج بيقول للناس الحقوا بسرعة وشوفوا الأنوار اللي أنا شفتها. والنبي يعلم الصحابة يقولون انت أكرمته كده ليه؟ يقول إذا جاءكم شريف قوم فأكرموه. حطلنا قواعد تنور عيوننا وقلوبنا وإحنا بنتعامل مع الناس. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن عون بن عبد الله قال كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا. سبق أيها الإخوة بأن لكل صنعة سرا وأهل الصنعة يعرفون أسرار صنعتهم، فالآن الأولياء الصالحون لما بيحاكوا بعضهم البعض، لما بيكتبوا لبعضهم البعض شو بيكتبوا؟ فعون عم يطلعنا الآن على سر من أسرار يتبادله الأولياء فيما بينهم، سر الصنعة يعني تبعهم. قال كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض، يعني مو واحد بس بيكتب، مو اثنين مو ثلاثة، هدون جماعة الولاية وجماعة المعرفة بالله والقرب من الله لما بيكتبوا رسائل لبعضهم بجملتها بيكتبوا هذه العبارة، يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا، حتى لما بيعدوا مع بعض. أول كلمة من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه، وهي كلمة سر الحقيقة يا شباب يا رجال يا نساء، ما إلها علاقة بكل شيء مادي نتعلمه. يعني كل ثقافتنا المادية ما تعلم هذه الكلمة، غير موجودة ولا مرجع، لا بالفيزياء ولا بالكيمياء ولا بالطيران ولا بالحساب التحليلي ولا بالفيزيولوجيا ولا بالهندسة الإنشائية، أبدا على الإطلاق ما موجودة، ولا بالفن الإبداعي، غير موجودة هي. بس عند أهل التربية الروحية عم يعطوك سر، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. نحن ما نتعلمه في ثقافتنا الأرضية أنه أخي بدك تجيب شهادات، تعمل دورات، تزيد كفاءاتك بالحياة، تقوي علاقاتك الاجتماعية، تجتهد في العمل مشان بقى يعني أمور دنياك أمورك المالية تكون منيحة. بدك مثلا تخضع لدورات من أجل حياتك الزوجية تكون منيحة، بدك تتعلم تقرأ شيء من الكتب من أجل أولادك يكونوا موفقين في حياتهم مرضيين. يعني ثقافتنا الأرضية هيك بتقول. بس هلأ الأولياء في عندهم سر للمهنة تبعهم، يعني لأنا وياكم مثلا يلي بيناتنا مو تجار منفكر أنه التجارة يكون معك مصاري بتشغلهم، المصاري بيجيبوا لك مصاري، المصاري بيجيبوا لك مصاري، فبتكتر مصاريك. أنا هيك يعني هيك بفكر، بعدين تعلمت من التجار شغلة إنه مو هيك. بيقولوا التجارة ثلاث أرباع علاقات وربع مصاري وخبرة وعمل، يعني مو ثلاث أرباع مصاري. أنا بفكر ثلاث أرباع مصاري، عم طلع التفكير تبعي مو هيك، لا مو هيك، بدك شيء تاني. هلا انا بفكر انه امور الدنيا تبعي بدي شهادات، بدي مهارات، بدي خبرات، اولادي مشان يطلعوا مرضيين بدي اعمل دراسات، بدي احضر دورات، بدي اقرا كتب، بدي هيك بفكر. اهل التربيه الروحيه عم بيقولوا لا مو هيك، من عمل لاخرته كفاه الله عز وجل دنياه. دنيتك شو دنياك؟ يعني مالك، صحتك، زوجتك، اولادك، هموم الدنيا يعني تبعك. واحد من الأخوة كان بيشتغل داعي إلى الله، يعني كان مع عمله هو صيدلاني وبيشتغل في الدعوة إلى الله، بس بقى ملأ وقته يعني في الدعوة مع صيدليته. طبعا يا أخوان الشغل بالدعوة مو شغل على التفكه، يعني أخي فاضي خلص شغلك فكرت محلك طلع نعملنا شي درس هيك مع الشيخ، هذا ما بيساوي دعوة إلى الله. أخي قبل ما إيمت تفتح محلك تسعى
بركي عثمانية بنعمل لنا هيك درس وفطور 7:30 نكسر السفرة ومنجيب الشيخ بيساوي لنا درس كمان وبعدين بتنزل على شغلك ولا تخاف ما بتأخر يعني الشيخ بالدرس تبعه وبعدين إذا تأخر نحن بنقول له إنه سيدنا في عنا محل بيقوم هو بسكوت ومننزل ما تخاف الأمور مأمنة. هذا ما بيساوي دين يا أخوان، الدين مو هيك يصنع ولا هيك بيصير ولا هيك يعلو شأنه. إذا لم تعطي دينك أفضل ما عندك كيف سيصير الدين أفضل ما على وجه هذه الأرض؟ بدك تعطيه أفضل ما عندك، أفضل ما عندك من الوقت، أفضل ما عندك من العمر. في واحد يفكر أنه أخي أنا إن شاء الله هلأ مشغول، تعرف يعني عندي شغل وبيت ومرة وولاد، بس إن شاء الله إن شاء الله أنا عم ركز الأمور، بس صير عمري 70 سنة اعتبرني بدي أقعد معك بهالجامع مثل ظلك بدي أمشي. إيه سامحني 70 سنة شو بدك مين يعاونك؟ سندولك. أعطي ربك أفضل ما عندك يا شباب اللي بعمر 18 وال16 وال20، هذا أفضل ما عندكم في صحتكم، أعطوا ربكم هذا الوقت، ما تستنوا للسبعين 70 80. والسبعين في بركة وخير يعني، بس غير أنا ابن ال20 وابن ال15 وال17 وال30 لما أعطيت ربي ما عندي. فهن بيقولوا من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. بقى هذا الأخ صيدلاني وبيشتغل بالدعوة إلى الله، سبحان الله الأمور أموره ماشية، يعني بصيدليته الأمور ماشية، بالدعوة الأمور ماشية، ببيته الأمور ماشية، بجيرانه أمور ماشية، كلها مسددة. شاف حاله عم يتعب أنه أنا بدعوة وصيدلية وبروح على الدرس وبيجي من درس وقليل ساعات نومي قليلة والله بدي استريح، يعني ما عم بقدر استريح. قال لحاله هو يقول لي خلاص بقى الله ما بيكل، يعني هلا الله شو بيكلف الواحد، انت المهم تركز صلاتك وصومك وتترك الحرام ادي النوافل خلاص، يعني شو بدك بالعباد، يعني بده يصير يصير واللي ما بده يصير هو مسؤول عن حاله. قال لي تركت الدعوة، وفعلا كان ملتزما معنا، كنا مسلمينه يعني في حلقات يستلموها هيك لشباب ورجال. قال والله أنا بعتذر، صار يتغياب بعدين كف مغياب ما عاد شفناه، بنشوفه هيك بالجامع يعني بصلاة الجمعة مرات دروس العامة إذا في نشاط هيك عام، يعني مثلا كل سنة مساوي مرات برامج جماعية بيجي، بس إنه والله كل جمعة وكل يوم والتاني وتع فلان روح فلان أنا مالي بتاع هالشغلة. والله هو يقول لي، قال لي يا أستاذ أنا تركت عمل هالدعوة بعد شي جمعتين ثلاثة شهر شهرين بلشت تطلع لي مشكلات ما كانت ظاهرة، صار لي 10 سنين متجوز، اللي في إلي جار البيت صار لي ساكن هون 10-11 سنة ببيتي، والله جيراني كل ما بفوت وبطلع بيضربوا لي تحية وسلام ومحبة. اللي تسلط علي جار وبلش عفوا يعني تظهر وقاحته وسوءه وفحشه، صار بدي ارجع من شغلي لاتحاكى انا وجاري ودق لي مرتي تعا شوف الجار شو بده، اترك الصيدلية اشي على شو بدك. اللي تعلقت انا وجاري، بعد فترة مرتي صار مشاكل بيني وبينها، بعد فترة اولادي صار يطلع لي قصص. اللي حسيت مو طبيعي يعني، لك والله انا كنت يعني نفس ما انا وزوجتي زوجتي واولادي اولادي وجيراني جيراني، بس شو تغير؟ تغير انه انت ما بدك تخدم المعلم، قال لك المعلم دبر حالك، هو كان المعلم مرتب لك الامور. هلا قلت له مالي فاضي لك، قال لك خير، ما في اجبار لحدا، الله ييسر لك بيجي غيرك. يعني يا اخوان والله هذه سر، كلمه سر هي حقها مصاري هذه الكلمه. من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. اسألوا يا شباب اللي عمركم 20 و25 و18، اسألوا هؤلاء الآباء الكبار كيف مضت حياتهم، كانوا مثلكم هم أو كانوا مثلكم بس اللي صاروا بها العمر، وانت بكرة هيك حتصير. الحياة جدا صعبة ومتاهاتها كثيرة، شو بدك تلحق نتلحق، واستحمل ضرب منين سيأتيك الله أعلم، بس والله إذا بتخدموا دين الله عز وجل، والله من سلك هذا الطريق نصيحة لوجه الله، هو بالعادة التاجر وصاحب الصنعة ما بيحب يعلم الآخرين عشان ما يغدوله يعني
رزقته وزبوناته. بس والله المسير بدرب الله خليك عم تبيع وتشتري وتروح وتجي، بس لازم تبحث عن مكان تخدم في دين الله عز وجل وتخدمه حقيقة، مو على الفضاء. لا لا، مو على الفضاء أبدا. أنا في عندي التزام مثلا بحفظ القرآن، بتحفيظ القرآن، خلاص التزام التزام. يعني بجمعة عرسك بدك تجي تسمع قرآن، ما في حدا يقول عطلي أنا بعرسي، يعني أخي بعرسي كمان، بعرسك رحت لأحجز صالة عرسي قبل شيء 10 سنين 11 سنين، قال لي إيمت بتحب أستاذ اليوم؟ منيح يوم خميس؟ قلت له لا والله الخميس عندي درس. الجمعة؟ قلت له الجمعة بكون مشغول أكثر يوم، ما بمشي. تنين؟ عندي عم بيحجزوا تنين وخميس إنه هذا يوم فضيل، يعني يوم التنين والله عندي درس. ما بمشي. ما كنت درس التنين بجامعة تانية. قال لي إنه يوم ما عندك درس. بعدين دورت هيك يوم السبت ما في شيء على عرسي، مو أنا بحدده، ليش ساوي عرسي يوم الدرس؟ ما بساوي يوم الدرس. الدرس عندي أبدا، هذا رسالي، عرسي تحصيل حاصل. يعني إذا ما صار التنين بصير الجمعة، ما صار الجمعة بصير الأربعة، ما صار الأربعة بصير الثلاثة. أما الدرس ما بيصير، خلاص راح علي الدرس يعني راح. بس عرسي أنا بحدده، عم بدفع مصاري على كيفي بحطه. قال والله هيك قال لي تبع الصالة. شو قال لك؟ قال له حبيبي أنا عندي رسالة، وقت الدرس ما ليهم. فيا أخوان، ما في واحد في مرات بعض الشباب قبل الزواج بيلتزموا كتير بالمساجد وبتعليم القرآن، بس يتجوز بيقول والله أنا بتعرفوا صرت تجوزت صار عندي مرا والتزامات بطلت. يا حصرتي روحت عليك يا رجل، خير كتير كبير، ما في بطلت، ما في ما في. طيب لإمتى؟ أحد الشيوخ قال في أخ كان موجود معنا في يعني في المسجد وفي عمل الدعوة في هذا الطريق، مات. فلما مات طلعوا الشيخ والأخوة الذين يصحبونه وأهله، يعني صلوا عليه وطلعوا على التربة. لما وصلوا إلى التربة وأرادوا أن يدفنوه فدلوه في قبره، فقبل ما يسكروا البلاطة الشيخ جالس قال له نستنوا لحظة، لا تسكروا البلاطة لحظة بس. والله الشيخ حكم وقفوا، بعدين قال لهم يلا حطوا الحجر والتراب، حطوا الحجر والتراب، دعوا وقرأوا ومضوا. فواحد من تلامذة الشيخ القريبين هو ونازل من المقبرة مع الشيخ قال له سيدي شو يعني ليش هيك قلت لنا انه وقفوا لحظة؟ شو في يعني؟ قال له يا ولدي ما تركته حتى سلمته لرسول الله. يا اخوان، في عالم اخر غير هذا تبع البيع والشراء والاكل والشرب. قال له اهكذا تفعلون بتلامذتكم؟ قال له يا ولدي اما ان نموت قبلهم فنستلمهم أو أن يموتوا قبلنا فنسلمهم. يا أخوان، العلاقة التي بيننا مو مشان هلأ، نحن هلأ قاعدين مع بعض مو مشان هلأ، أنت شو بدك مني هلأ؟ شو بدي منك هلأ؟ بس نحن علاقتنا مع بعضنا مشان هناك بالآخرة. إذا لم تجدني مع أهل الخير تسأل عني وأسأل عنك، هناك لتشفع لي وأشفع لك. هون قاعدين 40 50 70 سنة ماشيين، بس احنا نتصاحب مع بعضنا البعض مو مشان هذه الدنيا، مشان عالم آخر سنلتقي فيه هناك إن شاء الله. نسأل الله أن يجمعنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس طريقة هذا الجمع أن نتأدب بالشرع. فأهل التربية الروحية يقولون كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، ويلقى بعضهم بعضا، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. فنصيحتي لكم يا شباب، هذا أظن الدرس الثالث أنا بتكلم عند الكلمة وما عم بقدر أمشي عنها. نصيحتي كل واحد بيناتكم يبحث
عن فرصة مكان يستطيع أن يدخل منه ينفذ فيه لخدمة هذا الدين. خدمة الدين رزق مثل سائر الأرزاق. أنت بدك تضلك يعني موجود في أسواق هذا الرزق. وين أسواق رزق خدمة الدين؟ في صحبة الصالحين، في مجالس العلم، في مجالس الذكر. هون يخدم الدين ثم ينطلق منه من هذا المكان. فأنت خليك به السوق، ما بتعرف في أنه يوم تجيك الرزقة يلي هي بتكون سبب سعادتك إلى أبد أبد. الإمام البخاري يقول: كنت جالسا في مجلس شيخي إسحاق ابن راهوية، فقال الشيخ هيك بقلب الكلام، قال: أرى أن نجمع أو يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح المختصر في كتاب بخاري. أعد، قال: فوقعت هذه الكلمة في قلبي. أدري حسيت هيك وقعت في قلبي. قال: فخرجت وبدأت بجمع الحديث الصحيح 16 سنة، فكان أن أخرج لنا صحيح البخاري. صلوا 1200 سنة ميت البخاري، إلى الآن ما من خطيب ولا إمام ولا داعية ولا مسلم ولا حدا يريد أن يدرس الإسلام إلا وهو محتاج إلى البخاري. ما بتعرف إيمة بتجي هالكلمة. يعني واحد بيقول لك إيمة أنا بدي ضل أحضر درس؟ ستبقى في السوق، هون سوق، هون مجالس العلم والذكر، هون سوق القرب من الله. بس خليك تطلب من الله أنه يفتح عليك. في يوم من الأيام ما تلاقي غير جاءك الرزق. الإمام سيدنا علي رضي الله عنه يقول: وإنما مثلك من العالم كمثل رجلين استظل بظل نخلة لا يدري متى يسقط عليه منها شيء. ما بيعرف إيمة حتجي الرزقة أبدا. مثل صحابين المحلات، أنا بقعد بالمحل بس إيمة حيجي هالزبون المهبر؟ ما بعرف، بس حتضلي بيفتح من 8 ل 8، بس في يوم بعدين الله بيفتح عليك. لما بيفتح عليك يعطيك ما لا يخطر لك على بال. كمان هيك يا أخوان، نحن صحبتنا لبعضنا البعض من أجل إن شاء الله أن نشفع لبعضنا، وأن يشفع فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفع فينا آباؤنا وأمهاتنا الصالحون. الباب لهذه الشفاعة أن نتأدب بهذه الشريعة وأن نخدم دين الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خدما لهذا الدين. اللهم استخدمنا في خدمة دينك ونشر رسالتك وتعليم كتابك وتبليغ سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رب اجعلنا من أهل هذا النداء الإلهي الندي الكريم. تلك النفوس التي أنابت إلى الله سبحانه وتعالى واطمأنت بذكره، فاستحقت أن يناديها الله تعالى بانفرادها هكذا: يا أيتها النفس المطمئنة. هذه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نفوس الصديقين، نفوس الشهداء، نفوس الأولياء الأتقياء. كل نفس يقال لها ذلك عند الاحتضار: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لا تخافوا على ما أنتم قادمون إليه، ولا تحزنوا مما خلفتم وراءكم، وفوق هذا وذاك أبشروا. فهي بشارة يسمعونها من الله على ألسنة الملائكة المحيطين بهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القصة هنا قصة إيمان بالله وصدق مع الله. الكثيرون ربما يكتبون هذه الكلمة، الصورة أو الآية العظيمة: يا أيتها النفس المطمئنة، يكتبونها في التعازي، وتراها في الصحف أحيانا مكتوبة بحجم كبير أو صغير بحسب المال الذي يدفعه أهل المتوفى، لكن هذا لا يعني عند الله تعالى شيئا. المقصود من الذي يخاطب بهذه الآية الكريمة؟ هي النفوس المطمئنة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني قلب الإنسان بطبيعته قلق، والناس جميعا يعانون بقدر أو آخر من الهموم والغموم والأحزان والمصائب والخوف والتوتر والاضطراب النفسي، وقل أحد إلا وعنده شيء من ذلك، إلا من اصطفاهم الله تعالى واختارهم من المقربين والنبيين والصديقين ونحوهم، وإلا فعامة الناس يعانون قدرا أو آخر من القلق والتوتر في حياتهم. حتى أولئك الذين ربما يمارسون دورا تمثيليا فيضحكون ويضحكون ويعملون دراما كوميدية، وربما الناس يتناقلون قصصهم وأساطيرهم ونكتهم، هذا لا يمنع أبدا أن يكون في داخلهم قلق وشعث وضيق وتبرم، وربما حياتهم الخاصة كانت حياتهم الخاصة شيئا آخر مختلفا عن ذلك. الطمأنينة هنا مفهوم إيماني، مفهوم رباني يقوم على أساس اعتماد القلب على الله، تطمئن قلوبهم بذكر الله. وسبحان الله، لو بحثت في لغة العرب عن معنى الطمأنينة لقالوا لك المكان المطمئن هو المكان المنخفض، في مطمئن الأرض، يعني في منخفض الأرض. فكأن من معاني ذلك أن الطمأنينة عادة متصلة بالتواضع لله، وأن أكثر الناس معاناة للمرض هم أولئك الناس الذين داخلهم شيء من الكبر. الكبر هنا قد يكون بالمال، الكبر قد يكون بالعلم، حتى الكبر قد يكون بالشهرة، الكبر قد يكون بالسلطة والحكم، الكبر قد يكون بالوزارة، الكبر قد يكون بالقوة الجسدية، الكبر قد يكون بالجمال، والكبر قد يكون من دون هذه الأشياء كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين تسعر بهم النار: منهم عائل مستكبر، يعني شخص فقير وضعيف وليس لديه ما يتكبر به، ومع ذلك هو في طبعه وخلقته فاسد، فعنده استكبار واستعلاء على الناس. بينما النفس المطمئنة المسلمة لله سبحانه وتعالى، المتواضعة لعظمته، التي لا ترى لنفسها حظا ولا حقا، وإنما ترى الفضل لله سبحانه وتعالى ومنه وإليه، وتنيب وتذكر الله، ولا شيء يمنح الطمأنينة مثل الذكر. ولو علم الله شيئا أفضل من الذكر يمنح الطمأنينة لبينه.
فقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ذكر الله تعالى القرآن، بل هو أعظم الذكر، صاد والقرآن ذي الذكر. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهو الحق وهو الذكر. ومن الذكر الدعاء فهو ذكر أيضا، ومن الذكر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وهي الباقيات الصالحات، ومن الذكر الاستغفار وهو يجمع ما بين الذكر وما بين الدعاء. ولذلك قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول أشياء كثيرة هو ربما لا يتقنها ويخشى أن تضيع عليه، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بشيء أساسي وجوهري يتمسك به. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، أكثر ذكر الله حتى يقال مجنون، أكثر ذكر الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهكذا يقول اللهج بذكر الله حتى يصبح اللسان قد تعود على ذلك، يذكر الله حتى من دون أن يكون الإنسان واعيا أو صاحيا لذلك. ولا شك أن الذكر الذي يكون فيه مواطأة القلب واللسان أفضل وأكمل، ولكن حتى مع عدم المواطأة وانشغال القلب، تحريك اللسان بالذكر أفضل من قعوده وعدم تحريكه. فهذا مما يمنح الإنسان الطمأنينة. الطمأنينة قد تكون حالة عابرة بسبب الذكر، ولذلك حتى البعيدون عن الله ربما ذكروا الله في لحظة فشعروا بروحانية جميلة تغشاهم في تلك اللحظة، فإذا تكررت تحولت إلى عادة حتى تصبح نفوسهم نفوسا مطمئنة، وتنتقل الطمأنينة من كونها حالة عابرة إلى أن تكون صفة ملازمة للنفس، فتوصف النفس بأنها مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بعد الموت. ولم يقل ربك، لم يقل إلى الله، وإنما إلى ربك، إشعار بالرحمة والقرب، فهو ربك وهو حاميك وراعيك والمالك المتصرف المدبر المقدر. وإضافته إلى النفس ارجعي إلى ربك في إشعار بالقرب والفضل والعطاء والفيض والنعمة، فهي تعود إلى ربها، ليست تعود إلى شيء غريب، إلى شيء غريب. ولذلك ورد في بعض الآثار في الإنسان الفاجر إذا قبض فهو كالعبد الآبق يعود إلى مواليه، والإنسان الصالح إذا قبض فهو كالرجل يعود إلى أهله من سفره. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما جزيت عليه، مرضية عند الله تعالى وعند عباده الصالحين، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن هي نفس ضمن أنفس كثيرة تآلفت وتحابت في ذات الله تعالى، فتعود إلى عباد الله الصالحين وتنتظم في سلكهم كما كانت في الدنيا. فادخلي في عبادي، في ضمن عبادي الصالحين، وادخلي جنتي. وهنا سبحان الله جمع الله تعالى بين الجنة وبين الرفيق الصالح. العوام أحيانا يقولون في بعض البلاد يقولون جنة من غير ناس ما تنداس، هذا في الدنيا. أما جنة الآخرة فالكل يطلبها، لكن من فضل الله أن نبين أن الناس حتى في الجنة يحتاجون إلى أن جزء من النعيم أن يكون الناس الصالحون قريبين من بعضهم. ولذلك قال سبحانه: وإذا النفوس زوجت، يعني جمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار. ولذلك بقدر ما يصحب الإنسان من الأخيار في الدنيا ينتظم في سلكهم في الدار الآخرة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. أسأل الله تعالى أن يلحقنا بالصالحين.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد رضي الله عنها.

0: عمرو بن الحارث بن الشريد من قبيلة بني سليمة، وعرفت واشتهرت بلقبها الخنساء. والخنساء في اللغة هي التي تأخر أنفها عن وجهها مع ارتفاع في الأرنبة. لقد كانت الخنساء محبة لأخويها صخر ومعاوية، وكانت إلى صخر أحب وأقرب، يعطف على الخنساء ويحبها وينفحها على الدوام بأعطياته. ولقد خرج صخر ذات يوم على عادة العرب في الغزو للإغارة على بني أسد، فأصيب بطعنة طعنه بها أبو نور الأسدي، فمرض بسببها قريبا من سنة ثم مات. وكان قد سبقه في الموت معاوية، إذ قتله هاشم وزيد. عندئذ تدفقت الخنساء في الرثاء، فقالت الخنساء في رثاء صخر: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة، إذا القوم مد بأيديهم إلى المجد مد إليه يدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم مضى مصعدا. وأتاها الزائرون من كل مكان يسألونها ويشافونها ويعايشون محنتها. ولقد قيل لها ذات يوم: صفي لنا أخويك صخرا ومعاوية. فقالت: كان الصخر والله جنة الزمان الأغبر وزعاف الخميس الأحمر، والخميس هو الجيش، وكان والله معاوية القائل الفاعل. قيل لها: فأيهما كان أسنى وأفخر؟ قالت: أما صخر فحر الشتاء، وأما معاوية فبرد الهواء. قيل لها: فأيهما أوجع وأفجع؟ قالت: أما صخر فجمر الكبد، وأما معاوية فسقام الجسد.
1: نساء حول الرسول.
0: مرت على الخنساء سنوات طويلة من عمرها، طفولة وصبا وشبابا، ثم تفجعا وحسرة على أخويها صخر ومعاوية، وهي في منأى عن الإسلام الذي امتد مداه وأورف ظله في كثير من أنحاء شبه الجزيرة. ولكنها كانت في غيبة عنه، ولذلك وذلك لسببين: أولهما تأخر إسلام قومها بني سليمة، وثانيهما حزنها على أخويها الذي شغل كل حياتها وعطل العقل وشله تماما. ثم وفدت مع قومها إلى المدينة عام 8 من الهجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعداده لفتح مكة، فانضموا إليه وحسن إسلامهم وشاركوا في كل الغزوات بعد ذلك. كانت شهرتها رضي الله عنها قد ذاعت وطار صيتها في كل مكان، وخاصة من خلال مراثيها التي سارت بها الركبان، وهي إلى شاعريتها صاحبة شخصية قوية تتمتع بالفضائل والأخلاق العالية والرأي الحصيف. لذا أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وقدر منزلتها ومقامها في العرب وقومها، فبادلت الخنساء كل ذلك الإكرام والتقدير بما يليق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع من الخنساء نفسها ما قالته في أخويها، فكانت تنشد بين يديه قصائدها، فكان إذا سمع الخنساء أعجبت واستزادها بقوله: هي هي يا خناس، ثم يحرك يديه بإشارة تنبئ عن استحسانه. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه بنو طيء مسلمين قال له عدي بن حاتم الطائي: يا رسول الله، إن فينا أشعر الناس وأسخى الناس وأفرس الناس. فقال له عليه السلام: سمهم. فقال عدي: أما أشعر الناس فامرؤ القيس، وأما أسخى الناس فحاتم ابن سعد يعني أبا، وأما أفرس الناس فعمرو بن معدي كرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قلت يا عدي، أما أشعر الناس فالخنساء بنت عمرو، وأما أسخى الناس فمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما أفرس الناس فعلي ابن أبي طالب. قال لها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم: ما أقرح مآق عينيك؟ فقالت: بكائي على السادات من مضر. فقال لها: يا خنساء، إنهم في النار. فأجابت: ذاك أطول لعويلي عليهم، وكنت أبكي لصخر على الحياة، فأنا اليوم أبكي له من النار.
1: نساء حول الرسول.
0: ولما كان يوم القادسية خرجت الخنساء مع المسلمين وفيهم قومها بني سليم إلى العراق، وكان معها أبناؤها الأربعة، وقد أضحوا رجالا مسلمين شجعانا. وخرج الأبناء الأربعة واحدا تلو الآخر للقتال. خرج أولهم وتقدم إلى الميدان وما زال يقاتل ويطاعن حتى استشهد، ثم تبعه الثاني وقاتل حتى استشهد. فنزل الثالث إلى الميدان وحمل حملات شديدة على الكافرين ثم سقط شهيدا. فتبعه الرابع إلى الميدان وقاتل هو أيضا حتى قتل. وحمل الخبر المفجع إلى الخنساء، ولكنها تلقته بصبر وجلد، وقالت بصدق إيمان ووفاء ويقين: الحمد لله الذي شرفني بموتهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. عادت إلى المدينة فاستقبلها سيدنا عمر رضي الله عنه وعزاها في أبنائها ورتب لها أعطياتهم، ثم انصرفت إلى البادية إلى مضارب قومها بني سليم، وقد أنهكتها الأيام والأعوام، وجفت مياه الحياة ودماؤها من عروقها. وما لبثت أن فارقت الحياة مع مطلع خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. رضي الله عن الخنساء المؤمنة المسلمة، وغفر لها ورحمها.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وبسرعة الشيخ صلاح راح يدور على أفضل شخص يصلح لأن يكون قائدا لمجموعة عسكرية.
1: وماذا قصدت يا أبي بأن التواصل يكون عبر نقطة ميتة؟
0: أنت تعرف يا معاذ أن الاحتلال حينما يعتقل الشاب فإنه تحت التعذيب يقول كل شيء، ولذلك كانت توصية الشيخ أن يتم التواصل برسائل لا يعرف من صاحبها، مثلا أن توضع لك رسالة في حذائك وحين تقرأها تعرف أنه تم اختيارك لكن لا تعرف من هو المسؤول عنك وهكذا.
1: وبذلك حين يتم الاعتقال لا تعرف أنت من المسؤول المباشر عنك.
0: تواصل الشيخ صلاح مع المجاهد محمد الشراتحة وطلب منه تشكيل مجموعة عسكرية للقيام بعمليات ضد الاحتلال وأن يقوم مباشرة بتحديد هدف يتم رصده للبدء بتنفيذ هجوم.
2: وهل قاموا بتنفيذ عمليات؟
0: نعم، نفذوا عمليات إطلاق نار على مستوطنات إسرائيلية، كمان إطلاق نار على مستوطن في منطقة الشيخ رضوان.
1: وهل كانت هذه العمليات مؤثرة؟
0: الحقيقة أن هذه العمليات كانت البداية ولم يكثر فيها قتلى أو إصابات من الاحتلال الإسرائيلي.
2: يا خسارة، نريد عمليات قوية، إنهم يقتلون كل يوم ويجب أن يذوقوا ما يفعلون بنا.
0: تمام، حصل يا نسيبة.
2: ماذا حصل يا والدي؟
3: شوف يا شيخ، من فضل الله مسؤول المجموعة عنده تجربة وخبرة ليتعامل مع الاحتلال وبيعرف كيف يدخل وكيف يخرج. رح يدخل لداخل إسرائيل ويقوم باختطاف أحد الجنود.
4: وهل تابعت معاه مكان الاختطاف وطريقة الاختطاف وأين سيأخذون الجند المختطف؟
3: نعم، وتم ترتيب الأمر والتدريب على تصور عملي للعملية.
4: إذن على بركة الله، نفذ.
3: بعد يومين بإذن الله انتظر البشرى.
4: يا رب يا رب انتظر. بديش أوصيك، أرواح الناس أمانة معاك، بدي عملية تقلب كيانهم.
3: كن مطمئنا،
4: دير بالك على حالك.
3: ماشي يا شيخنا، وصينا.
4: الله معك.
0: مرة أخرى راجع الشيخ صلاح مع محمد الشراتحة خطوات العملية والمهام المكلف بها كل شخص والمكان الذي سيضعون به المختطف.
1: وهل كان التفكير أن يبادلوا به الأسرى؟
0: نعم، هذا من جانب، ومن جانب ثان هي عملية تهز كيان جيش الاحتلال وتفهم جيش الاحتلال أنه لا يستطيع حماية جنوده حتى حين يتم خطفهم وليس إطلاق النار عليهم من بعيد.
5: حاضر يا نور عين بابا.
6: وأنا يا بابا بدي تجيب لي عروسة من اللي بتحكي بابا وماما.
5: حاضر يا بابا حاضر، بتقول بابا وماما وتاتا وكل إشي.
1: دير بالك على حالك، الله معك.

0: تعرف انا مش عارف كيف صابرين على الحشرات العرب.
1: ليش هم بيضايقوك في اشي؟
0: ضايقني وجودهم؟ ليش يكونوا موجودين؟
1: ليش؟ خلاص يا سيدي موتهم موتهم.
0: انت بتتمسخر، انا راح اموتهم. لا ما بيكفي، لازم اشرب من دمهم كلهم.
1: الصغار بلاش،
0: الصغار كبير الكبار، بكرة صغير بيكبر ويصير بده حق أبوه، لازم يموتوا كلهم، لازم أشرب من دمهم، وكل أولادك العرب لازم يموتوا.
1: انت مجنون، موتهم بس ما تموتناش،
0: هم هيموتوا احنا لا.

0: للطفلة العروس. إنهم ظلمة، إنهم قتلة.
1: هؤلاء هم المحتلون الإسرائيليون.
2: ولكن يا أبي، هل فعل أحد شيئا ضايقه ففعل هذا؟
1: يا ولدي، الاحتلال لا يحتاج إلى سبب ليقتل، هو فقط يقتل لقناعته أنك يجب ألا تعيش.
2: سنعيش ونطردهم بإذن الله، ونشربهم من الكأس الذي شربنا منه.
3: اللهم احفظهم، اللهم احفظهم.
2: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟

0: Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
1: خطر خطر مسيرة أعداد كبيرة تقترب من المكان.
2: يتم التعامل معهم وسيتم إرسال وحدات مساندة آجلا.
1: بسرعة بسرعة، إحنا في موقف صعب.
2: أطلق النار بقوة، لا ترحم أحد، أطلق.
0: الله أكبر.

0: رائع، ولكنك رسمت هنا علم فلسطين والاحتلال يضع علما له.
1: أنا أعرف، ولكن رسمت علم فلسطين لأننا سنضع العلم هنا بإذن الله قريبا وسنطردهم.
2: الله يرضى عليك يا نسيبة ويحفظك يا رب يا شطورة.
3: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
0: استمرت المواجهات بالحجارة والمولوتوف وكثرت الإصابات والناس أصبحوا في حالة غليان.
1: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟

0: طبعا أنا دعيت لهذا الاجتماع الطارئ لأن الظرف لا يحتمل التأخير، الفرصة سانحة للانطلاق لنقود العمل الشعبي والجماهيري باتجاه الاحتلال.
1: أيوة هذا الوقت كتير مناسب ولازم نستثمره كويس، بس عندك أفكار يا شيخ؟
0: نعم، ولذا نحن مجتمعون، يجب أن تتحول الهبة إلى كل الأماكن، وهم الآن يقومون بإغلاق الجامعة الإسلامية كل يوم لأن ذراعنا الطلابي يقوم بالمواجهة. يجب أن نستخدم المساجد والساحات وكل المناطق لنقل هذه المواجهة.
2: لا بأس، على بركة الله، أنا سأبدأ من منطقتي من اليوم، تكبيرات في المساجد، ويمكن صناعة نعوش وهمية للطواف في كل المنطقة.
0: هذا كلام جيد، لابد من الاستنفار الكامل لكافة عناصرنا، الطلبة والمناصرين، ومنذ هذه اللحظة.
3: نعم، وهذا بيتطلب منا تجهيز زجاجات حارقة وتحديد أماكن التواجد وترتيب من يقود المسيرات وتوزيع الأدوار، ولابد من عمل الدروس في المساجد، استنفار حقيقي.
0: يا إخوة، هذه المرحلة ستنطلق وستنجح وستقترب الفترة التي ينتهي بها هذا الاحتلال. اليوم مولوتوف؟ نعم، ولكن لابد أن نصل لمرحلة نثخن فيها جراح العدو ونؤلمه كما قتل ودمر وشرد. إلى العمل يا رجال، استعينوا بالله.

0: الحمد لله، الله يرضى عليك يا أمي.
1: هذا شيء لا يذكر يا أمي، فكم سهرت وتعبت وتحملت.
0: أسأل الله أن يقر عينك بأولادك وتراهم عظماء يساندونك ويساعدونك.
2: يا رب يا رب.
3: معاذ، انظر كيف فعل أبي مع جدتي.
4: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
1: أقر الشيخ وقيادات الحركة أن تنتقل المظاهرات إلى المناطق، بدءا من خان يونس ثم الشاطئ ثم إلى الحارات والمخيمات جميعا، وكذلك إلى رفح. كان ذلك في غضون أيام.
4: وهل كان واضحا أن الحركة الإسلامية تدير الأمر؟
1: على الأرض كان يتحرك أبناء الحركة الإسلامية من المساجد والجامعات، وأيضا ذراعها الطلابي الكتلة الإسلامية هو صاحب الدور الأبرز، بالإضافة إلى أن كل الذين كانوا يتحركون في المناطق كانوا من أبناء الحركة الإسلامية.
3: تقصد يا والدي أن الفصائل الأخرى لم تكن موجودة؟
1: لا يا بنيتي، أصلا المظاهرات هذه كانت ردة فعل لجميع الناس، ولكن الحركة الإسلامية تعرف أن ردة الفعل لا تكفي لاستمرار العمل المقاوم، لا بد من شيء منظم، فأخذت خطوة لأجل تنظيم وتفعيل هذه المظاهرات.
4: تقصد أن كل فئات الشعب موجودة في المظاهرات بما فيها الفصائل الأخرى؟
1: نعم بالضبط. ثم أصدر الشيخ وإخوانه أول بيان.
3: ماذا تعني بكلمة بيان يا أبي؟
1: هو ورقة توزع مكتوب عليها كلمات تتحدث عن المقاومة وأهدافها.
4: وهل وزعت فصائل المقاومة مثل هذا البيان؟
1: نعم، ولكن كان متأخرا قليلا، فالحركة الإسلامية أصدرت بيانها الأول في 14 من ديسمبر كانون أول 1987، وأما الفصائل الأخرى فقد بدأت من 8 من يناير كانون الثاني 1988.
4: وماذا تحدث الشيخ في البيان؟
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن حسان وزوجته ميادة. منذ شهر تقريبا قاطع حسان والديه، والسبب ما وصل إليه والداه من أرذل العمر، فقد صار وضعهما الصحي والعقلي غير معقول ولا مقبول. والدته في 70 من عمرها أصابها مرض الزهايمر، فأفقدها جزءا كبيرا من ذاكرتها حتى أصبحت لا تعرف ولدا من ولد، وصارت تظن ابنها حسان ابن الجيران، فتضع على رأسها الحجاب حين يدخل عليها. أما والده فهو في 80 من عمره، ذاكرته قوية والحمد لله، ولكن مشكلته أنه مقعد وطريح الفراش، وهو دائم التذمر والتضجر، طلباته كثيرة ولا يعجبه العجب ولا الصيام بشعبان ورجب. لا ينسى حسان ذلك اليوم الذي حمل فيه والده إلى الحمام وقام بتغسيله وتنشيفه وتعطيره وإلباسه، وعندما عاد به إلى الفراش كان والده يسبه ويشتمه ويدعو عليه. بهت حسان، لماذا؟ ما الذي فعله حتى يستحق هذا الجزاء؟ لم ينتبه حسان إلى أن رجل والده علقت بيد الباب أثناء حمله من الحمام إلى غرفة النوم، فلم يستطع الشيخ الكبير تحمل الألم فانفلت لسانه بسبب الشتائم. عاد حسان إلى منزله محتقنا مغتاظا. سألته زوجته ميادة، ما بالك يا حسان؟ فروى لها ما جرى، ثم عقب قائلا، بعد كل هذه الخدمة التي أخدمه إياها لا أسمع منه لا حمدا ولا شكورا. وجدت ميادة الفرصة سانحة لتضرب ضربتها وتنفخ نفختها، فهي منذ أن تزوجت تحاول أن تسلخ زوجها عن أهله ليكون لها ولأولادها وحدهم، ولكنها كانت تنتظر الوقت المناسب لتضرب ضربتها تلك بذكاء وحرفية، ويبدو أن هذا هو الوقت المناسب. قررت أن تستثمر انزعاج زوجها من أهله وغضبه عليهم، فقالت بسخرية، أنت السبب يا حسان. سألها والغضب يكاد ينفر من عينيه، لماذا يا ميادة؟ أجابت، لأنك طيب القلب، طيبة قلبك وتسامحك الزائد معهم أطمعهم فيك. ألا تلاحظ أنهم ينهبون منك ما يستطيعون نهبه من المال؟ ألا ترى أنهم يحسبونك عطالا بطالا فيطلبون منك الكبيرة والصغيرة وكأنك سائقهم وخادمهم؟ ألا ترى كذا؟ ألا تلاحظ كذا؟ ثم أردفت قائلة، تعلم مني يا حسان، صحيح أني زوجتك وأصغر منك سنا، ولكني أعرف أكثر منك كيف أصون حقي وأفرض رأيي واحترامي. بدأت ميادة تسرد لزوجها قصصا أشكال وألوان، وتصف له الحلول التي يجب عليه أن يفرضها على أهلهم، على أهله حتى يتوقف عن قلة ذوقهم في معاملته. احمر وجه حسان وانتفخت أوداجه، وقام من مكانه مشحونا بالقصص الغريبة العجيبة التي سمعها. لم يزر حسان والديه طوال شهر كامل. عيد الأضحى سيأتي بعد أيام، ولم يشتري حسان لوالديه حلوى العيد كما كان يفعل منذ أعوام. كانت ميادة فرحة بنجاح خطتها، فلن يبدد زوجها بعد اليوم أمواله على حاجيات والديه، ولن يكثر التردد على منزلهما، وسيكون هو وماله لها ولأولادها. لم يعرف إخوة حسان في البداية سبب هذا الانقلاب المفاجئ في سلوك أخيهم تجاههم وتجاه أبويه. أين حنانه عليهم وعلى والديه وعليهم؟ أين لهفته ومسارعته لقضاء حوائجهم؟ أين جوده وعطاؤه لكل محتاج منهم؟ لقد تغير كثيرا، لم يعد يجود عليهم حتى باتصال هاتفي، وإن اتصلوا وسألوا عنه كانت ميادة

أن تتحدث معه بعيدا عن زوجته. رحب حسان بأخته والاستغراب باد على وجهه، وانتظر منها أن تبدأ حديثا ما. لم تقل هيفاء شيئا، ولكنها أعطته رسالة وجلست جانبا. فتح حسان الرسالة وقرأ: أخي الحبيب، لأنني أحبك ولأنني حريصة عليك في الدنيا والآخرة ولأنني أعرف جوهرك النقي الصافي، أحببت أن أنعش ذاكرتك ببعض الأمور التي غابت عنها. لا شك أنك تتذكر اليوم الذي عدت فيه إلى المنزل باكيا لأن ابن الجيران اشترى دراجة هوائية، وتتذكر كيف بحث أبوك عن عمل إضافي حتى استطاع أن يشتري لك دراجة أحلى منها، فركبتها وخرجت لتتباهى بها أمام أولاد الجيران، وأبوك يركض وراءك ويصفق فرحا كالطفل الصغير. لا شك أنك تتذكر اليوم الذي قررت فيه أمك أن تنخرط في ميدان العمل المتعب لتساعدك في دفع أقساط دراستك بعد أن عجز أن كاد أبوك يعجز عن دفعها، الأمر الذي أنهكها واغتال شبابها قبل الأوان. أخي الحبيب، نحن الآن نشق طريقنا إلى ذروة العمر صحة وعقلا وشبابا، لسنا بحاجة إلى من يرعانا. أما أبوك وأمك فهما الآن أحوج ما يكونان إلى أيدينا الحانية لتمسح عنهما آلام الزمان وتجاعيد الشيخوخة، كما كانا يمسحان بأيديهما دموعنا وآلامنا يوم كنا صغارا. أخي الحبيب، والداك هما باباك، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فانتبه يا أخي، والداك لا زوجتك ولا أولادك ولا أموالك وشهاداتك العالية. والمقياس الحقيقي للبر والعقوق يتجلى في هذه الظروف: والدة تنسى حتى اسمها، ووالد يتضجر ويتذمر ويسب ويدعو على من يساعده ويحسن إليه. الله الله، إنها فرصة عمرك لتحجز لك في الجنة مقعد صدق عند مليك مقتدر. أختك المحبة هيفاء. أنهى حسان قراءة الرسالة ونظر إلى أخته نظرة ذات مغزى. قالت هيفاء قبل أن تنصرف: حسان، موعدنا على الإفطار في بيت الأهل صباح أول أيام العيد. اجتمعت عائلة أبي حسان على الفطور صباح أول أيام العيد. حضر كل الأولاد إلا حسان. هذا أول عيد يغيب فيه حسان الأخ الأكبر بعد أن كان يسبق الجميع بالقدوم ويفتح الباب ليستقبل الجميع وكأنه صاحب الدار. كانت أم حسان تجول بعينيها في أرجاء الغرفة بحثا عن أحد ما، أما أبو حسان فقد أجهش بالبكاء. مضت ساعة ولم يأتي حسان بعد. انتاب القلق هيفاء. أتراها أخطأت اختيار العنوان؟ أترى سطور رسالتها ذهبت أدراج الرياح؟ مضى الوقت بطيئا ثقيلا، وأخيرا ظهر حسان وبين يديه علب الحلوى التي اعتاد أن يجلبها كل عام. قبل يدي أمه وعانقها، ثم توجه إلى أبيه. بكى أبو حسان حين انكب حسان على يديه يلثمهما وهو يبكي ويقول: سامحني أرجوك. أجاب أبو حسان: سامحك الله يا ولدي، سامحك الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حكايا الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القاسم يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير نغم صاف عبر الأثير نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي
4: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي وقتا طيبا نرجوه لكم
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوتي الأكارم أخواتي الكريمات أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي يشرفنا في هذه الحلقات المباركات رحبوا به معي السلام عليكم
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفع الله بكم وعلى قدركم
5: وعلى قدركم سيدي أكرمكم الله سيدي إذ نتحدث عن التربية الاجتماعية وقد بدأنا بها في اللقاء السابق لابد أن نذكر مفردات سريعة وهي كثيرة جدا وتحتاج إلى برنامج خاص لكن نحن نوجز بها بما يتعلق أقرب ما يكون إلى الأولاد تحدثنا عن بعض المعاني من التراحم والأخوة الإيمانية واليوم والإيثار ننتقل اليوم إلى موضوع في التربية الاجتماعية وهو العفو العفو وأن تعفو أقرب للتقوى كيف نربي أبناءنا على العفو
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أرى أنك إذا عفوت عن أخيك وغلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه ينبغي أن تعفو عنه وإذا عفوت عنه فالله عز وجل يكافئك مكافأة كبيرة إذا غلب على ظن الإنسان أنه إذا عفى عن هذا الإنسان هذا العفو يصلحه ويقربه إلى الله أنا أقول ينبغي أن يعفو عنه وعندئذ يتولى الله في عليائه مكافأته
5: هذه فمن عفى وأصلح
6: عفى وأصلح بالعفو يصلح هذا الإنسان وهنا قصص كثيرة أما إذا توهم الإنسان أو غلب على ظنه أنك إذا عفوت عن هذا الشاب الطائش في قيادة المركبة ثم يتابع هذا الطيش والانتهاك لحرمات الآخرين ينبغي أن لا تعفو عنه فالضابط للعفو إذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه وأن تعفو هو أقرب للتقوى إذا رأيت أن عفوك عنه يصلحه أيام بيكون ماله ليس مخطئا بس القانون يجرمه عندئذ أعفو عنه وأنتظر من الله المقابلة
5: إذن سيدي الأطفال في البيت وأحيانا في المدرسة يعني أيضا من فردية الطفل أنه يعني يستأثر بموقفه ولا يريد أن يعفو عن أخيه أو أن يعفو عن زميله في المدرسة فكيف ننمي فيه
6: أنا أنطلق من فكرة أساسية أنه إذا لم يكافئ المحسن ويعاقب المسيء انتهى أي نظام انتهى أي قانون انتهى أي تشريع إذا لم يكافئ المحسن ويعاقب المسيء يعني واحد طالب كتب وظيفة وأخذت من وقته الوقت الكثير ثاني يوم المدرس لم يعاقب المقصر يزهد في متابعة الاجتهاد أما المقصر حوسب والمتفوق كوفئ. ما لم يكافئ المتفوق ويحاسب المقصر الأمور لا تستقيم أبدا.
5: إذن بالتعزيز، يعني عندما يعفو الطفل في المدرسة أو في البيت ينبغي
6: يعزز هذه القيمة عند الطلاب جميعا.
5: نعم جزاكم الله خيرا. أيضا سيدي، من مفردات التربية الاجتماعية تربية الأبناء على الجرأة. طبعا هي يعني حدية نوعا ما، هناك جرأة وهناك وقاحة، لكن هناك جرأة في الحق، أن يربى الطفل على أن يقول رأيه وأن يعبر.
6: دخل وفد الحجازيين على عبد الملك بن مروان خليفة أموي كبير، فتقدمهم غلام صغير. غضب الخليفة قال له: أيها الغلام اجلس وليقم من هو أكبر منك سنا. قال هذا الغلام: أصلح الله الأمير، المرء بأصغره قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا ذاكرا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام، ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس
5: لأنه أكبر منه سنة.
6: قال له: تكلم. قال له: أصابتنا سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم،
5: لم يبقى شيء،
6: معكم فضول أموال، إن كانت لله فنحن عباده، وإن كانت لنا علما تحبسوها عنا، وإن كانت لكم تصدقوا بها علينا. قال: والله ما ترك هذا الغلام لنا في شيء عذرا. كلام فصيح. لذلك الفصاحة دقيقة جدا، الفصاحة والجرأة هي جرأة أدبية مع الأدب الشديد.
5: نعم، ليس في هذا ضير أن يكون أبداً الطفل جريئا، وينبغي أن أبداً ندعم جرأته.
6: يعني طفل إلى جانب النبي
5: صلى الله
6: عليه وسلم قال له: لو أذنت لي نبي الأمة أن يكون هنا مكانك. قال له: والله لا أسمح لك.
5: نعم.
6: النبي احترم رأيه وأقره على
5: أحدا. نعم. بمجلسه من الرسول.
6: نعم.
5: نعم. وهذا الغلام اللي قال له عمر بن الخطاب: لما لم تهرب مع من هرب؟
6: إيه، يعني هو كان له هيبة كبيرة سيدنا عمر، مشى في الطريق في مجموعة غلمان، لما رأوه تفرقوا إلا واحدا منهم بقي في مكانه، لفت نظره قال له: يا غلام، لما لم تهرب مع من هرب؟ قال له: أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. شو الجرأة؟ طفل صغير: لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. كلما نشأ الطفل في بيئة راقية، في بيئة في مبادئ في قيم، يتعلم من هؤلاء.
5: ومما ورد ويؤخذ منه عبرة، هذا الغلام مع أبي حنيفة قال له
6: أبو حنيفة النعمان: امشي في الطريق، رأى حفرة وفي غلام إلى جانبها، قال له: يا غلام، إياك أن تسقط. فقال له الغلام: بل إياك يا إمام، إياك أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم. ذنب العالم كبير جدا. يربك الأمة.
5: نعم. سيدي، أيضا عبد الله بن عمر لما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ قال: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. هذا بالطرف لم يذكر. فعمر بن الخطاب يعلق: والله لو قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم. إذن سيدي، الطفل كيف نعلمه هذه القوة في الشخصية؟
6: نعلمه الجرأة إذا رأنا نجرؤ في حديثنا مع الآخرين. الطفل يتعلم بعينه لا بأذنه، فحينما يرى الطفل أباه قوي الشخصية مبدئي يتكلم بصراحة دون لف ودوران يتعلم منه. الحقيقة الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم.
5: أيضا سيدي، ربما شيء يمنع ثقة الطفل بنفسه أنه قد يقع في خطأ أو في حرج في مجلس فيؤنبه أبوه على ذلك، أليس هذا مما يضعف شخصيته؟
6: والله أنا لا أتمنى أبدا أبدا أبدا أن يعنف الطفل أمام أحد، لا أمام إخوته ولا أمام أخواته البنات ولا أمام أصدقائه، بينك وبينه. هو الإنسان يقبل أي لوم، أي نقد، أي اعتراض فيما بينك وبينه. هذه نصيحة، أما أمام الآخرين فضيحة، والإنسان يكره الفضيحة.
5: أيضا سيدي، من مفردات التربية الاجتماعية أن نربي الإبن على صلة الرحم. أحيانا الأب يذهب وحده لزيارة الأرحام، وأولاده مثلا في العيد، وأولاده في الطرقات، وهو يذهب وحده يؤدي واجباته. ما قولكم سيدي؟
6: والله أنا أتمنى أن يكون ابنك معك. إلزم ولدك قاعدة تربوية ليكون معك، يتعلم منك الأدب، منك الحديث الرائع، منك الاحترام للآخرين. الطفل يتعلم كل شيء، أما إذا أهملته بقي في الطريق مع أولاد الأزقة، تعلم منهم الكلام الفاحش والبذيء والانحراف. إن لم يكن معك كيف يتعلم؟ إلزم ولدك ليكون معك. طبعا هو الإنسان لو لم يكن معه ابنه مرتاح أكثر، بس إذا كان معه علمه. ومع التعليم في شوية متاعب، يعني بابا اجلس هنا، لا تتكلم أثناء كلام أحد المتحدثين، لا بد من نصائح، بس هي نصائح تثمر شخصية قوية. هي التربية الحقيقية. التربية الحقيقية مو إلقاء محاضرات، يكون معك، كيف جلست، كيف تكلمت، كيف اعتذرت، كيف وضحت، ويتعلم.
5: إتماما للفائدة في صلة الرحم، هل صلة الرحم مجرد زيارة كما يفهمها البعض؟
6: أخطر فكرة حينما تقزم هذه الفضيلة، هذه الطاعة الكبيرة، هذه المنقبة العظيمة، تقدم إلى وضع بطاقة في العيد.
5: حضرنا ولم نجدكم.
6: صلة الرحم أولا صلة تبدأ باتصال هاتفي وبزيارة وبتفقد، تفقد الأحوال. قد يكون هذا الابن، هذا القريب عنده ابن أخذ قرار بترك الدراسة، وأنت عالم ومربي، تقنع الأب ألا يقبل هذا الطلب من ابنه، فصار في زيارة نصيحة. هذا الذي زرته بحاجة إلى مال، دعمته بالمال،
5: هذه صلة.
6: هذا الذي زرته عنده مشكلة مع زوجته، أصلحت بينهما. صلة الرحم شيء كبير جدا، يعني تطعمه إن كان جائعا، تكسوه إن كان عاريا، تصلح فيما بينه وبين من معه إن كان هناك في مشكلة كبيرة، تعلمه إن كان جاهلا. أذكر أنه يعني كنا بالعيد، يأتي الإخوة الكرام إلى الجامع يوم العيد، فشو في مشكلة نحلها. هذه الصلة الحقيقية، أن تحل المشكلات فيما بين الأقارب.
5: وفي العيد سيدي، في المسجد في دمشق، كان يأتي مع يعني تصرون على أن يأتي مع الأبناء،
6: مع الأولاد،
5: ولهم هدية،
6: ولو هدية سمينة جدا.
5: نعم.
6: من أجل هذا أحب الجامع.
5: نعم.
6: أذكر أنه كل أنا في خطب الجمعة، كل إنسان معه ابنه، في عندي هدية ثمينة جدا أقدمها لابنه، ربطت الجامع بهدية ثمينة.
5: جميل.
6: صار الجامع محبب إليه.
5: نعم. نعم. سيدي، أيضا من مفردات التربية الاجتماعية تربية الطفل على أن للجار حقا، حقوق الجار، كيف يكون فيه؟
6: والله الجار يعني شيء عجيب، حديث الجار كثيرة جدا، لأن أنت عندك علاقات، الأقربون أولى بالمعروف، في عندك قرب نسبي وقرب إيماني وقرب مكاني جغرافي، هذا الجار أقرب الناس إليك، فمو معقول أنه أنت في بحبوحة كبيرة جدا والجار بحاجة، أو ابنه بحاجة إلى توجيه، أو البيت الآخر بحاجة إلى دعم. فالحقيقة هو صلة الرحم واسعة جدا. أسوأ ما في هذه الصلة أنه أنا أزوره في العيد وأتمنى أن لا يكون موجود، أضع بطاقة وانتهى الأمر. لا لا، مو هذا.
5: أو اليوم رسالة على الواتساب.
6: أبدا، لا رسالة ولا زيارة، لقاء شخصي، لقاء حميم، تفقد أحوال معيشية، أحوال علمية، أحوال اجتماعية. هذا،
5: هذه وسائل التواصل اليوم سيدي على ما فيها من خيرات، لكن أبعدتنا عن بعض.
6: أنا أسميها تجوزا وسائل تقاطع
5: اجتماعي،
6: جلسة كل واحد معه الموبايل،
5: أين التواصل؟
6: ما عاد في حكي، تقاطع،
5: تواصل افتراضي أصلا.
6: نعم.
5: نعم. إذن سيدي، حقوق الجار ينبغي أن نربي الطفل إذا يعني واجه جاره أثناء دخوله وخروجه، السلام عليه، ألا يؤذي ولده. أحيانا بعض الجيران يعني ابنك يؤذي ابنه بفاكهة طيبة بيده أو شيء، أليس هذا من
6: والله أنا أرى أنه يعني هذا شيء خطير جدا. تدخل الفواكه الغالية إلى البيوت مكشوفة لمشكلة كبيرة، إما أن تقدم له منها أو أن
5: تدخلها سرا،
6: أدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده.
5: ينبغي أن نربي أبناءنا
6: أبدا يعني إذا كان في فاكهة غالية وأنت بمحبوحة مادية أعطيت ابنك هذه الفاكهة، هي لا لا يأخذها إلى المدرسة معه، بيأخذ معه شيء متوسط يقدر عليه جميع الطلاب.
5: حتى اليوم ما يسمى يعني الأكلات الطيبة اللي الأطفال يحبونها، هذه أيضا تنفت النظر أكثر،
6: وغالية
5: غالية جدا، فينبغي الانتباه لهذا. جزاكم الله خيرا سيدي، أحسن الله إليكم. إخوتي أخواتي، لم يبقى لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في خلق جديد من الأخلاق المحمدية. نتناول في هذه الحلقة الخلق النبوي، الحب، حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الودود، والوداد هو الحب غير المشروط وغير المربوط بأمر يزول بزواله، كحب الأم لولدها، وأعظم منه حب النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه خاصة ولأمته عامة، وأعظم منه حب الله تعالى لعباده الصالحين ولعباده المؤمنين بشكل عام. والتخلق بهذا الخلق العظيم يكون باتباع الأخلاق المحمدية، فهي التي تزيدك حبا لله، فتحب جميع الناس وتسعى في إسعادهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، الروح بلا حب شبح باهت مدفون في جسد، فالروح تحيا بالحب. فاسلك طريق الحب، فهو أقصر طريق للوصول إلى السعادة الأبدية. واعرف أي حب تختار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. دعك من الحب الفاني السطحي، واطمح إلى أعلى وأشرف وأعظم درجات الحب الذي يحوي محبة الخلق أجمعين. اختر حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فتفوز بمنزلة السابقين المخلصين. الحب هو أن تميل بكلك إلى المحبوب، ثم تفضله على نفسك وروحك ومالك، بل وتوافقه سرا وجهرا، وتعترف بتقصيرك في حبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه. بالحب تنال رضا الرب، فالمحب يرضى من محبوبه كل شيء ولا يرى في فعله عيبا، فتحب كل نعمة أعطاك الله إياها لأنها هدية ممن تحب. فاحرص على الحب، وعلى أن تعلم غيرك أهم وصف وصف به نبيك، فهو حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ومن فاز بحب الله فاز بكل شيء، فاز بمحبة الملائكة والناس، فاز بالسعادة والأمان والهداية، فاز بالأنس والتسليم، فاز بالرزق والعافية، وبالذرية الصالحة والتوفيق. وحتى عند زوال النعمة ونزول البلاء يرزقك الله الرضا بقضائه، لأنك تعلم أنه مهما بدا الأمر صعبا، فإن ما اختاره الله لك هو عين الخير وعلامة حبه لك وعنايته بك. أما في الآخرة فستفوز بمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وبرؤية الله تعالى في الجنة. أيها المستمع الكريم، كي تكتسب حب الله تعالى عليك بالتضحية، فعلامة الحب أن تترك ما تحب لأجل ما يحبه محبوبك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا الأخلاق المحمدية، أخلاق نبيك عليه الصلاة والسلام. فإن طبقتها، أي اتبعته عبر برك لوالديك وعفوك عمن ظلمك وصبرك على المصاعب وحسن ظنك بالله وبعباده، كانت إذاك هذه علامة صدقك. فالتأسي بالأخلاق المحمدية أقصر الطرق لنيل حب الله تعالى
وحب نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. والسؤال الأعظم يبقى: كيف نزرع حب الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا؟ أولا بالتعرف إلى الله سبحانه ودوام التفكر بنعمه ونسبة كل خير إليه، وأن ما يحصل إنما يحصل بتوفيقه وتقديره، وكذلك بدوام حسن الظن بالله في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. ثانيا بالإكثار من ذكر الله تعالى حتى يذكرك هو سبحانه. قال عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثالثا بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي إلى التعرف عليه عبر أخلاقه السامية وسيرته الغنية بالمواقف الرائعة، فيصبح النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أعظم قدوة لنا في حياتنا. أيها الإخوة والأخوات، لنزرع حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ويكون ذلك بتحبيب الخلق بهما عبر الكلام عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن نذكر الناس فنقول: الله سينصرك، الله سيرحمك، الله يعينك، الله يشفيك. أخبروهم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، فتتعلق إذاك قلوب الناس به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأحبوني بحب الله. ولنحافظ أيها الإخوة على الدعاء. قال الله في كتابه العزيز: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولا ننسى طبعا العبادات من الفرائض والسنن، فعلى الإنسان أن يقوم بها حبا بالله عز وجل وامتثالا لأمره، فالحب هو المقصد الأسمى. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، فلم تجد منجا سوى من جاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
3: في كل لقاء يلتقون فيه مع الفرق الرياضية الأخرى ليكونوا مثلا لجميع من يتعاطون هذه اللعبة، التي يجب أن يكون التباري فيها بالخلق الإسلامي، وأن يكون تعبيرا وتدريبا على الدفاع عن الدين والمعتقد، الذي يتمثل في الدفاع عن المرمى. فالمرمى بحد ذاته يصبح صنما إذا لم يكن سبيلا للتعلم على الدفاع عن حدود بلادنا وحدود الله تعالى وأعراض المسلمين وكرامتهم. فالذين يلعبون الرياضة للرياضة ليس لهم من أجر إلا الكأس الفضية أو الجائزة المرصودة للغالبين. وأما الذين ينوون العمل بمرضات الله تعالى، فإن جائزتهم عند الله تعالى أغلى وأثمن بكثير، إنها رضوان الله تعالى وأجره الذي أعده للمخلصين في أعمالهم لوجهه الكريم. أيها الإخوة، الحياة كلها صراع، كما في ملعب الكرة في الملعب السياسي وفي الملعب العسكري الكبير. الحياة كلها صراع بين الحق والباطل، فمن أراد أن يلعب بجد فعليه أن يلعب اللعبة الإيمانية التي تجعل من اللعب جدا ومن الهزل جدا، حتى تتحقق في حياتنا معاني الجد. لأن الله تعالى لا يحب اللاعبين للعب، فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. هذا شأن الكافرين والصراع الذي في العالم بين فريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، وبينهما منافقون مذبذبين بين ذلك، يعملون مع الفريقين ويلعبون على الحبلين. فأنتم يجب أن تختاروا أي الفريقين تكونون، وتجنبوا لعبة الفريق المنافق الذي لم يتخذ قرارا بمكانه أو موقفه. ذلك الفريق الذي ذكره الله تعالى في القرآن بقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يجب أن تكون الفريق المقاتل في سبيل الله، لأن الله تعالى يقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والدين هو الانقياد لله تعالى وطاعة الله، ولا يجوز للمسلم بحال أن يرتد عن دينه، لأن الله يخوفه من ذلك: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. لذلك لا تتضجروا من طول الصراع والحرب، فإن من نعم الله تعالى على المؤمنين أن يستعملهم في طاعته، وأن يبلوهم بالكفر من أجل أن ينازلوه حتى لا ينشغلوا بالفتن الداخلية. وأهم شيء يجب أن نعده لقتال العدو وحدة على الله تعالى، فالوحدة على الله تجعلنا أقوياء في المواجهة، والتفرق وخلخلة الصفوف مدعاة للهزيمة. والله تعالى أمرنا أن نقاتل صفا مرصوفا وأن نعتصم بحبه جميعا. لا تتضجروا من طول الحرب، فقد كنتم عبيدا وأنتم تحاولون التحرر منها ومن الخضوع لإسرائيل والقرارات الصليبية العالمية التي تريدكم أن تركعوا أمام فرعون العصر. أمريكا راسمة السياسة، سياسة استعباد الشعوب في العالم. ولئن ذكر الله تعالى فرعون في القرآن ونمرود وهامان، فإن في هذا العصر فراعنة جدد، إن في هذا العصر فراعنة جدد يجب أن نتعامل معهم كما تعامل موسى مع فرعون، وإبراهيم مع نمرود، رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا مع الجاهلية بكل أسمائها ورموزها وصورها. عندما تبدأون أي عمل يجب أن تبدأوا بنية الإخلاص لله، ولا بد أن يكون العمل صالحا، لأن الله تعالى يقبل الأعمال الصالحة إذا أخلص صاحبها لوجهه الكريم. لذلك كونوا من أهل الطاعة والإخلاص والعمل الصالح. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وأمتنا الإسلامية يجب أن تشكل معسكرا واحدا وجيشا واحدا وحزبا واحدا، فلا يجوز الاختلاف داخل الأمة الواحدة. اللهم إلا اختلاف نبحث فيه عن الحق من أجل أن نسدد للعمل به، أما الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرق فهو اختلاف العذاب. اختلاف الرحمة إذن الذي قال العلماء عنه أنه رحمة، اختلاف أمتي رحمة كما في الحسب، هو الاختلاف الذي نتبارى فيه لمعرفة الحقيقة. وأما الاختلاف الذي يؤدي إلى التقاتل والتقاطع والتنابز فهو اختلاف العذاب. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فأخبر تعالى عن أهل الكتاب بأنهم لن يتفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وأخطر تفرق هو التفرق عن الحق بعد نزول البينة، والبينة بين أيدينا هو كتاب الله تعالى، فيجب أن نحل حلاله، فلا نختلف على الحلال ولا نختلف على الحرام، فكلنا يعمل بحلاله وكلنا يحرم حرامه، وعندها لا يكون اختلاف نزاع. من هنا نعتبر هذا المركز مدرسة للإسلام وكل مركز ومسجد وبيت يجب أن يكون بيتا لطاعة الله عز وجل. بيوتنا التي نسكن فيها مع أهلنا يجب أن تكون بيوت طاعة، ومساجدنا الذي نؤدي فيها فرائض الإسلام يجب أن تكون ملتقى الأحباب على الله، ونوادينا كذلك يجب أن لا تفترق، إذ لا يعقل أن يكون المسلم مسلما في المسجد ومجرما خارج المسجد، لأن الصلاة مدرسة الحياة، فيها نتعلم النهي عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واعلموا أن المقصد كما حدده رسول الله من بعثته هو إتمام أو تتميم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فما لم تكن أخلاقنا تامة كما أرادها الله تعالى وأدب بها رسوله وبها أشاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام لا تظهر عظمته بالصلاة، إنما تظهر ثمراته بالعلاقات العامة، لأن من صلى لا يجوز أن يكون شيطانا، بل يجب أن يكون مطيعا مؤمنا. من صلى في المسجد يجب أن يخرج بالأخلاق التي تعلمها من فاتحة الكتاب ومما قرأ من الكتاب، فقد أثنى سبحانه وتعالى على رسوله بالخلق الكريم والعظيم، إنك لعلى خلق عظيم. أثناء اللعب لا يجوز أن نتعامل مع الفرق الرياضية بالطرق الوحشية التي يتعاطاها بعض الناس الذين لا خلاق لهم. لا يجوز أن أنوي التعامل مع الفرق الرياضية بالطرق التي تتنافى مع الانضباط الرياضي. لا يجوز أن أعمل على تحطيم الفريق الآخر إلا بالطريق المتبع في الرياضة. أما العمل على تحطيم أقدام اللاعبين أو أيديهم أو أذيتهم فهذه أعمال شريرة نهى الله تعالى عنها. وعندما يتعدى أحد فرق إحدى الفرق الرياضية تتعدى عليكم، فالأولى أن تنسحبوا من اللعبة باسم أو بإذن من الحكم الذي تتشاورون معه، أو أن تصبروا ولا تردوا السيئة بالسيئة، لأن في الإسلام ادفع بالتي أحسن السيئة. فإذا رأيتم خطأ في اللعب فعليكم أن توقفوا اللعبة حتى تصحح الخطأ، ولا تبرروا أن تسيئوا بسبب إساءة الغير، لأن وإن كان الله تعالى يقول وجزاء سيئة من سيئة مثلها، هذا الجزاء من الله تعالى. وإن قال الله عاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ذلك في إقامة الحدود أحيانا. وأما الرد على السيئة في اللعب وإظهار المسلم كغير المسلمين الذين لا خلاق لهم، فهذا يخرجنا عن القصد الذي من أجله نتدرب ونتدارى. أظهروا دائما لله تعالى أن قلوبكم معلقة به، وأنكم لا تعملون من أجل كسب دورة أو جولة على حساب خسارة الإسلام، فأن نهزم 1000 مرة في الرياضة خير لنا من أن نربح هدفا ونخسر الإسلام، فالإسلام أغلى من كل الأهداف التي تريدون تحقيقها. فليكن دائما هدفكم لا تحقيق هدف ضد العدو بقدر ما يكون تحقيق الإسلام في كل حركة على ملعب الحياة وعلى ملعب الرياضة. هذا ما نرجو أن يوجه إليه ويذكر إليه أصحاب الإخوة العلماء الذين يعيشون بيننا، الذين تولوا التوجيه والإرشاد، وعلى المسؤول عن هذا الفريق الرياضي وعن هذه الحركة الإسلامية المباركة أن يتقيد بما يوجه إليه الإسلام وبما يذكر به الإخوة العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا البيت الجديد وفي هذا المركز الجديد الذي نرجو أن يكون بيتا لله، به نطيع الله وعليه نلتقي ومنه ننطلق لتحقيق الإسلام في حياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: بأمر لم يكتب الله عليك لم يقدر عليك.

0: طابت بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الساعة المتجددة من التغطية التي نقدمها لكم من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث يمتد موكب الوداع الذي انطلق منذ هذا الصباح من شارع نموند شرقي طهران إلى ميدان آزادي غربا، يمتد كأنه امتداد حي لمدرسة القائد الشهيد. في كل محطة كانت الجموع تتكثف كأنها تجسيد حي لمشروع كامل صاغه الشهيد القائد وترك أثره في كل مفاصل الدولة والمجتمع وعلى امتداد جبهة المقاومة. هو التشييع الأضخم في التاريخ الحديث للعالم، 11 مليون رحلة سجلتها السلطات منذ صباح السبت حتى 6 من صبيحة هذا اليوم، أكثر من 6 ملايين رحلة أخرى سجلت بالحافلات، 300,000 جولة بالحافلات الصغيرة. قائد حرس الثورة في طهران الكبرى العميد حسن زادة وصف الطوفان البشري بالملحمة التاريخية، ولا يختزل الحضور في الشارع وحده، إذ شارك مسؤولون بارزون بينهم الرئيس مسعود بازشكيان ونائبه محمد رضا عارف ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق أملي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني AGE. ومع كل هذا الحضور لا يقرأ المشهد سوى نداء متصل بشعار مراسم الوداع: يجب أن ننهض. ولقراءة هذه المشهدية سيكون معنا مراسلة الميادين بيسان طراف من وسط الحشود المليونية، وأيضا ينضم إلينا هنا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ محمد قادري، أهلا ومرحبا بك. وينضم إلينا أيضا محلل الميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية محمد فرج، أهلا ومرحبا بكم جميعا. إذا أبدأ معك أستاذ محمد قادري، في قراءة لهذه المشهدية، هل تودع إيران قائدا فقط أم أنها ترسل رسائلها بأكثر من اتجاه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، من سلام عرض بكنم
2: في البداية أحييك وأحيي زملائك الكرام ومشاهدي قناة الميادين العزيزة. ما حصل اليوم في طهران وكذلك منذ يومين لوداع الشعب الإيراني لقائدهم الشهيد، هذا حدثا منقطع النظير في التاريخ البشري وفي كل العالم، لا يوجد مثيل له. لذلك فأن حتى رأينا خلال اليومين وثلاثة أيام الماضية فأن الكثير من وسائل الإعلام الغربية الرئيسية أجبروا على الاعتراف بأيضا محبة وعلاقة قلوب الشعب الإيراني بقائدهم الشهيد. وبعد 4 شهر من الانتظار رأينا الجموع البشرية والسيول البشرية تنهدر في شوارع طهران، وأكثر من 15 مليون شخصا، ربما حتى أن وسائل الإعلام انبهرت ولم تكن تتوقع هذا السيل البشري. هذا الحدث الكبير والمنقطع النظير الذي يمكن أن نسميه حادث القرن يرسل رسائل مهمة للعالم. أولا للحكام الغربيين والسياسيين الغربيين رسالة واضحة جدا، وهي أن هذا الشعب بكل قواه يستمر على نهج القائد الشهيد. لذلك فإنهم إذا ما يتصورون باغتيال هذا القائد الشهيد بأنه سوف يتمكنوا من الهيمنة على هذا البلد، فيجب أن يعلموا بأنه هذا هو حلم لن يتحقق مطلقا. والنداء الثاني هو لشعوب العالم، الشعوب العالم التي تنظر إلى هذا الشعب، وهو أنكم بإمكانكم أن تكونوا شرفاء وشجعان وأن تقفوا أمام الأعداء والمتغطرسين وترفضوا الذلة وأن تتقدموا في مسار الرفعة والسمو. هذا ما علمه قائدنا الشهيد لشعبنا وصنع هذا الشعب الأبي والمقاوم الذي يرسل هذه النداءات إلى العالم. والنداء الثالث لمن هو؟ للمسؤولين السياسيين في بلد بلادنا العزيزة. هم يجب عليهم أن يعلموا بأن أن يواصلوا نهج القائد الشهيد للوصول إلى قمم الرفعة والتقدم. وبعد 4 أشهر من الانتظار وتواجد الشعب في الساحات والميادين في كل ليلة ومطالبهم، فهم جسدوا هذه المطالبة تحت هذه الشمس الملتهبة، والشعب حضر وحضر بعوائله وأفراده وحتى بصغاره لكي يؤكد على هذه الثوابت للمسؤولين.
0: تفضل بقاء معنا أستاذ محمد، سنقرأ أعمق في هذه المشهدية اليوم التي يجسدها ملايين الإيرانيين في شوارع طهران. هو اليوم 4 على التوالي لهذا الوداع المليوني، ولكن اسمح لي بأن أذهب مباشرة إلى الشوارع في العاصمة الإيرانية طهران. ينضم إلينا من هناك موفد الميادين أحمد طه. أهلا ومرحبا بك أحمد، وهلا نقلت لنا المشهد اليوم هو مشهد تاريخي بكل ما للكلمة من معنى، من حيث العدد، من حيث الرسائل، ومن حيث الثبات في الشوارع الإيرانية.
3: أحييك مايا، أحيي المشاهدين. ليس من السهل بل ليس من الطبيعي أن تغرق مدينة كبيرة كطهران لليوم 4 على التوالي بملايين الناس. هذا الأمر يحتاج الكثير من التجهيزات، الكثير من اللوجستيات، الكثير من التنظيم، لكن هذا المشهد سطره الشعب الإيراني تنظيما وحضورا ورسائل. هذا اليوم الذي شارف على النهاية بعد أن اختصر طريق مسير نعش الشهيد خامنائي، كذلك كان حرص المعنيون والمنظمون على أن ينتهي قبل أذان المغرب لنقل الجثمان إلى مدينة قم. كان الشارع وكان المشهد منذ صباح اليوم يعبر عن نفس طهران، عن خيارات طهران. الشعب الإيراني اليوم صحيح أنه خرج وفاء للسيد الشهيد خامنائي، صحيح أنه يؤكد من خلال هذه المسيرة بأنه على نهج الشهيد خامنائي، بأنه على ثورة الشهيد خامنائي، لكن هو أيضا يقول للخارج هذه خياراتنا مايا، يقول للخارج بأن هذا نحن الشعب الإيراني الذي تعرضنا لحصار أولا، ثم تعرضنا لعدوانين متتاليين في عامين متتاليين ثانيا، ونحن من نقرر، نحن من نختار قادتنا، نحن من نؤيد خياراتنا السياسية، نحن من نصنع المشهدية على الصعيد السياسي كما هي على الصعيد العسكري. هنا ساحة أزادي كانت والتي تعتبر واحدة من أكبر وأوسع الساحات في العاصمة الإيرانية طهران، قد أغرقت بالمشيعين ليس فقط من الإيرانيين، بل كان أيضا لافت الحضور الذي جاء من دول مختلفة حول العالم، من شرق العالم إلى غربه، بلغات مختلفة كانت تتحدث طهران، ليس فقط بالفارسية أو حتى العربية والإنجليزية، بل أيضا لغات أخرى كالهندية والباكستانية واللاتينية وغيرها. وهذا أيضا يدل على مكانة السيد الشهيد ليس فقط بالنسبة للإيرانيين، بل أيضا لكثير من أحرار هذا العالم. واستخدام هنا كلمة أحرار هو الصفة التي ينظر إليها المشيعون الذين جاءوا من خارج إيران، لأن بالحديث معهم في الأيام الماضية ما يقالوا عاصمة الأحرار اليوم هي طهران. الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ يعني الوقوف اليوم في تشييع قائد أممي السيد علي خامنائي، وبالتالي هذه لم تكن مجرد تشييع، لم تكن مجرد صورة ولقطات أخذتها عدسات الكاميرات، بل أيضا هي خيارات وأجوبة كثيرة وردود كثيرة على بروباغندا كبيرة كان يراد منها أن يشوه الشعب الإيراني وخيارات الشعب الإيراني. رد الشعب اليوم بهذا الحضور الكبير، هذا الحضور المليوني التي أكدت الميادين بأنه الأكبر بتاريخ الجنازات في العالم وفي التاريخ. نتحدث عن جنازة مليونية، يقدر الأعداد إذا فقط ما أحصينا خلال اليومين الماضيين بما فيهم اليوم، نتحدث عن ملايين المشيعين الذين جالوا في الطرقات الإيرانية وفي ساحاتها. هذا عدا عن أن مصلى الإمام الخميني كان يغص بالمشيعين، ورغم أنه كان مقرر مثلا أن تنتهي مراسم الوداع ليلة أمس عند 8 مدد ذلك مرتين، لأن الأعداد التي كانت تتوافد لإلقاء نظرة الوداع لم يتسنى لها فعل ذلك. وبالتالي صحيح أن هذا اليوم يشارف على النهاية، لكن هذه المراسم مستمرة والرسائل ستستمر في المدن الإيرانية في مدينتي قم ومشهد، وكذلك الأنظار ستتجه إلى العراق إلى مدينتي النجف وكربلاء مايا.
0: شكرا جزيلا لك أحمد طه موفد الميادين، كنت معنا من شوارع العاصمة الإيرانية طهران. هنا نشير مشاهدينا الكرام إلى ما يقوله رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني أيجي، الذي يقول: يا شعب إيران العظيم، لقد سجلتم اليوم قيامة وطنية وعالمية في صفحات التاريخ. ويقول: نعاهدكم على العمل بأوامر قيادة الثورة والاستجابة لمطالبكم الغيورة والحضور الحاشد. يعلق السيد أيجي للمواطنين في مراسم التشييع وإعادة قراءة علنية للإرادة الوطنية واستفتاء مدون ومتكرر، أكد فيه الشعب بحضوره على محورية سياسة مقارعة الاستكبار ونفض الهيمنة والتبعية ورفض ذلك، كما ذكر رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني أيجي عن هذا الموضوع وهذا الموقف وهذه المشهدية. أريد أن أسألك زميلي محمد فرج، هل أخطأ الغرب عندما تعامل مع إيران باعتبارها دولة يمكن إنهاكها بالعقوبات أو يمكن قتلها من خلال العدوان ومن خلال الاغتيالات ومن خلال سياسة الخنق، بينما كانت إيران تبني عناصر قوتها بهدوء وفي ظل كل هذه التجارب؟
4: تحية طيبة لك مايا، للمشاهدين وللضيف الكريم. بداية يمكن القول نعم، أخطأت الكتلة الغربية، أخطأت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها كيان الاحتلال الإسرائيلي في تقدير إمكانات القوة الشعبية الإيرانية، ناهيك أيضا عن سوء تقدير فيما يتعلق بالإمكانات العسكرية. وربما هنا يمكن أن أنطلق من مشهد مراسم التشييع المهيب في هذا الاتجاه، بأنه لا يقرأ فقط من بوابة السياسة، وإنما أيضا يقرأ من بوابات علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي. المشروع العولمي الغربي في طبيعته وفي الإطار العام يكره الهويات المتماسكة. الهويات الجماعية تشكل تهديدا لمشروعه القائم على فكرة تكريس الذهن الفرداني في المجتمعات، تفكيك النسيج الاجتماعي، وبالتالي ضرب أي بنية تحارب المشروع الذي يحاول الهيمنة على الاقتصاد وعلى الثروات وعلى الأمن وعلى الجوانب الإدارة السياسية وغير ذلك من النقاط. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت أموال هائلة في العالم لتفكك الأحزاب التي تقول عنها فقط أحزاب مهدلجة، لتفكك النقابات، لتفكك أي روابط دينية، لتفكك أي روابط قومية، لتفكك أي روابط طبقية. فبالتالي الهوية الجامعة تشكل هاجس وكابوس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لم تكن التقديرات البحثية المختلفة للولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من اتساع رقعة بنوك التفكير فيها تقدر حجم الهوية الجماعية الموجودة في إيران، وأخطأت سابقا في الصين وأخطأت سابقا في روسيا، ولكن ربما يكون الخطأ الأمريكي الأكثر فظاعة هو متعلق بإيران، لأنه هذه الهوية الجامعة الكبرى التي تظهر وتكثف بمراسم التشييع المهيب تقول الكثير بأن المشروع العولمي الذي خسر مع إيران على المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي فشل أيضا على المستوى الاجتماعي، فشل في استقراء طبيعة الهوية وفشل في محاولات تفكيك هذه الهوية سابقا من خلال محاولات إحداث فوضى في الداخل وإعادة الاستثمار في هذه الفرضيات الفاشلة أكثر من مرة بالمناسبة على امتداد سنوات طويلة. كانت تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الاستثمار في هذه المسألة. يمكن القول بأن هذا المشهد الضخم في هذا التشييع المهيب بأنه أعطى رسالة إضافية للولايات المتحدة الأمريكية، لربما هذا العقل الغربي الذي يوصف بأنه بارد بكل الأحوال ولا يقدر الروابط الوجدانية العامة بشكل دقيق، لربما تصل رسالة إضافية إليه. هذا على مستوى رسائل علم الاجتماع، على المسائل الثقافية التي تقول بأنه على الرغم من انتشار بنوك التفكير بشكل هائل، وهي تدرس طبيعة المجتمعات ولا ننكر ذلك ولديها إنتاج كبير في هذه السياقات، ولكنها أخطأت التقدير تماما كما أخطأت في التقديرات الاستخباراتية، تماما كما أخطأت في التقديرات العسكرية والأمنية، وصلت إلى نفس النتيجة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي. اليوم إيران أيضا ترسل مجموعة من الرسائل على المستوى السياسي، ترسل رسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأن فرضيات العدوان الآن باتت موضوعة على الطاولة ورصيدها هو الفشل في كل الميادين، ابتداء من محاولات إحداث إرباك داخل القيادة السياسية ومن ثم إلى محاولة خلق خواصر رخوة داخل المجتمع الإيراني أو إحداث فوضى داخلية أو تشفيف الإمكانات والقدرات العسكرية، كل فشل على الطاولة. والآن العنوان الأساسي هو العنوان الاجتماعي وعنوان الهويات. ناهيك أيضا عن رسائل أخرى إلى الأصدقاء والحلفاء بأن هذا المشهد الكبير لا ينتج إلا من خلال دولة قادرة ولديها إمكانات كبيرة، فبالتالي الرسالة التي يمكن أن يكون عنوانها الأساسي إلى دائرة الأصدقاء والحلفاء بأن هذه إيران القادرة التي سارت على سكة الوفاء مع حلفائها وأصدقائها وسكة الوفاء مع فلسطين هي قادرة أيضا على الاستمرار.
0: أعود إليك أستاذ محمد قادر، واستكمالا ربما لما تفضل به زميلنا محمد فرج، ولكن من زاوية أخرى. يقول نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، يقول بأن مطالبة الأمة المشروعة بمعاقبة الإرهابيين القتلة والتي أثيرت في مراسم التشييع الملحمية كما تابعنا جميعا هي مطلب مشروع ويتوافق مع المبادئ الدولية للدفاع عن النفس. أريد أن أسألك عن هذا المسار، كيف ستنتهجه إيران في ما يخص الثأر لدماء السيد علي خامنئي، فيما يخص المحاسبة، علما بأن اليوم مثلا إسرائيل كاتس وزير الحرب الإسرائيلي قالها صراحة واعترف بأن إسرائيل هي مسؤولة عن عمليات الاغتيال هذه وتباهى بهذا الأمر.
2: نعم، في الحقيقة ما طالب به الشعب خلال الأربعة أشهر الماضية وخلال الأربع ليالي الماضية كان واضحا هو الانتقام لدماء الشهيد وكذلك للشهداء الآخرين المواطنين الإيرانيين الذين استشهدوا خلال الحرب. هناك أمر واضح، إذا ما تعامل العالم وفقا للقانون الدولي ولو تعامل على هذا الأساس لا كان تم محاكمة كاتس ونتنياهو وترامب، كان يجب محاكمتهم بأشد المجازات. ولكن للأسف العالم اليوم هو ليس العالم الذي يقوم على القانون وحقوق الإنسان، وللأسف اليوم المتمولين وكذلك العملاء والجنات هم الذين يهيمنون على المحافل الدولية ويفعلون ما يشاء. هو الذي ما نسميه قانون الغاب وشريعة الغاب، يتصرفون كما يحلو لهم. ولكن في مكان ما هذا الشعب يقولون للنظام الدولي ويقولون لهم بأنكم مهما تعاملتم وتملكتم القوة المادية فنحن لن نترككم. هذا الوعد الإلهي عندما نقول الانتقام لدم الشهيد القائد، هذا لأننا نعتقد بأن هذا الوعد الإلهي سوف يتحقق. البعض في وسائل الإعلام الغربي يستهزئون ويقولون أنتم لا تستطيعون أن تقوم بهذا العمل، ومرحلة بعد مرحلة سوف نقوم بهذا الأمر. المرحلة الأولى هذه الاتفاقية التي أجبر ترامب أن يوقع على نسختها باللغة الفارسية، والنقطة الثانية المرحلة الثانية هو أن ترامب سوف يجبر على إخراج قواته من منطقة غرب آسيا. المرحلة الثالثة هي أفول
0: على المقاطعة، ولكن ذكرت بأن دونالد ترامب وضع توقيعه على النسخة الفارسية من الاتفاق.
2: نعم، وقع ترامب وقع على النسخة الإنجليزية وكذلك على النسخة الفارسية. النسخة الفارسية هذا بمعنى في العالم اليوم بأن ترامب يقول بأنني سوف أريد أن أقضي، ويقول أنا قضيت على إيران وأنا محوت إيران من الخارطة، ولكن في داية أجبر على التوقيع على مذكرة التفاهم باللغة الفارسية. والنقطة الهامة هي أن مرحلة بعد مرحلة يتقدم هذا الانتقام. البعض يتصور بأن انتقام دم الشهيد هو فقط بقتل ترامب. إذا تذكرون بأن شهيدنا السيد حسن نصر الله فيما يتعلق باستشهاد الحاج قاسم سليماني قال بأن رباط حذاء الحاج قاسم هي أشرف وأغلى من دنياكم، أي بأن قائدنا في الحقيقة هو قيمته أعلى من كل هذه الأمور. لذلك عندما نقول الانتقام ليس فقط قصدنا بأنه قتل ترامب، بل أن القضاء على إسرائيل بالكامل وكذلك القضاء على التمدن المجرم الأمريكي. وهذا سوف نصل إليه. ترون أن في هذه الأيام عندما شوارع أمريكا في الداخل الأمريكي في نيويورك وواشنطن عندما أقاموا موكبا لعزاء قائدنا الشهيد، هذا يحصل في أرجاء العالم، وهذا هو المسار الذي في الحقيقة علمنا عليه قائدنا الشهيد. إذا ما صمدنا وإذا ما قاومنا فإن العدو سوف يجبر على التراجع. اليوم عندما نتكلم عن الانتقام فقصدنا بأننا لن نتساوم مع العدو ولن نتراجع خطوة واحدة حتى نصل إلى القيم التي حدد لنا قائدنا الشهيد. لن نتراجع عنها أبدا. مرة في الحرب العسكرية والميدان العسكري نقاتل، ومرة في الجبهة الاقتصادية، ومرة في الجبهة الدبلوماسية، وفي كل هذه الجبهات سوف ننتصر. ونحن اليوم في الحرب الإعلامية، فالغربيون والصهاينة فشلوا ووسائل إعلامهم أجبروا على الاعتراف بالحشود المليونية، وأن هذه الحشود تشعر بالإشمئزاز لأمريكا وإسرائيل، وهذا الإشمئزاز وهذا الحقد ضد إسرائيل وأمريكا ينتشر في أرجاء العالم، وهو ينطوي تحت هذه الراية وهذا اللواء. هم عرفوا بأن وسائل الإعلام الغربية خدعوهم وكذبوا عليهم، كل ما قالوا حول إيران كان كذبا. اليوم وسائل الإعلام الغربية كانوا يقولون بأن قائدنا هو دكتاتورا، والعالم رأوا بأن هذه الملايين من الناس لا تأتي للدكتاتور. هؤلاء الذين يقطعوا آلاف الكيلومترات يأتون لتشييع هذا القائد، هذا علاقة ومحبة وعشق قلبي، هو الذي دفع بالشعب للشوارع تحت هذه الشمس الملتهبة. لذلك فإن نحن مطالبتنا الجادة الانتقام ومحاكمة الجنات الذين تلطخت أيديهم بدماء أبناء المنطقة من فلسطين ولبنان والعراق واليمن وإيران وأفغانستان وباقي بلدان المنطقة. نحن سوف ننتقم لهذه الدماء، ولكن بمرور الزمن، ونحن نعتقد بأن هذا المسار سوف ينتهي بظهور الإمام الحجة المنتظر، لأن الباري سبحانه وتعالى وعدنا في القرآن بهذا الوعد الإلهي الصادق.
0: إذن مشاهدينا الكرام، اليوم لا يشيع الإيرانيون رجلا فحسب، بل يحيون صانع أربعة عقود من تاريخ الجمهورية الإسلامية. هذا البحر البشري الذي نتابع مشاهده الآن يقول إن الجمهورية عصية على التجارب. هذا البحر البشري واجه عقوبات كانت من الأشد في تاريخنا المعاصر. هذا البحر البشري خاض حروبا صامتة، شيطنة، اغتيالات بالجملة لجسمه العلمي والعسكري والسياسي والديني. الاغتيالات صممت لضرب رأس الهرم ووسطه وقاعدته الشعبية. إلا أن إيران ظلت عصية، وظل الهرم صامدا على الطريقة الإيرانية الفطرية وتلك الغريزة الحديدية للبقاء بثبات أكبر وأكثر لصنع المعادلات ولحجز مكانة في نادي الكبار بالقوة. هنا لا تقاس الزعامة بعدد سنوات الحكم وحسب، بل بالأثر الذي يتركه الرحيل. كل متر كان النعش يقطعه كما نتابع بين هذه الحشود يروي قصة علاقة فريدة بين القائد والدولة والمجتمع. من الصعب أن تجد في تاريخ المنطقة الحديث مشهدا بهذا الحجم لوداع قائد حكم كل هذه السنوات. اليوم تتحدث الصورة أكثر مما تتحدث الكلمات، ولكن سنقرأ في عمق هذه الصورة معكم أيضا محمد فرج. تحدثنا عن هذه السياسة، سياسة الاغتيالات، سياسة كسر هذا الهرم في إيران من رأسه حتى قاعدته، من قيادته حتى كسر هذا النسيج الاجتماعي. إلى أي مدى هذه المشهدية اليوم التي ننقلها من العاصمة الإيرانية طهران تقول لنا بأن ربما بقاء الجمهورية الإسلامية بات حقيقة جيوسياسية، بغض النظر عن الأسماء وبغض النظر ربما عن الشخصيات التي قد تصل إلى القيادة؟
4: مايا، سوف أتحدث عن شكل من أشكال الصور المتقابلة شكل من أشكال المحاكاة، التناسخ ما بين الشهيد الفرد وما بين الشخصية الإيرانية. الشخصية الإيرانية بمعنى كيانها الكامل السياسي الرسمي الشعبي وما إلى ذلك. اليوم يعني إيران بشكل واضح ترفع الصوت في المنطقة بدعوة واضحة لتمرد شامل، لثورة شاملة على سياسات الهيمنة الأمريكية، وقد دفعت أثمان بالدم مقابل هذه المواجهة، مواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة، الهيمنة على الثروات، الهيمنة على الاقتصاد، الهيمنة على المنظومة الأمنية. هذا الصوت المرتفع أيضا يقف أمامه صوت مرتفع كان للشهيد خامنئي نفسه في جزء كثيرا من الأدبيات التي يمكن الاطلاع عليها، التي كانت تقول بأنه عندما كان يعتقل من قبل السافاك، من قبل نظام الشاه السابق الذي كان تابعا بالمطلق ومسلحا بأدوات القمع والاغتيال والتعذيب والجرائم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكان الاحتلال الإسرائيلي، أنه عندما كان يعتقل لدى هذا النظام كان يرفع الصوت داخل الزنازين من باب رفع معنويات السجناء الآخرين. ما تفعله إيران في المنطقة متطابق تماما مع هذا الفعل الفردي له، ترفع الصوت عاليا لكي تدق جرس الإنذار لكل الدول الأخرى التي ما زالت مستغرقة تحت قبضة وقيود الهيمنة الأمريكية المختلفة. ثانيا، اليوم كان هنالك مشهد داخل إطار مراسم التشييع، داخل إطار الحضور الشعبي الكبير، بأنه يضم مروحة واسعة من الطوائف من الأعراق، وهي تعبر عن طبيعة التماسك الداخلي في ظل إطار تنوع عرقي وطائفي داخل الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا مشهد حاضر يدلل أيضا على تجربة شخصية خاصة للشهيد خامنئي في هذا الاتجاه، للشهيد السيد خامنئي في أكثر من سياق. عندما أراد نظام الشاه أن ينفيه إلى إحدى المناطق، قرر أن ينفيه إلى إحدى المناطق ذات الأغلبية السنية اعتقادا من نظام الشاه بأن هذا سوف يسبب إشكال كبيرة له، فما كان منه إلا أن زاد من إطار الوحدة مع المكون السني داخل إيران، وكان مبادرا لمجموعة من الفعاليات الدينية من ضمنها فعالية ذكرى المولد النبوي ما بين السنة والشيعة. انصدم نظام الشاه في ذلك، انصدم في إمكانية العمل في إطار وحدوي شامل. اليوم هذه الصورة المجتزأة من إطار مشهدية كاملة لها علاقة بوجود كم هائل من الأعراق والطوائف المتنوعة أيضا ملتصقة بهذه التجربة الفردية. لذلك دائما يمكن القول بأنه تحاول يعني الأدبيات الغربية بشكل أو بآخر التخفيف من أثر الفرد في التاريخ والتخفيف من أثر الفرد في المجتمع، وهذا غير صحيح تحديدا في مجتمعات الشرق التي تنظر، وهذا طبيعي في موروث الشرق، بأن هنالك بطل مخلص، وهذا جزء من الموروث الشرقي. وبطبيعة الحال يمكن القول بأن التجربة الشخصية، التجربة الفردية أيضا تترك أثرا، ولكن المهم فيها بأنها تزرع قوة دافعة، قوة دافعة يتحرك فيها المجتمع ككل ويتشبع بها. لذلك نصل إلى استنتاج بأن تماسك المؤسسات يصبح جزء من هذه القوة الكامنة بعد تراكم التجارب، تراكم المسيرة المتعلقة باتجاه سياسات استراتيجية ثابتة زرعت في قلب المجتمع، زرعت في قلب المؤسسات، ومن ثم تصبح هذه القوة الدافعة هي قوة كامنة تاريخية لا يمكن أن تتبدد ولا يمكن أن تفنى بالطريقة التي تفكر بها الولايات المتحدة الأمريكية. ما فكرت به واشنطن تجاه إيران هي منطق ميكانيكي بحت لا علاقة له بالتفكير الجدلي الفلسفي. أما حتى يتم إدراك التشابك الكبير بين الدولة والمجتمع والهوية الاجتماعية الإيرانية، فهذا يحتاج إلى دراسات مختلفة وبعيدة كل البعد على مستوى العمق من تقارير بسيطة ينقلها الموساد إلى نتنياهو وينقلها نتنياهو إلى دونالد ترامب.
0: بما أنك محمد أشرت إلى جزئية من مسيرة القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي، هذه المسيرة مثلت امتدادا مشاهدينا الكرام لمسار الثورة وأيضا بدءا من انخراطه في العمل الثوري والنضالي ضد نظام الشاه، مرورا بسنوات الاعتقال والنفي والنشاط السري، ثم مشاركته في تأسيس الجمهورية الإسلامية وتوليه مسؤولياتها القيادية. وعلى امتداد هذه المسيرة ارتبط اسمه بالدفاع عن مبادئ الثورة وترسيخ استقلال إيران ومواجهة الضغوط والتحديات الخارجية حتى بلوغ الشهادة. هذا تقرير لعلاء بلال.
5: السيد علي خامنئي هو نهج إسلامي قح، ولهذا هو دائما يساند جميع حركات التحرر في العالم وكذلك المحرومين والمظلومين، وواجه قوى الاستكبار وقدم كثير، وحتى أنه ضحى بحياته من أجل هذه القضية.
6: القضية الفلسطينية هي جزء من مهمات وأفكار ونظريات الشهيد علي خامنئي، وكل الشعب العراقي سوف يصبح الشعب العراقي بكافة مكوناته ومذاهبه وقومياته، كله سوف يصبح عمق سوقي وعمق شعبي وجماهيري في تشييع علي خامنئي للنجف وكربلاء والجوادين، لأنه فخر واعتزاز للشعب العراقي.
1: السيد الخامنئي لو ما هو موجود ولو ما دوره ما كانت وقت القضية الفلسطينية كانت تحللت مثل بقية القضايا اللي كانت بالشرق الأوسط. السيد الخامنئي يدعم الفقراء من أجل الفقراء وليس من أجل المنصب أو السمعة أو الشهرة. السيد الخامنئي دعم فلسطين وكل حركات التحرر في العالم من أجل الحرية والاستقلال والكرامة.
7: الخامنئي هو امتداد للخط خط الخميني، وهذا واضح يعني، لأنها رسالة عقائدية لا يمكن تجزئتها من مرجع إلى مرجع آخر، هي حق ثابت. وإسرائيل اليوم تحاول كسر إرادة هذه الدولة لأنها تشعر بأن العرب انتهوا وأصبحوا خارج المعادلة.
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
9: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الكرة الأرضية أسرار الكون.
1: يقول الباحثون إذا نظرنا للقمر نلاحظ أنه مليء بالفوهات البركانية وبالحفر التي أحدثها الزلزال والنيازك التي ضربته لبلايين السنين. نرى أنه غير مسطح وغير ممهد وغير صالح للحياة أصلا، فلا يمكن إنشاء وإعمار الحياة على ظهر القمر. بينما مجرد التأمل بالأرض من الفضاء وصولا إلى اليابسة وبنظرة شمولية لإبعاد الحياة فيها، ألا تستحق التفكير ولو للحظة؟ أليست الأرض وما فيها من حياة وجبال وبحار ونبات، أليست إعجاز؟ لنتأمل بما أخبرنا به القرآن منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لما غربت شمس ذلك اليوم التاسع من المحرم وحل الليل، الحسين وأصحابه باتوا تلك الليلة في صلاة وذكر وعبادة. في أول الليل جمع الحسين رضي الله عنه أصحابه، إخوانه وأبناءه وبنو إخوانه، فلما اجتمعوا وكأنه يودعهم، كأنه يعلم ما الذي سيجري في صبيحة ذلك اليوم، جمعهم وكلمهم، قال: من أحب أن ينصرف إلى أهله في هذه الليلة فليفعل، فقد أذنت له، سمح للجميع أن يتراجعوا. قال: فإن القوم إنما يريدونني، أنا المقصود بالمعركة كلها، فمن أحب أن يذهب فليذهب، فقد أذنت لهم وأذنت لكم. فإذا بالجميع يقولون: والله لا بقاء لنا بعدك، لا أرانا الله فيك ما نكره، لا أرانا الله فيك ما نكره. ثم توجه إلى بني عقيل، قال لهم: يا بني عقيل، حسبكم بمسلم أخيكم، أي قتل مسلم بن عقيل، فقد كفيتم، اذهبوا فقد أذنت لكم، أي ارجعوا، لا يحصل لكم الأذى. انظروا لرحمة الحسين بأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فلما سمع بنو عقيل هذا الكلام قالوا له: فما تقول الناس؟ إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، لم نرم معهم بسهم، ولم نطعن معهم برمح، ولم نضرب معهم بسيف، ولا ندري ما صنعوا، لا والله ما نفعل، لكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى ترد أو نرد موردك. قبح الله العيش بعدك، قبح الله العيش بعدك. الكل على قلب رجل واحد، كلهم يريدون التضحية بأنفسهم ودمائهم وأموالهم وأهليهم من أجل الحسين. فرضي الله عن الحسين ورضي الله عن أصحاب الحسين. بات الحسين رضي الله عنه وأصحابه ليلتهم في صلاة وسجود وركوع ودعاء واستغاثة بالله جل وعلا. مر على خيامهم لا تسمع إلا القرآن والدعاء والبكاء. هذه ليلة الحسين وأصحابه. أما أعداؤهم فإنهم ينتظرون الصباح لينقضوا على خير ثلة على وجه الأرض في ذلك الزمان، على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسين قائم يصلي، أصحابه قائمون يصلون يستغفرون يدعون الله جل وعلا، فإن صبيحتهم سيلقون الله جل وعلا. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا، في مسمع الروح الأمين فكبرا. لا يضرهم أن عدوهم حولهم، فقلوبهم معلقة بالله جل وعلا. لا يهمهم أنهم في صبيحتهم سيلقون الله جل وعلا، فهم ليلهم لا ينامون، كيف ينام من سيلقى الله جل وعلا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم.

ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأرض تشهد لهم، الأرض تسمع بكاءهم ونحيبهم، إنهم ثلة أهل الإيمان، إنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الحادي عشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. كنا قد استعرضنا في الحلقة الماضية بدايات تشكل السرية الطلابية التي تحولت الآن إلى الكتيبة الطلابية وتوضعت في الجنوب اللبناني في مواجهة الاحتلال الصهيوني. أهلا ومرحبا بك.
3: أهلا بك.
2: إذن أنتم أخذتم القرار بأن تتوضع الكتيبة في جنوب لبنان بنت جبيل وبعض المناطق المحيطة بها، وكانت تتمتع بشيء من الاستقلالية في الأداء القتالي اليومي. بعد فترة قصيرة هي ستواجه استحقاق كبير على صلة بالاجتياح الذي وقع عام 78. يعني خلينا نحكي شوي عن الكتيبة، وضعها، تموضحها، علاقتها بالمحيط في ذلك الوقت.
3: وفي الحقيقة الكتيبة مش شبه استقلالية، كان عندها استقلالية كاملة.
2: نعم.
3: والنخبة التي كانت في داخل هذه الكتيبة، يعني من القيادات، قيادات الفصائل اللي في داخلها، قيادات يعني السرايا، كانت نخبة من الدرجة الأولى إذا شئت. كان الخط الأساسي الذي تتبعه الكتيبة، وإنه اللي هو يعني كنا نتحدث عن خط الجماهير، العلاقة بالجماهير، خدمة الجماهير، مراعاة تقاليد
2: وعادات
3: الجماهير وعاداتهم وإلى آخره. الكتيبة
2: وهذه ربما أخطأ وقع فيها كثيرون وأساءوا لصورة المقاومة وللعلاقة مع الناس.
3: والكتيبة تميزت في الجنوب أنه هي اختلفت عن الكتائب الأخرى بصورة عامة، خصوصا تلك التي كانت على علاقة وثيقة مع الحركة الوطنية في الجنوب.
2: نعم.
3: الكتائب الثانية أو بعضها صار حاطط دم كل باله أنه كيف يسهل للحركة الوطنية السيطرة على الجنوب وعلى وبعدين صار في اشتباكات بينهم بين أمل وبينهم بين الأهالي والسكان. نعم. من خلال القوى الحزبية
2: المحلية
3: اللي كانت يعني تستقوي على البلد من خلال
2: القوى الفلسطينية
3: والقوى اللبنانية، كمان كانت قوى لبنانية مسلحة، يعني كانت تصطدم مع المجتمع، مع التركيب الأساسي للمجتمع، سواء كان الكبار بالسن، المشايخ، عاداتهم، تعرف تقاليدهم وإلى آخره. هؤلاء كانوا يأتوا بعقلية أنهم يسار وأنهم منفتحين ويتصرفوا بنوع من اللي بده يمسك سلطة يعني على الناس. الكتيبة كانت على الضد من هذا تماما، حتى كان في تشجيع لمن يريد أن يصلي يعني أو بيقدر يصلي أو بعرف يصلي يروح يصلي مع الناس، وكانت العلاقة كتير يعني وثيقة. لا درجة أنه صار الناس في بنت جبيل وفي المنطقة ومارون راس يتحدثوا عن الكتيبة أنه كان يشوفوا فرس مثلا سمعت أبيض أو أخضر برفت فوق روسهم بحميهم لما تصير المعارك والكذا. وكان واضح أنه في صار حتى لدرجة مرات الكتيبة اشتبكت كان مروان الله يرحمه مروان
2: كيالي
3: اشتبكت مع القوات بعض القوات التابعة لفتح والحركة الوطنية بسبب الأهالي والأمل والناس اللي هناك. حتى لدرجة يعني أنا بذكر في بعض كبار الشيوخ كان الكتيبة تخدهم وتخدهم على الجنوب تطلعهم من الجنوب يعني حصن على حياتهم على حياتهم. المهم الكتيبة ميزتها الأساسية أنه أصبحت جزء من التركيبة والناس صارت تحبها وما زالت تحبها.
2: نعم. يعني انتوا كنتوا في ذلك الوقت ما زال هذا النقاش دائر التعبئة يعني طبعاً كان طبعاً. هذا الموضوع كأنكم في مراحل التنظيم الأولى
3: الأيديولوجي تمام والكل شيء والأخلاق والمسلك وقضايا يعني أنا بعتقد كل ناس دخلوا على الكتيبة أو تعاملوا مع الشباب في الأرض المحتلة كمان هذه لازم تفرض لها مجال كبير الشغل الإنجازات يعني هلأ في صيت كبير للكتيبة ولكن الإنجازات اللي أبو حسن وحمدي أنجزوها في الأرض المحتلة لا تقل أهمية يعني لعبوا
2: إحنا حنأتي على هذا الموضوع
3: الدور يعني رئيسي يعني في العمل الغربي يعني وكان كثير يعني من الناس اللي بعرفوا هالقضية يعني. فالكتيبة كانت عندها عقلية بالشغل من ناحية تشتغل بجدية بالتحصين بالحفر وهذه كان يعني فارسها علي أبو طوق رحمه الله عليه يعني الخنادق الأنفاق الكذا وإلى آخره شغل ليل نهار يعني كانت نشاط عام وهذا ما كان من تقاليد يعني العمل الفلسطيني
2: كان في حال من الاسترخاء والدعاء
3: يعني بدون ما نتهمهم يعني. بس ما كان عندهم هالتقليد بنفس الوقت العلاقة بالناس أنا برأيي كانت كتير أساسية لدرجة أنه كان لما كانوا هم موجودين كان يعني كأنهم عايشين مع أهلهم
2: تشعر الناس بالاطمئنان إليهم وفي العلاقة
3: أنا بعتقد لحد الآن صيتهم عطر جدا وهذه مشكلة مش مسألة بسيطة يعني
2: صحيح
3: مش مسألة بسيطة إطلاقا
2: صحيح
3: عرفت كيف؟
2: طيب الاختبار ربما كان يعني اختبار عسكري قوي كان مع توضع الكتيبة في الجنوب كان اختبار 78 اللي هو الاجتياح اللي
3: لا في معارك في مارون الراس وإشي صارت فيها إنجازات كبيرة الكتيبة يعني في مرة ما احتلت مارون الراس وعادوا احتلالها وعود يعني صار في لها قصص هذه التفاصيل غير من اللي كانوا في الكتيبة وإذا قابلت معين ولا حدا بعطوك في صور تفصيلية أكثر
2: عن المعارك يعني التي خلطها الكتيبة
3: المعارك
2: لكن يعني 78 اللي هو كان يعني في شيء حالة إلى حد ما مفصلية لأنه هو يعني كاد ينتهي بشبه اتفاق وصدر قرار المجلس الأمن وإلى آخره ربما هذا يعني ترك أثره على مجمل الوضع في الساحة الفلسطينية سيما أنه هو أعقب عملية كبيرة نفذتها المقاومة على شاطئ فلسطين
3: يعني بس دير بالك الحقيقة هذه الفترة كانت قاسية كتير سياسيا يعني بعد 78 كان الأخ أبو عمار عقد اتفاق تقريبا في وقف إطلاق نار وكان الاتفاق داخلين فيه الفرنسيين وداخلين فيه
2: يعني كان مهمتكم خرقه
3: مش مهمتنا مهمة اليسار خرقه احنا ما اشتغلنا هالشغلة احنا كان في نوع من يعني التوافق يعني التناغم مع القيادة بدون ما كنا نصلها فيها بس اللي فكروا في ضرب هذا هم اليسار واللي عملوا هاي العملية الفظيعة لما أجوا قتلوا وأطخوا على واحد من القوات الدولية ضربوا يمكن 28 رصاصة ما مات سوليفان اسمه سوليفان حملوه الفرنسيين زي المنخل بس أظن ضل عايش ما مات رغم أنه رشوه
2: كان الهدف منها كسر موضوع وقف إطلاق النار واستئناف
3: هذا كانت أظن ديمقراطية وبعض الشعبية يعني شباب من هاليساريين أنا بعتقد وراها سوفيت بالمناسبة اللي كان يشتغل ضده
2: كيف تصرفتوا أنتوا في ظل هذا الجو يعني كان يعني
3: لا كنا إحنا ما لنا علاقة في كل هدول يعني ما كنا بس مثلا كان شاب قريب منا كتير اسمه تمراز حاول يحميه لهذا الفرنسي هم يضربوه يعني كانوا يكملوا عليه يعني احنا ما كنا بهذا الموقف ابدا اطلاقا يعني كنا يعني ما عندنا مشكلة فيها وقف إطلاق النار. شو هالجريمة الكبرى اللي في الدنيا بتصير، بصير وقف إطلاق لفترة من الفترات نستعد فيها من لملم جراحنا من كذا. ما حنا كناش ننظر لها إنه هي خيانات وطنية. عرفت كيف؟ في أي معركة بصير وقف إطلاق نار، في حدا بعملش وقف إطلاق نار، يعني شو هالكلام؟ إلى هذا المهم بعد وقف إطلاق النار، عرفت كيف؟ من يصير في شغل حقيقي للمعركة القادمة ولإعادة إطلاق النار. هذاك هي الهدف كان وراها هدف سياسي ما له علاقة بوقف إطلاق النار.
4: كسر هذا الشيء اللي كان مستجد بين ياسر عرفات والأمريكان اللي هي
3: كان شو قديش الأمريكان كان فرنسيين داخلين على الخط، بس بدي الغزل إذا بدك صار في غزل بهالقضية ونباع لهم وضبوا السوفييت منه لأنه أجل الفرنسيين دخلوا على الخط. بالمناسبة يعني قتلة سولفان الفرنسيين ما فوتوها.
4: كيف صار الرد عليها؟ كيف صار الرد عليها؟
3: أظني راح شخصية كبيرة من جماعة السوفييت بعدها. يعني في فرنسا كان واحد من قيادات الكيجيبي الفرنسي، بديش أذكر اسمه.
4: نعم.
3: قتل.
4: قتل في باريس.
3: في باريس. طيب. يعني رد على تاعت سولفان.
4: نعم. هذه المعركة كان موضوع كام ديفيد بدأ، وبالتالي يعني كمان في تغير حدث في المشهد العربي ما كان ربما يمثل شكل ما من أشكال الخشية في سنوات سابقة أصبح الآن واقعا قائما مع بدء المفاوضات التي ستنتهي باتفاقية كام ديفيد. بالتالي كان عليكم إعادة صياغة الموقف من جديد في ذلك الوقت.
3: طبعا أنا يعني في ذلك الوقت في تحليلنا احنا السياسي أنه بدأ يخلص زيت الوجود الفلسطيني أو الثورة في لبنان.
4: من ذلك الوقت أحسستم بهذا
3: من ساعة ما السادات عتب على تل أبيب أو راح على الكنيسة. يعني تقديرنا للموقف أنه لازم نرتب أمورنا للخروج من لبنان، راح نخرج. والسبب ببساطة احنا بتحليلنا أنه الذي أوجد الثورة الفلسطينية في لبنان كان المرحوم عبد الناصر. يعني عبد الناصر كان لبنان تحت نفوذه،
4: شرع وجودها من خلال اتفاق القاهرة وغيره.
3: اتفاق القاهرة كان أعطاها حصته هو أصلا. نعم. عبد الناصر كان له حصة كبيرة في لبنان ب58. نعم. في المعادلة اللي صار فيها الاتفاق على وقف الحرب الأهلية. نعم. ب58
4: والاتيان بالجنرال الشهاب.
3: فبال67 عبد الناصر توجهت له ضرب قاسي، فكان عم يتقتل قلص دوره يتراجع دوره العربي، لكن حط المقاومة كانوا أعطاهم حصته. فكان خروج مصر يعني انتهى دور فتح ودور الثورة في لبنان، هيك كان التقدير. لكن الذي حصل انه مع خروج مصر هذا بعدين لما صارت المعاهدة اجل العراق مسك زمام المبادرة في الوضع العربي. فكانت بهذه الفترة صارت العلاقات بين ياسر عرفات
4: وصدام حسين
3: قوية، يعني بالثمانين، يعني قبل شوي وبالثمانين. فأبقى الثورة مدة أطول،
4: مدد في عمر بقاءها.
3: بس أنا وقتها كان عندنا توقع أنه يمكن ما نوصل للثمانين. ولذلك صار في قرار بالتركيز أكثر على الأرض المحتلة،
4: على الداخل،
3: على الداخل. وكان أكثر أنه يصير في تفكير بإنزال قوات للداخل تطور العمل المسلح، انه يبقوا في البلد، يعني يبقوا في الجبال،
4: وضع قواعد، يعني
3: قواعد جوا. وصار في محاولة ناجحة.
4: نعم. يعني هذا كان الخط الموازي لعمل الكتيبة او عمل هذا التيار. يعني كانت الكتيبة الطلابية جسمه العسكري في الخارج، لكن ماذا عن عمله في الداخل؟ يعني
3: كان كل جهده الاساسي في الداخل، لانه كان اللي ماسك الداخل هو ابو حسن نفسه وحمدي. وكان يعني اللي في الدائرة في الخارج له دور في المواجهة الاساسية، لكن الشغل الأساسي الفلسطيني هو في الداخل.
4: نعم.
3: المقاومة يعني في الداخل كانت، ولذلك كان كل الشغل هناك. بس اللي تطور بهذه المرحلة صار التفكير أنه لازم التفكير الجدي تطوير عمل الداخل بمستوى وضع الإدخال، واللي هدول عملوا عملية الدبوية في شباب يعني من الداخل.
4: وكان الخليج تقصد؟
3: لا، في اثنين دخلوا من الأردن وقعدوا في الجبل كتجربة.
4: نعم.
3: وقعدوا تقريبا سنة في الجبل وعملوا عملية الدبوية، واحد اسمه الأخ عزيز والأخ عدنان.
4: كانت الفكرة إعادة، يعني إنتاج الفكرة التي سادت بعد 67 من خلال توضع قواعد للمقاومة في الجبال وفي
3: إذا أمكن إحنا هي ضبطت مرة واحدة وبس. نعم. كان في صعوبات من الدخول في الأردن من نعم. الأردن الحقيقة، لكن كان هذا الشغل عليه بشكل أساسي. لكن لاحقتنا الأحداث في لبنان، يعني كانت فترة بين بعد 79-80 كان كلها توتر وصراع. نعم.
4: كان عليك أن تواجه في أكثر من اتجاه، لكن ظلت الكتيبة في كان عليكم يعني.
3: طيب أنا قاعد في التخطيط
4: قاعد في التخطيط، أنت بتسويش إشي بس هيك بتخطط
3: كثير عمل كيف تخطيط
4: كنت قاعد بالتخطيط، ما أنت كان شغلك اليومي.
3: لا مش مزح، لا مش بالمزح، جد الجد يعني الشغل
4: بس هذا جانب كبير من هذا العمل والتنظير له ورعايته فكريا ونظريا.
3: كنت بيتر يعني رفيق،
4: حكيت من اول بحلقات سابقه انه كان ابو حسن بتعرف على الشباب بيجي بيعرفك عليهم شو يعني كان.
3: لا مش يعرفني، اناقش، انا ابو مناقشه. ابو نقاش يعني، ابو طرح خط او طرح راي. وبعدين كان لي يعني احترام انه اللي بده يجي انه فلان يعني.
4: طبعا حتقود عملية تحول هائلة بعد ذلك يعني، يمكن ما بعرف إذا نلحق نحكي.
3: مش أنا اللي حقودها بس الجو يا أخي. إحنا المشكلة، ما هو المشكلة هاي الفكرة. أنا صحيح إني برست كاتب، ما عرفت يعني ككاتب وكتابات يعني لقت تأييد كتير على النطاق العربي، وصار في يعني ناس كثيرين يعني
4: مريدين.
3: بس الحقيقة أنا شعوري الحقيقة صدقني يعني مش عمال أتواطى، يمكن عم بقطف ثمارها، بس الجهد جهد جماعي. كانت 3-4 إخوان مع التجربة والنقاشات اللي تدور يعني. أنا كل كتاباتي ما كانت شغلة نظرية، بفتش في الكتب وعم بعمل كتاب وبعد أتأمل وأعمل نظرية. كنت أشتغل معنا، وبعدين كانوا كلهم شباب. صحيح أنا بحكي لك عن أبو حسن أو على حمدي أو علي أبو طوق أو مروان أو كل هدول الشباب، إنه شباب يعني عمليين ومناضلين ومقاتلين يعني وإلى آخره. طبعا أنا بديش أحكي على الأحياء، بس عم بحكي على الشهداء. هذول كانوا أيضا منظرين، كانوا يهتموا بالسياسة وبالنظرية ويتابعوا كل قضية. ما تفكر إنه كانوا بس تعال اعمل أنفاق وخنادق.
4: نعم.
3: لا، كانوا يقودوا فعلا قيادات فعلية ميدانية ونظرية، وكان أي واحد ولا كيف كانوا قادرين يتماسكوا ويتصرفوا هيك يعني. ما كانت مسألة بسيطة، وعي دائم يعني، كان شغل حراك.
4: أنا يعني بدي أحترم وجهة نظرك، أنت تريد أن تقول أن أنت كنت فرد من مجموعة أو يعني جزء من كل.
3: لا بس لا أقول أنه القيادة الفعلية العملية اللي بنت كل هذا الشغل.
4: نعم.
3: الحق انا بحطه لهدول، على هدول الاخوان بحكي لك عنهم.
4: نعم.
3: انا لي دور معهم، وكانوا يحبوني ويسمعوا لرايي وانا اتناقش معهم، بس كمان مش انه كانوا يبصموا ايش احكي وانا اروح اقعد بغرفه اتامل.
4: لا بحكيش على بصم، بس ما كمان هو دور الفرد يعني، والفرد القائد عاده هو دور يعني له حضور وتاثيره يعني. حتى يعني بالمناسبه هو انا قد تلتقي مجموعة، لكن يعني هذه المجموعة بحاجة أيضا لمن يؤطر ويقود ويوجه يعني.
3: لا بس يعني مش اللي بكتب مثل اللي بعطي دم، ولا اللي بنظر زي اللي بصنع النظرية. الرجل حق يعني، ليش أنا يعني أحكي عن هذا يعني؟ أنا مش عم بصنع التواضع، عارف أنا وين إلي دور يعني. عارف أني أنا كتبت صوت الأشياء صياغة كذا، كنت أساعد ما في شك. نعم. ولكن حقيقة هذا يعني اللي صنع شقيف علي أبو طوق، المعركة اللي صارت بعد 82 اللي صار فيها المعركة، والشباب طبعا تعوا الكتيبة.
4: نعم.
3: مش علي أبو طوق لوحده، في منهم بديش أذكرهم لأنهم أحياء ما زالوا، ولكن هؤلاء هم اللي اشتغلوا، هم اللي عملوا المآثر كلها. طيب الأرض المحتلة، هدول اللي قاتلوا وحطوا بالسجون، ولا هذا الشغل اللي انعمل.
4: نعم.
3: عرفت كيف؟
4: طيب الآن يعني بالتزامن مع اتفاقية كامب ديفيد وقعت الثورة الإسلامية في إيران. أنت تذكر أن تأثركم يعني أو التوجه الإسلامي بدأ يعني ينشأ لديكم قبل الثورة الإسلامية في إيران، وأذكر لك عبارة أن الدخول كان دخولا جماعيا إلى الإسلام وليست مسألة نوع من الخير الفردي يعني. أنا حقيقة حاب أحكي عن أين ومتى بدأت هذه الفكرة تتغلغل إليكم وأنتم أصحاب مرجعية ماركسية لينينية وضمن حركة فتح.
3: أنا أخي أول شيء خليني أحكي لك عن نفسي ما دامك أنت بتحب هالقضية بهالموضوع.
4: نعم.
3: حقيقة أنا تجربتي بالحزب الشيوعي تجربة مش بسيطة يعني.
4: نعم. سنوات طويلة.
3: كانت عميقة وطويلة وإلى آخره. وبعدين تجربة من كان حوالي من حركات ماركسية، وبعدين كنت عندي إطلالي على الوضع العالمي يعني على الثورات كلها وأكتب فيها وكتبت عن عدة ثورات وإلى آخره يعني عن عشرات.
4: نعم.
3: وبعدين ترجمت وطلعت يعني كنت واصل لقناعة إنه النظرية الماركسية كنظرية تمسكها وتيجي تدخل فيها على بلاد تهبط فيها كما ظلي ما بتزبط ولا بتقدر تعمل ثورة وتعمل تغيير. هلا ممكن تعمل شعبية في قضية معينة، لكن للأسف الطريقة اللي حملوها واللي نزلوا فيها الناس ما كانت. اثنين، كنت أنا مقنع في الماركسية بنظريتين والشباب طبعا كنا متفقين عليهم. قول لماركس إنه الثورة الطليعة ما بتصنع الثورة، إنه الطليعة مثل القابلة القانونية اللي بتخرج الولد أو الطفل من أحشاء والدته، ولكن الطفل بتكون في أحشاء أمه.
4: نعم.
3: القابلة القانونية تسهل عملية الولادة وبتجعله يطلع معافى ويطلع سليم. إذن مش هي اللي بتصنع سماته طبيعته،
4: هي تشرف على ولادته،
3: تشرف على ولادته وتسهل ولادته. وفي رأي تاني كمان كان يحكي ماتتون إنه النظرية يجب أن تكون مبنية على خط الجماهير، تتلمس أفكار الجماهير وإيش حاجاتها وكيف بتعيش الجماهير شو تجربتها، بعدين من هالمحصلة هاي أنت تقوم بعملية تنظير للي أنت عم كنت أخذته من الأرض الشعبية وبتنزل في ترجع فيها للناس، يعني مش ترجع لهم بمظلة غريبة نطلع عليهم من برا، بترجع عليهم من أفكارهم من حالاتهم من حياتهم. فإحنا لما بدأنا شغلنا كانت هذه القضية جزء من الاتفاق العام. هلأ أنا بجوز صغتها يعني أو جبتها يعني من تجربتي، ولكن صر الجميع يبحث شو سمات هذا المولود اللي عم نشتغل عليه إحنا. شو نقولنا من إذا من أحشاء المجتمع العربي بده يطلع تطلع الثورة، من أحشاء المجتمع العربي بده يطلع، من أحشاء هذه الأم من الشعب الفلسطيني من الأمة العربية من الأمة الإسلامية أو من الشعب العربي كان إحنا خطنا الأساسي. وإنه شو خط الجماهير اللي كان يعذبنا دائما نعرف ما هو خط الجماهير. ولذلك كانت تصرفات كتيبة اللي أنا يعني حكيت لك عنها
4: منسجمة مع الأخلاق العامة للناس،
3: خط الجماهير كيف تسلك كيف تساوي، وإنه الناس بيحترموا اللي بيقاتل، بيحترموا المستقيم، بيحترموا الصادق، بيحترموا المتواضع، بيحترموا اللي بيخدمهم واللي ما بده يتسلط عليهم. عارف كيف يعني هذه قضايا قيم، وهي قيم في بلادنا، هذه هي قيم إسلامية وقيم عربية وقيم تاريخية. ولذلك كثير إذا بتقرأ أنت كثير من يعني لو تشوف الكتاب اللي طلع باسم أبو خالد أخوي وسعيد الجرادات بذلك الوقت في تأسيس الكتيبة، أفكار في ممارسة القتال عنوانه، تقرأ هذه الأفكار كثير من الناس يقرأوا يقول يا أخي هاي أفكار الإسلام، يقولوا لي هذه يعني مثلا موضوعات من تجربة الثورة الفلسطينية ترجم للفارسي للإيراني للفارسي وللتركي من قوى يعني إسلامية، يعني هذا اعتبروها إنه هذه من كان بدهم أدبيات
4: للفتح. نعم. يعني بإمكانهم أن يعتنقوها ويعملوا
3: يفتحوها يقرأوها بفتحوها يقرأوها إذا بتقرأ الكتب. بس هي أيضا من يعني إذا ماكسي بيقراها وشوي متحرر من القوالب كمان بلاقي نفسه فيها، يعني مفروض يلاقي نفسه لأنه بلاقي الثورة فيها.
4: نعم.
3: فهذه إذا كان
4: هذه بذور يعني في ننصر يعني على إنه شيء كان يعني متفشي داخلكم موجود، ولكن عادة كل تحول يحتاج إلى يعني لحظة في لحظة. ولكن
3: نيجي للحظات، لا مش لحظة، هي عمال تتراكم
4: ربما حدث أو واقع.
3: يعني خذ مثلا ب77 طلع كتاب في الوحدة العربية والتجزئة. وحكينا إحنا كيف إنه الوحدة العربية هذه كانت جزء من تاريخ الأمة، وأن هاي المنطقة كانت منطقة وصل للتجارة العالمية، وبالتالي كان لابد يكون في أغلب تاريخها موحدة بلغة واحدة، اللغة الأرامية بفترة واللغة العربية. وبالتالي بعدين نأتي بهذا التحليل التاريخي اللي كان جزء معتمد في هذا الكتاب على استنتاج أنه جاءت ثورة الإسلام لتتوج هذا التوجه بتوحيد الأمة، عم بجعل الأم إيجاد يعني تحول الوضع إلى أمة موحدة.
4: نعم.
3: لأنه الأرض كانت قابلة للوحدة أصلا، مش زي إقطاعات أوروبا وإلى آخره. إذا بتقرأ أنت هذا تستغرب أنت. أنا بذكر مرة بعمل محاضرة في المغرب في منتدى العربي.
4: نعم.
3: فقام شاب وقال لي أنا قرأت كتابك الوحدة العربية والتجزئة. قلت نعم. بناقشني يعني، قلت قرأت الفصول اللي بتحكي فيها عن الوحدة العربية في التاريخ، فما شفتك إلا ماشي ماشي ماشي بهالكتاب كأنك إسلامي. هو إسلامي الشخص اللي بيحكي. بعدين وصلت أنت للنتيجة أنه هذه الأمة كان مسارها نحو الإسلام. بعد ما شفتك قفزت وصرت تحكي عن الثورة الديمقراطية الشعبية البروليتارية أو الثورة الشعبية الديمقراطية وإلى آخره. فأنا ما شفت هذا الاستنتاج منسجم
4: مع المقدمات.
3: كل المقدمات تبعتك. أنا طبعا صرت أناقشه كذا، بس ترك في نفسي بعد ما طلعت
4: إنه فعلا إنه أنا كاتب شيء، ولكن
3: إنه المقدمات مفروض تأخذ يركب عليها شيء تاني. روحنا لبسناها
4: طلع مخرجات مختلف.
3: لا بجوز وماتها.
4: في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. بالطبع الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر من هذه الحكاية.
3: شكر لك يا
4: مرحبا. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد
0: دم. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع اليوم مع الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. عكرمة بن أبي جهل الذي عادى الرسول أشد العداء وآذى الصحابة، أفضح الإيذاء وصب على الإسلام والمسلمين من العذاب ما قرت به عين أبيه، وأدخل على قلبه الفرح والسرور. خر أبوه صريعا في بدر، ومن حينها أصبح له مع الإسلام شأن آخر، فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. استمر في حربه حتى اليوم الذي كان فيه فتح مكة المكرمة، فتصدى ومن معه للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل منهم، ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل الذي أهدر دمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذا تسلل متخفيا من مكة متجها نحو اليمن، ولكن أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل أخذت له الأمان من الرسول، وخرجت تبحث عنه حتى أدركته عند ساحل البحر وهو يفاوض بحارا على نقله إلى اليمن، فقالت له: يا ابن عم، جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عند محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك، فلا تهلك نفسك. فقال: أنت كلمته؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك. وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها، وما هو إلا قليل حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآه النبي صلوات الله عليه وثب إليه فرحا به، ولما جلس رسول الله وقف عكرمة بين يديه وحدثه حتى قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله. فقال: تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقول: أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال عكرمة ذلك. عند هذا قال له الرسول صلوات الله عليه: اليوم لا تسألني عن شيء أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه. فقال عكرمة: إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك، أو غيبتك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. فتهلل وجه عكرمة بشرى وقال: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة كنت أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. وهذا ما فعله، فقد بر عكرمة بما قطعه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عهد، فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وخاضها معهم، ولا خرجوا في بعث إلا كان في طليعتهم. وفي يوم اليرموك أقبل عكرمة على القتال إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم الشديد الحر،
ولما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف نزل عن جواده وكسر غمد سيفه ودخل في صفوف الروم، فبادر إليه خالد بن الوليد وقال: لا تفعل يا عكرمة، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. فقال: إليك عني يا خالد، فلقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عما سلف مني. ثم قال: لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وأفر من الروم اليوم، إن هذا لن يكون أبدا. ثم نادى في المسلمين: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من المسلمين، فقاتلوا أشد القتال. ولما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر للمسلمين، كان يتمدد على أرض اليرموك 3 مجاهدين أثخنتهم الجراح، هم الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل. فدعا الحارث بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة فقال: ادفعوه إليه. فلما قربوه منه نظر إليه عياش فقال: ادفعوه إليه. فلما دنوا من عياش وجدوه فارق الحياة. فلما عادوا إلى صاحبيه وجدوهما قد لحقا به رضي الله عنهم أجمعين، وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وأهم حدث بتحفظه لنا السيرة في سنة 10 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كده سيدنا النبي عنده 63 سنة تقريبا، داخل على 63، إن يوم 10 ربيع الأول توفي سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده 16 شهر. وكانت السيدة ماريا زوجة النبي وستنا سيرين أختها بيبكوا عند سيدنا إبراهيم كده وهو بيجود بروحه، ولم ينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن البكاء. فلما رفع له الصبي، يعني ادهوله كده وخلاص يجود بنفسه يعني في لحظاته الأخيرة، قبله النبي وشمه. شوف حلاوة الأفعال النبوية. العرب ما كانوش يعملوا كده. الراجل كان عنده قاعد جنب النبي، فواحد من أحفاد النبي دخل فالنبي قبله، قال له: إذا أتقبلون الصبيان؟ إن لي 10 أولاد لم أقبل أحدهم. قال: وما أفعل إن كان الله نزع منك الرحمة؟ لما بتبصش العيال فين الرحمة اللي في قلبك؟ محتاجين هم الأحضان والحنية دي ينشأوا، هم عندهم ثقة في نفسهم. فسيدنا إبراهيم بينتقل بيموت، النبي رفعه كده وشمه، كأن كل إنسان ليه ريحة كده، فدي آخر مرة هيشم الريحة دي النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يدفنه. ثم بكى صلى الله عليه وسلم، فجنبه صحابي بيقول له: ما هذا، حضرتك بتبكي؟ فقال: نعم، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. حقائق بيسيبها النبي. البكى مش حرام، الصويت هو اللي حرام. الراجل بيبكي، مشاعر ممتلئة، أب حنية على ابنه اللي بيفقده. وخلى الستات اللي بتعيط تعيط من غير ما يزعق لهم، بكاء طبيعي بتاع فراق الأحبة. ويندفن سيدنا إبراهيم ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعدي الشهور وتحكي لنا السيرة كما يقول ابن هشام وابن إسحاق، يجي يوم 20 ذي القعدة ويبدأ يتحرك صلى الله عليه وسلم سنة 10 لحجة الإسلام. كان سيدنا عبد الله بن عباس ما بيحبش كلمة حجة الوداع، هي مكتوبة في الكتب حجة الوداع أو حجة الإسلام. ولما الناس تعرف أن النبي هيحج، والنبي دي المرة الوحيدة اللي حج فيها صلى الله عليه وسلم، عمل 4 عمرات وحج مرة واحدة، فتجمع الناس من كل القبائل رجاء أن ينالوا بركة الحج مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. جهز النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر 4 ركعات في المدينة وتحرك. ولما اتحرك المرة دي على الدابة بتاعته، على الناقة بتاعته، عليها رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم. يعني تجهيزات النبي كانت بسيطة، ورث يعني بسيط قوي. ولما اتحرك باللبس البسيط والتجهيزات البسيطة قال: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. كانوا بيسيب حقيقة كده ان موضوع الحج والعمرة ده التباسط فيه اقرب للقلب، وعدم الفخر بالثياب وعدم إظهار التميز على الخلق أقرب إلى القلب. عشان كده لبس الإحرام الكل بيلبس فوطين كده، فوطة تحت وفوطة فوق، فيستوي الفقير والغني والأمير والوزير زي ما بيقول. وتحرك صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ما وصل ذي الحليفة المكان، أو أبيار علي، ذي الحليفة أو أبيار علي نفس الاسم، الاسمين لنفس المكان. اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام علشان يحرم، والسيدة عائشة تقول: وكأني أنظر إلى وبيص الدهن في شعره. الدهن اللي هو العطر، ملى النبي صلى الله عليه وسلم شعره بالدهن، وهو كان عادته عليه الصلاة والسلام كان يفرق شعره كده ويحط العطر في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني تجملا أمام الله، إن الله جميل يحب الجمال. ثم ركب النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ما يلبي إذا به ينظر. أنا بحب الحتة دي قوي في السيرة. مد بصره صلى الله عليه وسلم ما بين راكب وما بين ماشي، مد بصره. حج معاه كم واحد؟ 100,000 إنسان. 100,000 إنسان. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. ده احنا كنا في بيت أرقم ابن أبي الأرقم، ده احنا كنا 38 ولا 39 ولما أسلم عمر بقينا 40. ده احنا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت أنا وبلال وليس معنا ما يأكله ذو كبد، ما كانش عندنا أي حاجة خالص. فيبص النبي كده ثم يلبي بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويحج النبي على أقوى الأقوال إنه حج قارن. قارن يعني عمرة وحج في نفس الشعيرة، لبيك اللهم بعمرة وحج. بعض الناس حج متمتع يعني خد نية العمرة وبعد العمرة هيتحلل وبعدين يبدأ الحج بعد كده، وبعض الناس حج مفرد لبيك اللهم بحج. والكل بيلبي مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا عبد الله بن عمر يزيد في التلبية يقول: لبيك وسعديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وبيحكي لنا راوي الحديث في صحيح مسلم والبخاري وكثير من كتب السنة بتحكي قصة حجة الوداع، يقول: فلبى الناس حتى بحت أصواتهم من الجهر بالتلبية. بكاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعظم وأقوى وأثبت وأتقى الخلق. بكاؤه على ابنه طبطب على كتف كل رجل أو امرأة بكى لفراق حبيب، لأن المشاعر اللي بتملى القلب بتفيض بيها العين، الفرحة والخوف والحزن وفراق الأولاد والقرايب، الناس اللي هم حتة من دمك، بيملى القلب بمشاعر كتير قوي قوي تخلي العين تعبر عن طريق الدموع. ملوش أي علاقة بالضعف ولا بالاعتراض، الدموع ملهاش علاقة بالسخط على الله، إنما الدموع تعبير إنساني حصل من سيد الأكوان عليه الصلاة والسلام. الصحابي قال له: إيه ده؟ الدموع دي طلع منين؟ اشرح لنا يا سيدنا النبي، ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة. وقال له: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. بيشرح له القلب حزن فالعين عبرت، لكن القلب حاله إيه؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن بص أمانة النبي مع الصحابة. الصحابة بيقولوا: الشمس انكسفت، حصل تغير في الأكوان بسبب موت ابن النبي. لو مش النبي بقى حد مننا ممكن يسكت، قلت دي مش حقيقة بس هسكت، خلي الناس تفتكر ان ابني حاجة كبيرة. حتى انا ما كذبتش، ما قلت لهمش ايوة صح دي كسفت علشان ابني مات فكأني كذبت، انا مش هكذب انا هسكت بس. انكسفت الشمس لموت ابراهيم؟ قال: لا، ان الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا تنكسف لموت احد ولا لحياتي. امانة في توصيل الوحي صلى الله عليه وآله وسلم. ودين إلك للمشهد اللي حكيته لك بعده، لما النبي طلع في حجة الوداع وشايف 100,000 حوالي، إحساس جميل بالامتنان. يا على الرحلة، يا لما كنت أنا وبلال لوحدنا، ولا أنا وأبو بكر لوحدنا، ولا بصلي أنا وعلي لوحدنا، يا لما كنت أنا وزيد بن حارثة رايحين الطائف وضربونا بالحجارة. النبي دلوقتي باصص عينه مش جايبة آخر الناس اللي ماشي واللي راكب. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وبسرعة الشيخ صلاح راح يدور على أفضل شخص يصلح لأن يكون قائدا لمجموعة عسكرية.
1: وماذا قصدت يا أبي بأن التواصل يكون عبر نقطة ميتة؟
0: أنت تعرف يا معاذ أن الاحتلال حينما يعتقل الشاب فإنه تحت التعذيب يقول كل شيء، ولذلك كانت توصية الشيخ أن يتم التواصل برسائل لا يعرف من صاحبها، مثلا أن توضع لك رسالة في حذائك وحين تقرأها تعرف أنه تم اختيارك لكن لا تعرف من هو المسؤول عنك وهكذا.
1: وبذلك حين يتم الاعتقال لا تعرف أنت من المسؤول المباشر عنك.
0: تواصل الشيخ صلاح مع المجاهد محمد الشراتحة وطلب منه تشكيل مجموعة عسكرية للقيام بعمليات ضد الاحتلال، وأن يقوم مباشرة بتحديد هدف يتم رصده للبدء بتنفيذ هجوم.
2: وهل قاموا بتنفيذ عمليات؟
0: نعم، نفذوا عمليات إطلاق نار على مستوطنات إسرائيلية، كمان إطلاق نار على مستوطن في منطقة الشيخ رضوان.
1: وهل كانت هذه العمليات مؤثرة؟
0: الحقيقة أن هذه العمليات كانت البداية ولم يكثر فيها قتلى أو إصابات من الاحتلال الإسرائيلي.
2: يا خسارة، نريد عمليات قوية، إنهم يقتلون كل يوم ويجب أن يذوقوا ما يفعلون بنا.
0: تمام، حصل يا نسيبة.
2: ماذا حصل يا والدي؟
3: شوف يا شيخ، من فضل الله مسؤول المجموعة عنده تجربة وخبرة ليتعامل مع الاحتلال وبيعرف كيف يدخل وكيف يخرج. رح يدخل لداخل إسرائيل ويقوم باختطاف أحد الجنود.
4: وهل تابعت معاه مكان الاختطاف وطريقة الاختطاف وأين سيأخذون الجند المختطف؟
3: نعم، وتم ترتيب الأمر والتدريب على تصور عملي للعملية.
4: إذن على بركة الله، نفذ.
3: بعد يومين بإذن الله انتظر البشرى.
4: يا رب يا رب، انتظر. بديش أوصيك، أرواح الناس أمانة معاك، بدي عملية تقلب كيانهم.
3: كن مطمئنا،
4: دير بالك على حالك.
3: ماشي يا شيخنا، وصينا.
4: الله معك.
0: مرة أخرى راجع الشيخ صلاح مع محمد الشراتحة خطوات العملية والمهام المكلف بها كل شخص والمكان الذي سيضعون به المختطف.
1: وهل كان التفكير أن يبادلوا به الأسرى؟
0: نعم، هذا من جانب، ومن جانب ثان هي عملية تهز كيان جيش الاحتلال وتفهم جيش الاحتلال أنه لا يستطيع حماية جنوده حتى حين يتم خطفهم وليس إطلاق النار عليهم من بعيد.
5: حاضر يا نور عين بابا.
6: وأنا يا بابا بدي تجيب لي عروسة من اللي بتحكي بابا وماما.
5: حاضر يا بابا حاضر، بتقول بابا وماما وتاتا وكل إشي.
1: دير بالك على حالك، الله ما

0: تعرف انا مش عارف كيف صابرين على الحشرات العرب.
1: ليش هم بيضايقوك في شيء؟
0: ضايقني وجودهم؟ ليش يكونوا موجودين؟ ليش؟
1: خلاص يا سيدي موتهم موتهم.
0: انت بتتمسخر، انا راح اموتهم. لا لا ما بيكفي، لازم اشرب من دمهم كلهم.
1: صغار بلاش،
0: صغار كبير كبار، بكرة صغير بيكبر ويصير بدو حق أبوه، لازم يموتوا كلهم، لازم أشرب من دمهم، وكل أولادك العرب لازم يموتوا.
1: انت مجنون، موتهم بس ما تموتناش،
0: هم هيموتوا احنا لا.

0: للطفلة العروس. إنهم ظلمة، إنهم قتلة.
1: هؤلاء هم المحتلون الإسرائيليون.
2: ولكن يا أبي، هل فعل أحد شيئا ضايقه ففعل هذا؟
1: يا ولدي، الاحتلال لا يحتاج إلى سبب ليقتل، هو فقط يقتل لقناعته أنك يجب ألا تعيش.
2: سنعيش ونطردهم بإذن الله ونشربهم من الكأس الذي شربنا منه.
3: اللهم احفظهم، اللهم احفظهم.
2: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
1: أكبر خطر مسيرة أعداد كبيرة تقترب من المكان
2: يتم التعامل معهم وسيتم إرسال وحدات مساندة آجلا
1: بسرعة بسرعة إحنا في موقف سام
2: أطلق النار بقوة لا ترحم أحد أطلق
0: الله أكبر الله أكبر

0: رائع، ولكنك رسمت هنا علم فلسطين والاحتلال يضع علما له.
1: أنا أعرف، ولكن رسمت علم فلسطين لأننا سنضع العلم هنا بإذن الله قريبا وسنطردهم.
2: الله يرضى عليك يا نسيبة ويحفظك يا رب يا شطورة.
3: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
0: استمرت المواجهات بالحجارة والمولوتوف وكثرت الإصابات والناس أصبحوا في حالة غليان.
1: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟

0: طبعا أنا دعيت لهذا الاجتماع الطارئ لأن الظرف لا يحتمل التأخير، الفرصة سانحة للانطلاق لنقود العمل الشعبي والجماهيري باتجاه الاحتلال.
1: أيوة هذا الوقت كثير مناسب ولازم نستثمره كويس، بس عندك أفكار يا شيخ؟
0: نعم، ولذا نحن مجتمعون، يجب أن تتحول الهبة إلى كل الأماكن، وهم الآن يقومون بإغلاق الجامعة الإسلامية كل يوم لأن ذراعنا الطلابي يقوم بالمواجهة. يجب أن نستخدم المساجد والساحات وكل المناطق لنقل هذه المواجهة.
2: لا بأس، على بركة الله، أنا سأبدأ من منطقتي من اليوم، تكبيرات في المساجد، ويمكن صناعة نعوش وهمية للطواف في كل المنطقة.
0: هذا كلام جيد، لابد من الاستنفار الكامل لكافة عناصرنا، الطلبة والمناصرين، ومنذ هذه اللحظة.
3: نعم، وهذا بيتطلب منا تجهيز زجاجات حارقة وتحديد أماكن التواجد وترتيب من يقود المسيرات وتوزيع الأدوار، ولابد من عمل الدروس في المساجد، استنفار حقيقي.
0: يا إخوة، هذه المرحلة ستنطلق وستنجح وستقترب الفترة التي ينتهي بها هذا الاحتلال. اليوم مولوتوف؟ نعم، ولكن لابد أن نصل لمرحلة نثخن فيها جراح العدو ونؤلمه كما قتل ودمر وشرد. إلى العمل يا رجال، استعينوا بالله.

0: عليك يا أمي.
1: هذا شيء لا يذكر يا أمي، فكم سهرت وتعبت وتحملت.
0: أسأل الله أن يقر عينك بأولادك وتراهم عظماء يساندونك ويساعدونك. يا رب يا رب.
2: معاذ، انظر كيف فعل أبي مع جدتي.
3: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
1: أقر الشيخ وقيادات الحركة أن تنتقل المظاهرات إلى المناطق، بدءا من خان يونس ثم الشاطئ ثم إلى الحارات والمخيمات جميعا، وكذلك إلى رفح. كان ذلك في غضون أيام.
3: وهل كان واضحا أن الحركة الإسلامية تدير الأمر؟
1: على الأرض كان يتحرك أبناء الحركة الإسلامية من المساجد والجامعات، وأيضا ذراعها الطلابي الكتلة الإسلامية هو صاحب الدور الأبرز، بالإضافة إلى أن كل الذين كانوا يتحركون في المناطق كانوا من أبناء الحركة الإسلامية.
2: تقصد يا والدي أن الفصائل الأخرى لم تكن موجودة؟
1: لا يا بنيتي، أصلا المظاهرات هذه كانت ردة فعل لجميع الناس، ولكن الحركة الإسلامية تعرف أن ردة الفعل لا تكفي لاستمرار العمل المقاوم، لا بد من شيء منظم، فأخذت خطوة لأجل تنظيم وتفعيل هذه المظاهرات.
3: تقصد أن كل فئات الشعب موجودة في المظاهرات بما فيها الفصائل الأخرى؟
1: نعم بالضبط. ثم أصدر الشيخ وإخوانه أول بيان.
2: ماذا تعني بكلمة بيان يا أبي؟
1: هو ورقة توزع مكتوب عليها كلمات تتحدث عن المقاومة وأهدافها.
3: وهل وزعت فصائل المقاومة مثل هذا البيان؟
1: نعم، ولكن كان متأخرا قليلا، فالحركة الإسلامية أصدرت بيانها الأول في 14 من ديسمبر كانون أول 1987، وأما الفصائل الأخرى فقد بدأت من 8 من يناير كانون الثاني 1988.
3: وماذا تحدث الشيخ في البيان؟
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد رضي الله عنها.

بن الحارث بن الشريد من قبيلة بني سليمة، وعرفت واشتهرت بلقبها الخنساء. والخنساء في اللغة هي التي تأخر أنفها عن وجهها مع ارتفاع في الأرنبة. لقد كانت الخنساء محبة لأخويها صخر ومعاوية، وكانت إلى صخر أحب وأقرب، يعطف على الخنساء ويحبها وينفحها على الدوام بأعطياته. ولقد خرج صخر ذات يوم على عادة العرب في الغزو للإغارة على بني أسد، فأصيب بطعنة طعنه بها أبو نور الأسدي، فمرض بسببها قريبا من سنة ثم مات. وكان قد سبقه في الموت معاوية إذ قتله هذا.

0: عيني جودة ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة. إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليه يدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد، ثم مضى مصعدا. وأتاها الزائرون من كل مكان يسألونها ويشافونها ويعايشون محنتها. ولقد قيل لها ذات يوم: صفي لنا أخويك صخرا ومعاوية. فقالت: كان الصخر والله جنة الزمان الأغبر، وزعاف الخميس الأحمر، والخميس هو الجيش، وكان والله معاوية القائل الفاعل. قيل لها: فأيهما كان أسنى وأفخر؟ قالت: أما صخر فحر الشتاء، وأما معاوية فبرد الهواء. قيل لها: فأيهما أوجع وأفجع؟ قالت: أما صخر فجمر الكبد، وأما معاوية فسقام الجسد.
1: نساء حول الرسول.
0: مرت على الخنساء سنوات طويلة من عمرها، طفولة وصبا وشبابا، ثم تفجعا وحسرة على أخويها صخر ومعاوية، وهي في منأى عن الإسلام الذي امتد مداه وأورف ظله في كثير من أنحاء شبه الجزيرة، ولكنها كانت في غيبة عنه. ولذلك وذلك لسببين: أولهما تأخر إسلام قومها بني سليمة، وثانيهما حزنها على أخويها الذي شغل كل حياتها وعطل العقل وشله تماما. ثم وفدت مع قومها إلى المدينة عام 8 من الهجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعداده لفتح مكة، فانضموا إليه وحسن إسلامهم وشاركوا في كل الغزوات بعد ذلك. كانت شهرتها رضي الله عنها قد ذاعت وطارستها في كل مكان، وخاصة من خلال مراثيها التي سارت بها الركبان، وهي إلى شاعريتها صاحبة شخصية قوية تتمتع بالفضائل والأخلاق العالية والرأي الحصيف. لذا أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وقدر منزلتها ومقامها في العرب وقومها، فبادلت الخنساء كل ذلك الإكرام والتقدير بما يليق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع من الخنساء نفسها ما قالته في أخويها، فكانت تنشد بين يديه قصائدها، فكان إذا سمع الخنساء أعجبت واستزادها بقوله: هيهي يا خناس، ثم يحرك يديه بإشارة تنبئ عن استحسانه. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه بنو طيء مسلمين، قال له عدي بن حاتم الطائي: يا رسول الله، إن فينا أشعر الناس وأسخى الناس وأفرس الناس. فقال له عليه السلام: سمهم. فقال عدي: أما أشعر الناس فامرؤ القيس، وأما أسخى الناس فحاتم ابن سعد يعني أباه، وأما أفرس الناس فعمرو بن معدي كرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قلت يا عدي، أما أشعر الناس فالخنساء بنت عمرو، وأما أسخى الناس فمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما أفرس الناس فعلي ابن أبي طالب. قال لها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم: ما أقرح مآق عينيك؟ فقالت: بكائي على السادات من مضر. فقال لها: يا خنساء، إنهم في النار. فأجابت: ذاك أطول لعويلي عليهم، وكنت أبكي لصخر على الحياة، فأنا اليوم أبكي له من النار.
1: نساء حول الرسول.
0: ولما كان يوم القادسية خرجت الخنساء مع المسلمين وفيهم قومها بني سليم إلى العراق، وكان معها أبناؤها الأربعة، وقد أضحوا رجالا مسلمين شجعانا، وخرج الأبناء الأربعة واحدا تلو الآخر للقتال. خرج أولهم وتقدم إلى الميدان وما زال يقاتل ويطاعن حتى استشهد، ثم تبعه الثاني وقاتل حتى استشهد، فنزل الثالث إلى الميدان وحمل حملات شديدة على الكافرين ثم سقط شهيدا، فتبعه الرابع إلى الميدان وقاتل هو أيضا حتى قتل. وحمل الخبر المفجع إلى الخنساء، ولكنها تلقته بصبر وجلد، وقالت بصدق إيمان ووفاء ويقين: الحمد لله الذي شرفني بموتهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. عادت إلى المدينة فاستقبلها سيدنا عمر رضي الله عنه وعزاها في أبنائها ورتب لها أعطياتهم، ثم انصرفت إلى البادية إلى مضارب قومها بني سليم، وقد أنهكتها الأيام والأعوام، وجفت مياه الحياة ودماؤها من عروق

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا من هنا
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رب اجعلنا من أهل هذا النداء الإلهي الندي الكريم. تلك النفوس التي أنابت إلى الله سبحانه وتعالى واطمأنت بذكره فاستحقت أن يناديها الله تعالى بانفرادها هكذا: يا أيتها النفس المطمئنة. هذه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نفوس الصديقين، نفوس الشهداء، نفوس الأولياء الأتقياء. كل نفس يقال لها ذلك عند الاحتضار: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لا تخافوا على ما أنتم قادمون إليه، ولا تحزنوا مما خلفتم وراءكم، وفوق هذا وذاك أبشروا. فهي بشارة يسمعونها من الله على ألسنة الملائكة المحيطين بهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القصة هنا قصة إيمان بالله وصدق مع الله. الكثيرون ربما يكتبون هذه الكلمة، الصورة أو الآية العظيمة: يا أيتها النفس المطمئنة، يكتبونها في التعازي، وتراها في الصحف أحيانا مكتوبة بحجم كبير أو صغير بحسب المال الذي يدفعه أهل المتوفى، لكن هذا لا يعني عند الله تعالى شيئا. المقصود من الذي يخاطب بهذه الآية الكريمة؟ هي النفوس المطمئنة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني قلب الإنسان بطبيعته قلق، والناس جميعا يعانون بقدر أو آخر من الهموم والغموم والأحزان والمصائب والخوف والتوتر والاضطراب النفسي، وقل أحد إلا وعنده شيء من ذلك، إلا من اصطفاهم الله تعالى واختارهم من المقربين والنبيين والصديقين ونحوهم، وإلا فعامة الناس يعانون قدرا أو آخر من القلق والتوتر في حياتهم. حتى أولئك الذين ربما يمارسون دورا تمثيليا فيضحكون ويضحكون ويعملون دراما كوميدية، وربما الناس يتناقلون قصصهم وأساطيرهم ونكتهم، هذا لا يمنع أبدا أن يكون في داخلهم قلق وشعث وضيق وتبرم، وربما حياتهم الخاصة كانت حياتهم الخاصة شيئا آخر مختلفا عن ذلك. الطمأنينة هنا مفهوم إيماني، مفهوم رباني يقوم على أساس اعتماد القلب على الله، تطمئن قلوبهم بذكر الله. وسبحان الله، لو بحثت في لغة العرب عن معنى الطمأنينة لقالوا لك المكان المطمئن هو المكان المنخفض، في مطمئن الأرض، يعني في منخفض الأرض. فكأن من معاني ذلك أن الطمأنينة عادة متصلة بالتواضع لله، وأن أكثر الناس معاناة للمرض هم أولئك الناس الذين داخلهم شيء من الكبر. الكبر هنا قد يكون بالمال، الكبر قد يكون بالعلم، حتى الكبر قد يكون بالشهرة، الكبر قد يكون بالسلطة والحكم، الكبر قد يكون بالوزارة، الكبر قد يكون بالقوة الجسدية، الكبر قد يكون بالجمال، والكبر قد يكون من دون هذه الأشياء كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين تسعر بهم النار: منهم عائل مستكبر، يعني شخص فقير وضعيف وليس لديه ما يتكبر به، ومع ذلك هو في طبعه وخلقته فاسد، فعنده استكبار واستعلاء على الناس. بينما النفس المطمئنة المسلمة لله سبحانه وتعالى، المتواضعة لعظمته، التي لا ترى لنفسها حظا ولا حقا، وإنما ترى الفضل لله سبحانه وتعالى ومنه وإليه، وتنيب وتذكر الله، ولا شيء يمنح الطمأنينة مثل الذكر، ولو علم الله شيئا أفضل من الذكر يمنح الطمأنينة لبينه.
فقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ذكر الله تعالى القرآن، بل هو أعظم الذكر، صاد والقرآن ذي الذكر. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهو الحق وهو الذكر. ومن الذكر الدعاء فهو ذكر أيضا، ومن الذكر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وهي الباقيات الصالحات، ومن الذكر الاستغفار وهو يجمع ما بين الذكر وما بين الدعاء. ولذلك قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول أشياء كثيرة هو ربما لا يتقنها ويخشى أن تضيع عليه، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بشيء أساسي وجوهري يتمسك به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، أكثر ذكر الله حتى يقال مجنون، أكثر ذكر الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهكذا يكون اللهج بذكر الله حتى يصبح اللسان قد تعود على ذلك، يذكر الله حتى من دون أن يكون الإنسان واعيا أو صاحيا لذلك. ولا شك أن الذكر الذي يكون فيه مواطأة القلب واللسان أفضل وأكمل، ولكن حتى مع عدم المواطأة وانشغال القلب، تحريك اللسان بالذكر أفضل من قعوده وعدم تحريكه. فهذا مما يمنح الإنسان الطمأنينة. الطمأنينة قد تكون حالة عابرة بسبب الذكر، ولذلك حتى البعيدون عن الله ربما ذكروا الله في لحظة فشعروا بروحانية جميلة تغشاهم في تلك اللحظة، فإذا تكررت تحولت إلى عادة حتى تصبح نفوسهم نفوسا مطمئنة، وتنتقل الطمأنينة من كونها حالة عابرة إلى أن تكون صفة ملازمة للنفس، فتوصف النفس بأنها مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بعد الموت. ولم يقل ربك، لم يقل إلى الله، وإنما إلى ربك، إشعار بالرحمة والقرب، فهو ربك وهو حاميك وراعيك والمالك المتصرف المدبر المقدر. وإضافته إلى النفس ارجعي إلى ربك فيها إشعار بالقرب والفضل والعطاء والفيض والنعمة، فهي تعود إلى ربها، ليست تعود إلى شيء غريب، إلى شيء غريب. ولذلك ورد في بعض الآثار في الإنسان الفاجر إذا قبض فهو كالعبد الآبق يعود إلى مواليه، والإنسان الصالح إذا قبض فهو كالرجل يعود إلى أهله من سفره. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما جزيت عليه، مرضية عند الله تعالى وعند عباده الصالحين، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن هي نفس ضمن أنفس كثيرة تآلفت وتحابت في ذات الله تعالى، فتعود إلى عباد الله الصالحين وتنتظم في سلكهم كما كانت في الدنيا. فادخلي في عبادي، في ضمن عبادي الصالحين، وادخلي جنتي. وهنا سبحان الله جمع الله تعالى بين الجنة وبين الرفيق الصالح. العوام أحيانا يقولون في بعض البلاد يقولون جنة من غير ناس ما تنداس، هذا في الدنيا. أما جنة الآخرة فالكل يطلبها، لكن من فضل الله نبين أن الناس حتى في الجنة يحتاجون إلى أن جزء من النعيم أن يكون الناس الصالحون قريبين من بعضهم. ولذلك قال سبحانه: وإذا النفوس زوجت، يعني جمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار. ولذلك بقدر ما يصحب الإنسان من الأخيار في الدنيا ينتظم في سلكهم في الدار الآخرة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. أسأل الله تعالى أن يلحقنا بالصالحين.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن الكمأة، وكما حدثناكم في الحلقة السابقة فإن العلم الحديث أثبت الفوائد الغذائية مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن والمن من الجنة. وللكمأة فوائد طبية جمة، فمنها يستخرج مضاد للحيوية يقضي على البكتيريا المسببة لالتهاب العين الصديدي الميكروبي، وهي مفيدة في حالات الإسهال الميكروبية وعلاج الجلد من الإصابة بالبكتيريا الممرضة. وهذا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، رواه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا من الصحابة قالوا: الكمأة جدري الأرض. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مصححا معلوماتهم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، أخرجه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أيضا: أخذت 3 أكمؤ أو 5 أو 7 فغفرتهن، فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية فبرأت، أخرجه الترمذي في سننه. وقال المستغفري: مرض المتوكل أمير المؤمنين فقال: قد أكثرت من الأدوية لعيني وليست تزداد إلا رمدا، فسل أهل العلم هل يعرفون في ذلك أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، رواه الشيخان. فدعا المتوكل يوحنا بن ماسويا وقال له: كيف تستخرج ماء الكمأة؟ قال: أنا أستخرج ذلك. فأخذ الكمأة فقشرها ثم سلقها بعدما نضجت أدنى النضج، ثم شقها واستخرج ماءها فكحل به عين المتوكل فبرأت في الدفعة الثانية. فعجب من ذلك يوحنا وكان نصرانيا وقال: أشهد أن صاحبكم كان حكيما، يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قيم الجوزية في كتابه الطب النبوي: إن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط، بل أشياء كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوا من غير صنعة ولا علاج ولا حرف. فكل ما رزقه الله العبد عفوا بغير كسب منه ولا علاج فهو من الله تعالى، لأنه لم يشبه كسب العبد ولم يكدره تعب العمل، فهو من محض. وجعل الله سبحانه توت بني إسرائيل عندما كانوا بالتيه الكمعة، وهي تقوم مقام الخبز، وجعل أدمهم السلوى وهو يقوم مقام اللحم، وجعل حلواهم الطل الذي ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى فكمل عيشهم. عندما تهطل الأمطار تبدأ جراثيم الكمأة في النمو، ثم تعطي الزقوق داخل أجسامها الثمرية الكروية، ويجمعها الناس ليستخدموها في الغذاء والعلاج. والآن يزرع الفقر في المختبرات وفي بعض مراكز الإنتاج الغذائي البديل، فهل نفطن نحن المسلمين لنعم الله علينا ونستخدم من الله في إنتاج البدائل الغذائية، فحجرة واحدة تزرع بالكمأة بالطرائق العلمية الحديثة تعطي مواد غذائية قدر 400 دونم؟ فهل رأيتم نعما مثل هذه النعم وخلقا مثل خلق الله؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في خلق جديد من الأخلاق المحمدية. نتناول في هذه الحلقة الخلق النبوي، الحب، حب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الودود، والوداد هو الحب غير المشروط وغير المربوط بأمر يزول بزواله، كحب الأم لولدها، وأعظم منه حب النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابه خاصة ولأمته عامة، وأعظم منه حب الله تعالى لعباده الصالحين ولعباده المؤمنين بشكل عام. والتخلق بهذا الخلق العظيم يكون باتباع الأخلاق المحمدية، فهي التي تزيدك حبا لله فتحب جميع الناس وتسعى في إسعادهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، الروح بلا حب شبح باهت مدفون في جسد، فالروح تحيا بالحب. فاسلك طريق الحب، فهو أقصر طريق للوصول إلى السعادة الأبدية. واعرف أي حب تختار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. دعك من الحب الفاني السطحي واطمح إلى أعلى وأشرف وأعظم درجات الحب الذي يحوي محبة الخلق أجمعين. اختر حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فتفوز بمنزلة السابقين المخلصين. الحب هو أن تميل بكلك إلى المحبوب ثم تفضله على نفسك وروحك ومالك، بل وتوافقه سرا وجهرا وتعترف بتقصيرك في حبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه. بالحب تنال رضا الرب، فالمحب يرضى من محبوبه كل شيء ولا يرى في فعله عيبا، فتحب كل نعمة أعطاك الله إياها لأنها هدية ممن تحب. فاحرص على الحب وعلى أن تعلم غيرك أهم وصف وصف به نبيك، فهو حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ومن فاز بحب الله فاز بكل شيء، فاز بمحبة الملائكة والناس، فاز بالسعادة والأمان والهداية، فاز بالأنس والتسليم، فاز بالرزق والعافية وبالذرية الصالحة والتوفيق. وحتى عند زوال النعمة ونزول البلاء يرزقك الله الرضا بقضائه، لأنك تعلم أنه مهما بدا الأمر صعبا فإن ما اختاره الله لك هو عين الخير وعلامة حبه لك وعنايته بك. أما في الآخرة فستفوز بمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وبرؤية الله تعالى في الجنة. أيها المستمع الكريم، كي تكتسب حب الله تعالى عليك بالتضحية، فعلامة الحب أن تترك ما تحب لأجل ما يحبه محبوبك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا الأخلاق المحمدية، أخلاق نبيك عليه الصلاة والسلام. فإن طبقتها أي اتبعته عبر برك لوالديك وعفوك عمن ظلمك وصبرك على المصاعب وحسن ظنك بالله وبعباده، كانت إذاك هذه علامة صدقك. فالتأسي بالأخلاق المحمدية أقصر الطرق لنيل حب الله تعالى
وحب نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. والسؤال الأعظم يبقى: كيف نزرع حب الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا؟ أولا بالتعرف إلى الله سبحانه ودوام التفكر بنعمه ونسبة كل خير إليه، وأن ما يحصل إنما يحصل بتوفيقه وتقديره، وكذلك بدوام حسن الظن بالله في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. ثانيا بالإكثار من ذكر الله تعالى حتى يذكرك هو سبحانه. قال عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثالثا بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي إلى التعرف عليه عبر أخلاقه السامية وسيرته الغنية بالمواقف الرائعة، فيصبح النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أعظم قدوة لنا في حياتنا. أيها الإخوة والأخوات، لنزرع حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ويكون ذلك بتحبيب الخلق بهما عبر الكلام عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن نذكر الناس فنقول: الله سينصرك، الله سيرحمك، الله يعينك، الله يشفيك. أخبروهم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، فتتعلق إذاك قلوب الناس به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأحبوني بحب الله. ولنحافظ أيها الإخوة على الدعاء. قال الله في كتابه العزيز: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولا ننسى طبعا العبادات من الفرائض والسنن، فعلى الإنسان أن يقوم بها حبا بالله عز وجل وامتثالا لأمره، فالحب هو المقصد الأسمى. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: وجميع
1: دعاء ورجاء
2: يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين يا
1: بان الخائف قرع لأبواب السائلين.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام، 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي،
0: تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن عون بن عبد الله أنه قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. سبق أيها الإخوة في درسين مضيا وأنا أحدثكم في هذه العبارة، وأخبرتكم بأن للمهن والحرف أسرار أو أسرارا، وأسرار هذه المهن والحرف يعلمها يعني خبراؤها ومن أمضوا أعمارهم في هذه المهنة. أحيانا سر المهنة بيكون هو سبب نجاح هذا الإنسان الذي يعني ينجح، أو فشله إذا لم يستخدم سر المهنة. السر المهنة لا يأتيك ببلاش، يعني أنت تجتهد كثيرا حتى يصل إليك. أحيانا أصحاب المهن الكبيرة ما بيصرحوا عن سر المهنة، يعني يبقونه مخفيا. في خلطات الآن موجودة للفروج يا سيدي، خلطة هي شو؟ ما بيقلك عليها، هي مو كتير يعني شغلة عجيبة، بس هو بيقلك أنا تعبت لحتى جبت هالخلطة وطبقت، وراح علي مدري كم سنة ومدري كم طن لحتى وصلت للخلطة، ما بعطيك إياها. وهكذا سائر يعني الفنون والعلوم. الآن الولاية في إلى أسرار سر، بس الأولياء ما بيتحرجوا أن يصرحوا للناس بسر الولاية، لأنهم هم يقصدون الوصول إلى الله عز وجل، ويزدادون قربا من الله عز وجل كلما علموا غيرهم ما انتفعوا به وما وصلوا إليه. فهلأ أنا عم بقلكم وأقرأ لكم، وعون ابن عبد الله عم بيخبرنا أسرار من أسرار الولاية. بدك تصير قريب من الله عز وجل، إلك رتبة من الله عز وجل. كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، ويلقى بها بعضهم بعضا. نحن مرات يعني بيخطر بالنا أنه المشايخ بس يقعدوا مع بعض لحالهم، شو بيحكوا؟ يعني بيجي على باله الواحد شو بيحكوا؟ حتى في بعض أخي يعني بيحب يروح يقعد هيك يعني بحجة والله أنا بدي أجيب لكم الشاي، هو ما بده يجيب الشاي، بده يسمع شو بيحكوا مع بعضهم يعني. طيب هلأ الآن هدون أولياء مع لله تعالى قاعدين مع بعضهم وبيكتبوا رسائل لبعضهم، شو بيكتبوا يا أخي؟ فعون ابن عبد الله عم بيقول أنا حبقلكم شو منقول لما نكون قاعدين لحالنا، لما منكتب لبعضنا البعض. كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. هذا كنت تكلمت عنه في ثلاثة دروس مضت. الآن الكلمة الثانية: من أصلح ما بينه وبين الله. أصلح الله ما بينه وبين الناس، هي الكلمة فظيعة يا أخوان، وهذه حقها أعمار. بقال: تعلمون بأنني أحمل ملفين اثنين، واحد منهم إدخال الدين للبيوت. إدخال الدين للبيوت مو تبع الدين تبع الصلاة والصوم والزكاة والحج، لا، إدخال الدين للبيوت بدنا ياهن هدون، صلاة وصوم وزكاة وحج. بس إدخال الدين يعني أنه الزوج يعامل زوجته وفق ما يقضي عليه الدين، والزوجة تعامل زوجها وفق ما يقضي عليه الدين. بس كيف واحد بده يعامل زوجته وفق ما يقضي عليه الدين هو أصلا ما بيعرف ماذا يقضي عليه الدين؟ يعني هلأ مثلا هلأ جاءتني ورقة من شاب عمره 21 سنة يريد الزواج. أنا قبل ما أقول له أي شيء لازم نختبره أنه أنت بتعرف إيش يعني بكرة، بس بدنا نكتب لك كتابك، تحط إيدك بإيد عمك،
بتقول له زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللي ماذا فيه بكتاب الله وسنة رسوله ما يتعلق بالزواج؟ وهالبنت بدها تقول قبلته أو أبوها بيقول قبلته، تعا يا أبوها وتعي يا بنتي، تعي عمو لشوفك، أنت بتعرفي شو بده الله منك في الزواج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم شو بدهم بالزواج؟ يعني ما حدا بيوقع على عقد على العمياني، أخي خلص وقع أنت هون وماشي الحال، أروني شو فيه لتقوموا بتكون تورطوني بورطة. هذا العقد له ضوابط، عقد الزواج أخي شو في بقلب الشريعة يا أخوان؟ كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ ما بيعرف، هو أصلا لا يعلم شو بده يتقي، ما بيعلم. فبقلب هذا الملف إدخال الدين للبيوت في 5 مشاريع، واحد منهم اسمه الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. أنا أريد إليكم أن لا يتزوج أحد منكم وأن لا يزوج أحدا من أصوله أو فروعه حتى يخضعه لدورة تأهيلية للحياة الزوجية. هذا طلب مرحلي هلأ، بس أنا هلأ بعدين عم طول بالي عليكم شوي. شي سنة تاني حبقلكم أريد منكم أن لا تحضروا عرسا ولا عقدا لمن لم يحضر دورة تأهيلية للحياة الزوجية. ما فيه شيء، بيجيني كرت عرس إنه والله جاري عرس ابنه، بقول له ابنك حضر دورة تأهيلية للحياة الزوجية؟ لا والله بعتذر ما بقدر أحضر، ما بحضر على أمر أتوقع بأن عاقبته شرا. واحد ما بيعرف يسوق سيارة، عم نعطيه مفتاح سيارة ونقول له مشان يا حبيبي سوقها، إذا بتحبني بتسوقها إن شاء الله، تعالوا نجمع له مشان يسوق سيارة، بدي اشتري له سيارة الله يخليكم، كل واحد يعطينا شي 50,000 10,000 بدنا نشتري له سيارة، نحن سنقتله إذا بنشتري له سيارة، لذلك أنا لن أساعده ليشتري سيارة ولن أحضر شراءه السيارة ولا أريد أن أسمع أخبار ماذا سيحدث بعد أن يركب هذه السيارة. يا جماعة ما بيصير واحد يسوق سيارة بدون ما يكون خاضع لدورة. هلأ الزواج أخطر بكثير من السيارة. محمد فارس قالنا قضى كذا يوم في الفضاء، مشان كذا يوم في الفضاء عمل دورة 2 سنين على الأرض. الذهاب نحو الزواج أخطر من الذهاب نحو الفضاء. طيب كيف هذا الشاب ما بيعرف 21 سنة؟ تعال حبيبي أنت شو ماذا تعرف عن الزواج؟ قال يوجد فتاة أحببتها ثم بس نقطة. شو يعني حبيتها؟ شو يعني ايه؟ طيب بعدين بس ما في شيء. طيب ما انت بتحب كتير شغلات، هلأ باخدك زيارة لبيت واحد من الحاضرين، بتحب بيته شو نعمل؟ نعطيك بيته يعني؟ بتحب سيارته نعطيك سيارته؟ بتحب بابوشته نعطيك بابوشته؟ شو حبيتها يعني؟ واذا حبيتها انت تحب كثيرا اشياء، إذا أنت مؤهل لأخذها خذها، مو مؤهل لا تأخذها. فبقلب الدورة التأهيلية أنا متمني إليكم، ما أحد حقيقة على أن أي واحد بيجي من الشباب بيعزمني على كتب كتابه أنا بس السماء طلبته منكم، بس بعد سنة بدي أطلبها منكم. أي واحد بدعيني بيقول له أنت ضد دورة تأهيلية الحياة الزوجية؟ لا ما بيجي، عشان الله عشان النبي عشان الأولياء ما بيجي. روح احضار الدورة 24 ساعة بتحضرها وتعال على عيني بيجي، غير هيك ماني مستعد. وخذ نسخة لزوجتك كمان بدها تسمعها هي، إذا ما بتسمعها ما بيجي، أنا ماني مصلحة. شو بدي إجي أشهد؟ ماذا أشهد على شو؟ أحضر شو؟ فبقلب الدورة التأهيلية للحياة الزوجية في 20 محاضرة، الدورة موجودة متوفرة، موجودة على قرص سي دي، جيبه يا أخي، مو عود 20 ساعة حطه نزله على جوالك، في إلى تطبيق أندرويد موجودة بمواقع الانترنت، موجودة كتاب دورة تأهيلية كلها هيك عنوانها دورة تأهيلية الحياة الزوجية، موجودة برامج تلفزيون، موجودة بالإذاعة. بس بعد كل هذا يجي واحد يقول أنا ما بقدر اسمعها. لازم كل شاب بده يتجوز نعلمه بس يتعالق هو ومرته شو يساوي، ما هي الأسلحة التي تستخدم والدروع التي يحتمي بها
ولازم نقول لهالبنت يا بنتي بكره بس تعالي انت وزوجك شو لازم تعملي، شو لازم تقولي، شو لازم تتصرفي. اما عم نبعث اولادنا وبناتنا نحو الزواج ما عم نقول لهم شيء، فبياخذوا هيك شقف ونتف مما يسمعون. يعني هاد بده يقطع القطم الراس ليلة العرس، هاد بده انه المرة ما بتنعطى وش، هاي انه الرجال انتفي له ريشه هيك. يعني في في في امثال. لا يا اخواني هاي امثال نحن بنضحك، بس في الى اثر، اثر على الارض يعني واقعي. يعني انت بتروح تحضر مشاهد تلاقي مطبق، ايه نعم مطبق ما قيل له. يعني رفقاته شو قالوا له؟ لا تعطيها وش من اولها، من اول مخالفه بينك وبينها، الكلمه كلمتك، صراخ فيها صوت هيك. هو يعني هيك نما الي ومسكين، يعني ما بيعرف ما شو بده يعمل، ساوى هيك قال بنجرب هيك اللي رفيقي. لذلك لازم تخضع لدوره. بقى في المهم محاضره اسمها قواعد مهمه في احتواء المشكلات الزوجيه، كثير مهمه المحاضره، متعوب الحقيقة، متعوب عليها. الدورة كلها 4 سنوات، كلها بتطلع على 300 صفحة، بس فيها 4 سنين شغل نظري وعملي. طيب بقلب هاي الدورة قواعد مهمة في احتواء المشكلات الزوجية، في 8 قواعد. القاعدة رقم 1 هذه اللي ساقنا هلأ هون، عنوانها أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجك. قواعد مهمة في احتواء المشكلات الزوجية، كيف بدك تحتوي المشكلات الزوجية؟ واحدة من القواعد أصلح ما بينك وبين الله. هلأ ربما واحدنا زوجته جيدة، غير أنها انقلبت معه، هو متفاجئ ليش هيك عم تتصرف، ليش هيك عم تحكي. راجع حالك، أنت خربت شيء مع رب العالمين، لعلك أخطأت مع رب العالمين، فسلط الله عليك زوجتك. ما القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله بعث لك رسالة مع أقرب الناس إليك أنه دير بالك، يعني هيك أي قرصة صغيرة يعني. ولعلك أنت كمان يا أختي أخطأتي مع الله، فسلط الله عليك زوجك. قلب زوجك بيد الله، قلب زوجتك بيد الله. بدك شيء من زوجتك؟ التفت إلى الله عز وجل وأصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. هلأ عون ابن عبد الله عم بيقول أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات يلقى بهم بها بعضهم بعضا. الكلمة الثانية، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. يا شباب والله هذا شيء مرئي مرئي. إذا أحب الله عبدا نادى في السماء، نادى جبريل، يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هيك سبحان الله بتلاقي في له قبول، كلمته نافذة مسموعة، أهله حابينه، زوجته يعني كتير بتوده، مع أنه بسيط ما في كتير مصاري، ما في كتير دخل كبير، بالعكس يمكن في ضائقة، بس تقول سبحان الله أنا زوجي يعني شايفته بالدنيا كلها، شو عم بيجيب له، وين أخذها، وين عمل له شهر العسل، شو الفستان، شو الكلمات اللي قالها، أنه غنية بيحط الله على الجوال تبعه. لا لا ما في، بس في بأنه بالسماء مكتوب أحبوه، بده تحبه. أي نعم معلمه بالشغل بيحبه، هاي شغلة بيحبوا يا أخوان، مو شغلة سهلة. هلأ أنا بقدر سامحني أثر عليكم ضحككم، بقدر أثر عليكم طعميكم، بقدر أثر عليكم شربكم، أنتوا بتقدروا تأثروا علي بيك، بس أنا ما بقدر أتصرف بقلوبكم، ما عندي ولا قدرة أتصرف بقلبك، وأنت ما عندك ولا قدرة تصرف بقلبي. بس إذا الله عز وجل، الله متصرف في القلوب، فإذا الله عز وجل أمرك، أمر قلبك أن يحب فلانا، لك تحبه، بدك تحبه مو بإيدك، حتى لو أنت قلت بدي أكرهه ما بتقدر، ما بتقدر. الله قال بدك تحبه يوضع له القبول في الأرض. بيروح ليشارك واحد حاضر، بيروح ليشتري بيت. والله يا شباب اللي قادمين جدد على الحياة، سلوا هؤلاء الرجال الكبار، أنت بتفكر مثلا قدي أخي حق البيت 6 مليون، منين بدي أجيب 6 مليون، أنا منين بدي يكون معي 6 مليون، لك وشي وش 6 مليون، والله لو ب50 سنة ما بصير معي أنا 6 مليون. هيك أنت بتفكر، بسألوا هؤلاء الكبار. في مرات أناس يذهبون فيشترون بيوتا ما معه 100 ألف، بيشتري البيت تبع 6 مليون.
شيء مثل الخيال. شلون يعني كيف 6 مليون 100,000؟ هيك بيقول له صاحب، بيقول له أنا حبيتك بدي بيعك البيت أخي، قديش معك؟ معي 100,000. طيب هات 100,000 وأنا حبيعك البيت وحبسلمك البيت وتبقى أنت مرق لي هون البقايا. كيف بدك تمرقهم؟ أنا جاييني بعد فترة وما بعرف شو، بيبيعوا بيت تبع 6 مليون وبيسلموا البيت وب100,000، وكل ما نحاوله بيقولوا له أنت مجنون، بيقول له أخي حبيته للزلم، حبيت شو بتكون فيني؟ حلوا عني. إذا الله كتب لك القبول في الأرض حيصير معك شغلات عجيبة. كيف الله بيكتب لي القبول؟ أصلح ما بينك وبين الله. وإذا أبغض الله عبدا، نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله أبغض فلانا فأبغضه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. أمه تكره جيته لعنده، أبوه الله أكبر، زوجته لك مع أنه عم بيجيب له ويعطيها ويأخذ له ما عاجبه شيء، شريكه بالعمل بيستنى اللحظة، أخي بدي فضها الشركة لو بدي تجيب لي ذهب، ما عاد بدي، لا أريد، شو بكون؟ قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شايف؟ آمنوا وعملوا الصالح، أصلح علاقتك مع الله، الله بيلقي محبتك في قلوب العباد. إن للطاعة يا شباب نورا في الوجه وشرحا في الصدر وراحة في القلب وقوة في البدن وألفة في قلوب العباد. لكن طاعة بدهم يحبوك، أنت عم تساوي شغلات ما حدا دريان فيها، في ليلك تصلي في الليل ما مسكر الباب حتى أمك وأبوك لا يدرون، أنت عم تصلي قيام ليل تهجد، أنت عم تساعد أسرة فقيرة لحالك بشيء بسيط، أصلا مو قدران تساعدهم إلا يمكن تجيب لهم سكبة رز، صحن رز، بس هيك عم تتقرب إلى الله بخدمتهم. السر ما حدا دريان، ما بتلاقي غير الله كاتب لك القبول بين الناس. شو القصة؟ إن للطاعة ألفة في قلوب العباد. هلأ وإن للمعصية ظلمة في الوجه وقسوة في القلب وقبضا في الصدر ووهنا في البدن، ما في غير عم ياخذ حبوب وأدوية ما عم بيطيب، اي نعم، وبغضة في قلوب العباد. مدري بيقول لك يا أخي ما هالزلمة ما حبيته، ما بيكون ما في شيء لك، والله ما عملت لك شيء، ما حبيته أخي. زبون بيفوت على المحل بيقول أخي ما حبيته، ما بدي بيعه، خذ قد ما بدك، أخي ما بدي بيعه، خلاص شو لك علي شيء، لا أريد أن أبيعك، ما حبيته. ليش ما بعته أخي؟ بيقول لك ما حبيته، قبض قلبي. أصلح بقى. هذه كلمة يا شباب لها ثمن من أعمار في الصلة مع الله عز وجل. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح ما بينه وبين الناس. فكل واحد بيناتنا يلتفت لإخلاص عمله لله عز وجل وإصلاح ما بينه وبين الله. كيف أنا أصلح ما بيني وبين الله عز وجل؟ أصلح ما بيني وبين الله بثلاثة أمور. واحد، ترك الحرام. من رحمة الله، الله عز وجل يعلمنا بأننا تزل أقدامنا، نخطئ. بس يا شباب، يا رجال، يا أخوات، يا إخوان، فرق كبير بين من تزل قدمه فيخطئ وبين من يخطط للخطأ. يا شباب، نصيحة لوجه الله، لا حدا يخطط للمعصية، لا حدا يعمل مواعيد معصية، لا حدا يطبق برامج على جواله انه هذا البرنامج خصوصي بتطبقه بينزل لك معاصي. الله أكبر. فرق كبير بين واحد يعني وهو يمر رأى صورة، واحد هو راح مشان ينزلوا له برنامج مشان ينزل شيئا لا يرضي الله. عند الله ما بيستو. وهب بأن واحدا فينا أخطأ، فورا قوم، فورا ارتفع، فورا استقل من ذنبك مشان تصلح ما بينك وبين الله. مطلوب واحد، ترك الحرام، حتى لو زلت قدمك بالحرام ارتفع منه. اثنين، اتقان الفرائض، مصر بالفرائض ماشي الحال، اقبل على الله فيها. ثلاثة، ادي ما استطعت من النوافل. بهالشكل تكون انت مشيت في درب الصلاح مع الله عز وجل. يعينك على هذا كله الاكثار من ذكر الله تعالى وحضور مجالس العلم والذكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن حسان وزوجته ميادة. منذ شهر تقريبا قاطع حسان والديه، والسبب ما وصل إليه والداه من أرذل العمر، فقد صار وضعهما الصحي والعقلي غير معقول ولا مقبول. والدته في 70 من عمرها أصابها مرض الزهايمر، فأفقدها جزءا كبيرا من ذاكرتها حتى أصبحت لا تعرف ولدا من ولد، وصارت تظن ابنها حسان ابن الجيران، فتضع على رأسها الحجاب حين يدخل عليها. أما والده فهو في 80 من عمره، ذاكرته قوية والحمد لله، ولكن مشكلته أنه مقعد وطريح الفراش، وهو دائم التذمر والتضجر، طلباته كثيرة، ولا يعجبه العجب ولا الصيام بشعبان ورجب. لا ينسى حسان ذلك اليوم الذي حمل فيه والده إلى الحمام وقام بتغسيله وتنشيفه وتعطيره وإلباسه، وعندما عاد به إلى الفراش كان والده يسبه ويشتمه ويدعو عليه. بهت حسان، لماذا؟ ما الذي فعله حتى يستحق هذا الجزاء؟ لم ينتبه حسان إلى أن رجل والده علقت بيد الباب أثناء حمله من الحمام إلى غرفة النوم، فلم يستطع الشيخ الكبير تحمل الألم فانفلت لسانه بسبب الشتائم. عاد حسان إلى منزله محتقنا مغتاظا. سألته زوجته ميادة، ما بالك يا حسان؟ فروى لها ما جرى، ثم عقب قائلا، بعد كل هذه الخدمة التي أخدمه إياها لا أسمع منه لا حمدا ولا شكورا. وجدت ميادة الفرصة سانحة لتضرب ضربتها وتنفخ نفختها، فهي منذ أن تزوجت تحاول أن تسلخ زوجها عن أهله ليكون لها ولأولادها وحدهم، ولكنها كانت تنتظر الوقت المناسب لتضرب ضربتها تلك بذكاء وحرفية، ويبدو أن هذا هو الوقت المناسب. قررت أن تستثمر انزعاج زوجها من أهله وغضبه عليهم، فقالت بسخرية، أنت السبب يا حسان. سألها والغضب يكاد ينفر من عينيه، لماذا يا ميادة؟ أجابت، لأنك طيب القلب، طيبة قلبك وتسامحك الزائد معهم أطمعهم فيك. ألا تلاحظ أنهم ينهبون منك ما يستطيعون نهبه من المال؟ ألا ترى أنهم يحبون

يحسبونك عطالا بطالا فيطلبون منك الكبيرة والصغيرة وكأنك سائقهم وخادمهم؟ ألا ترى كذا؟ ألا تلاحظ كذا؟ ثم أردفت قائلة: تعلم مني يا حسان، صحيح أني زوجتك وأصغر منك سنا، ولكني أعرف أكثر منك كيف أصون حقي وأفرض رأيي واحترامي. بدأت ميادة تسرد لزوجها قصصا أشكال وألوان، وتصف له الحلول التي يجب عليه أن يفرضها على أهلهم، على أهله حتى يتوقف عن قلة ذوقهم في معاملته. احمر وجه حسان وانتفخت أوداجه، وقام من مكانه مشحونا بالقصص الغريبة العجيبة التي سمعها. لم يزر حسان والديه طوال شهر كامل. عيد الأضحى سيأتي بعد أيام، ولم يشتري حسان لوالديه حلوى العيد كما كان يفعل منذ أعوام. كانت ميادة فرحة بنجاح خطتها، فلن يبدد زوجها بعد اليوم أمواله على حاجيات والديه، ولن يكثر التردد على منزلهما، وسيكون هو وماله لها ولأولادها. لم يعرف إخوة حسان في البداية سبب هذا الانقلاب المفاجئ في سلوك أخيهم تجاههم وتجاه أبويه. أين حنانه عليهم وعلى والديه وعليهم؟ أين لهفته ومسارعته لقضاء حوائجهم؟ أين جوده وعطاؤه لكل محتاج منهم؟ لقد تغير كثيرا، لم يعد يجود عليهم حتى باتصال هاتفي، وإن اتصل وسألوا عنه كانت ميادة تكرر نفس الإجابة: إنه ليس هنا، لا أعرف متى سيأتي. شعر إخوة حسان بما تدبره ميادة، وعرفوا من نبرة صوتها ومن طريقة تعاملها معهم أنها وراء هذا الانقلاب الذي أصاب أخاهم. فصاحت هيفاء أخت حسان: أنا لها، أنا لك يا ميادة. ذهبت هيفاء إلى مكتب أخيها للمرة الأولى في حياتها، فهي تزوره عادة في بيته، ولكنها أرادت اليوم أن تتحدث معه بعيدا عن زوجته. رحب حسان بأخته والاستغراب باد على وجهه، وانتظر منها أن تبدأ حديثا ما. لم تقل هيفاء شيئا، ولكنها أعطته رسالة وجلست جانبا. فتح حسان الرسالة وقرأ: أخي الحبيب، لأنني أحبك ولأنني حريصة عليك في الدنيا والآخرة، ولأنني أعرف جوهرك النقي الصافي، أحببت أن أنعش ذاكرتك ببعض الأمور التي غابت عنها. لا شك أنك تتذكر اليوم الذي عدت فيه إلى المنزل باكيا لأن ابن الجيران اشترى دراجة هوائية، وتتذكر كيف بحث أبوك عن عمل إضافي حتى استطاع أن يشتري لك دراجة أحلى منها، فركبتها وخرجت لتتباهى بها أمام أولاد الجيران، وأبوك يركض وراءك ويصفق فرحا كالطفل الصغير. لا شك أنك تتذكر اليوم الذي قررت فيه أمك أن تنخرط في ميدان العمل المتعب لتساعدك في دفع أقساط دراستك بعد أن عجز أن كاد أبوك يعجز عن دفعها، الأمر الذي أنهكها واغتال شبابها قبل الأوان. أخي الحبيب، نحن الآن نشق طريقنا إلى ذروة العمر صحة وعقلا وشبابا، لسنا بحاجة إلى من يرعانا، أما أبوك وأمك فهما الآن أحوج ما يكونان إلى أيدينا الحانية لتمسح عنهما آلام الزمان وتجاعيد الشيخوخة كما كانا يمسحان بأيديهما دموعنا وآلامنا يوم كنا صغارا. أخي الحبيب، والداك هما باباك إما إلى الجنة وإما إلى النار، فانتبه يا أخي، والداك لا زوجتك ولا أولادك ولا أموالك وشهاداتك العالية، والمقياس الحقيقي للبر والعقوق يتجلى في هذه الظروف: والدة تنسى حتى اسمها، ووالد يتضجر ويتذمر ويسب ويدعو على من يساعده ويحسن إليه. الله الله، إنها فرصة عمرك لتحجز لك في الجنة مقعد صدق عند مليك مقتدر. أختك المحبة هيفاء. أنهى حسان قراءة الرسالة ونظر إلى أخته نظرة ذات مغزى. قالت هيفاء قبل أن تنصرف: حسان، موعدنا على الإفطار في بيت الأهل صباح أول أيام العيد.
عائلة أبي حسان على الفطور صباح أول أيام العيد. حضر كل الأولاد إلا حسان. هذا أول عيد يغيب فيه حسان الأخ الأكبر بعد أن كان يسبق الجميع بالقدوم ويفتح الباب ليستقبل الجميع وكأنه صاحب الدار. كانت أم حسان تجول بعينيها في أرجاء الغرفة بحثا عن أحد ما، أما أبو حسان فقد أجهش بالبكاء. مضت ساعة ولم يأتي حسان بعد. انتاب القلق هيفاء. أتراها أخطأت اختيار العنوان؟ أترى سطور رسالتها ذهبت أدراج الرياح؟ مضى الوقت بطيئا ثقيلا، وأخيرا ظهر حسان وبين يديه علب الحلوى التي اعتاد أن يجلبها كل عام. قبل يدي أمه وعانقها ثم توجه إلى أبيه. بكى أبو حسان حين انكب حسان على يديه يلثمهما وهو يبكي ويقول: سامحني أرجوك. أجاب أبو حسان: سامحك الله يا ولدي، سامحك الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لما غربت شمس ذلك اليوم التاسع من المحرم وحل الليل، الحسين وأصحابه باتوا تلك الليلة في صلاة وذكر وعبادة. في أول الليل جمع الحسين رضي الله عنه أصحابه، إخوانه وأبناءه وبنو إخوانه، فلما اجتمعوا وكأنه يودعهم، كأنه يعلم ما الذي سيجري في صبيحة ذلك اليوم، جمعهم وكلمهم، قال: من أحب أن ينصرف إلى أهله في هذه الليلة فليفعل، فقد أذنت له. سمح للجميع أن يتراجعوا. قال: فإن القوم إنما يريدونني أنا المقصود بالمعركة كلها، فمن أحب أن يذهب فليذهب، فقد أذنت لهم وأذنت لكم. فإذا بالجميع يقولون: والله لا بقاء لنا بعدك، لا أرانا الله فيك ما نكره، لا أرانا الله فيك ما نكره. ثم توجه إلى بني عقيل، قال لهم: يا بني عقيل، حسبكم بمسلم أخيكم، أي قتل مسلم بن عقيل فقد كفيتم، اذهبوا فقد أذنت لكم، أي ارجعوا لا يحصل لكم الأذى، انظروا لرحمة الحسين بأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فلما سمع بنو عقيل هذا الكلام قالوا له: فما تقول الناس؟ إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، لم نرمي معهم بسهم، ولم نطعن معهم برمح، ولم نضرب معهم بسيف، ولا ندري ما صنعوا، لا والله ما نفعل، لكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى ترد أو نرد موردك. قبح الله العيش بعدك، قبح الله العيش بعدك. الكل على قلب رجل واحد، كلهم يريدون التضحية بأنفسهم ودمائهم وأموالهم وأهليهم من أجل الحسين. فرضي الله عن الحسين ورضي الله عن أصحاب الحسين. بات الحسين رضي الله عنه وأصحابه ليلتهم في صلاة وسجود وركوع ودعاء واستغاثة بالله جل وعلا. مر على خيامهم لا تسمع إلا القرآن والدعاء والبكاء. هذه ليلة الحسين وأصحابه. أما أعداؤهم فإنهم ينتظرون الصباح لينقضوا على خير ثلة على وجه الأرض في ذلك الزمان، على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسين قائم يصلي، أصحابه قائمون يصلون يستغفرون يدعون الله جل وعلا، فإن صبيحتهم سيلقون الله جل وعلا. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا، في مسمع الروح الأمين فكبرا. لا يضرهم أن عدوهم حولهم، فقلوبهم معلقة بالله جل وعلا. لا يهمهم أنهم في صبيحتهم سيلقون الله جل وعلا، فهم ليلهم لا ينامون. كيف ينام من سيلقى الله جل وعلا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأرض تشهد لهم، الأرض تسمع بكاءهم ونحيبهم. إنهم ثلة أهل الإيمان، إنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 21 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى سيرته صلى الله عليه وسلم وآدابه إذا خرج من منزله وبرز للناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه. الإنسان وهو بين الناس إذا تكلم إما أن يرقى وإما أن يهبط، ومن أجمل صفات الرجل أن يكون كثير الصمت، فهو في مأمن. الإنسان لا يندم على كلمة لم يتكلم بها، لكن يندم أشد الندم على كلمة تفوه بها خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياك وما يعتذر منه. لا تقل كلمة تضطر بعدها أن تقول سامحوني، أو لا تؤاخذوني. كلكم يعلم أنه سيدنا معاوية سأل مرة عمرو بن العاص، وكان من دهاة العرب، ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. فقال معاوية: لست بداهية، أما إني والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. كلما أمعنت في الأمر وفكرت فيه مليا اتخذت قرارا صحيحا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد إنفاذ أمر تدبر عاقبته. فلذلك أجمل صفة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه أنه كان يخزن لسانه، يعني قليل الكلام، أما إذا تكلم كلامه فصل، كلامه حق، كلامه خير، كلامه في الإصلاح، كلامه في معالي الأمور لا في سفسافها. لذلك جزء من عملك كلامك. أخواننا الكرام، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لأنه معاصي اللسان كثيرة جدا. الإمام الغزالي في الإحياء عد عشرات بل بضع عشرات من آفات اللسان. والحقيقة أن المؤمن قلما يفكر في أن يرتكب جريمة، أو أن يشرب خمرا، أو أن يأكل حراما، أو أن يدخل مكانا يغضب الله عز وجل. لكن المؤمن الآن من أين يؤتى؟ من أين يحجب عن الله عز وجل؟ من لسانه. من أين يشعر بالخجل أمام ربه؟ من لسانه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخزن لسانه، ومن كثر كلامه كثر خطأه. قبل أن تقول هل في هذا الكلام غيبة، نميمة، بهتان، سخرية، إيذاء، جرح، طعن، مبالغة، كذب، تزوير، تدليس؟ فالإنسان كلما حاسب نفسه حسابا عسيرا في الدنيا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. لا تتكلم إلا فيما يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. كلامك جزء من عملك، وربما كان الكلام دركات يهوي بها الإنسان. فكان عليه الصلاة

0: والسلام يخزن لسانه. ليس معنى هذا أن يطرح موضوع متعلق بالدين وأنت تعرف الجواب الصحيح وتسكت. الساكت عن الحق شيطان أخرس، يخزن لسانه عما لا يعنيه، عن الموضوعات السخيفة. اختلفوا على سعر حاجة، خير إن شاء الله ما بدخل به الماء. اختلفوا على رأي سياسي معين، هذا شيء لا يعنيني. اختلفوا على أسعار، اختلفوا على توقعات. أما إذا اختلفوا على معنى آية وأنا أعرف معناها الدقيق، لا ينبغي أن تسكت. كان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه، دققوا، إلا فيما يعنيه. يعنيه الدعوة إلى الله، يعنيه أن يظهر الحق، يعنيه أن يرسخ الحق في نفوس الناس، يعنيه أن تشيع الفضيلة، هذا شيء يعنيه. يعني أن يعرف الناس بالله عز وجل، يعني أن يعرفهم بأمره، يعني أن يعرفهم بالآخرة، هذا كله يعني. لذلك المؤمن بحير بينما تراه طليق اللسان في الحق، بينما تراه كثير السكوت عن الباطل، ساكت، موضوع لا يعني، لا يخوض مع الناس فيما يخوضون. الناس تستهويهم موضوعات لا ترضي الله عز وجل. فأول صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم. سبحان الله، الإنسان البعيد عن الله عز وجل، المقطوع الذي لا ينطوي قلبه على كمال، يحب التفرقة، يميل للإيقاع بين الناس. إن زار أخته بكرها بزوجها، وإن زار شخص بكرهه بشريكه، وإن سأل صانع شو عم يعطيك معلمة ما بكفي هذا، أبلام منه أنت، كرهه بمعلمه. وإن زار دائما بيسعى لفرق، بكره الناس فيما عندهم دائما، بينتقد بيت صغير، بينتقد دخل قليل، بينتقد زوج ضيق الحال. أما المؤمن سبحان الله بالعكس، يكشف النواحي الإيجابية في الناس. إن زار أخته ولقى الوضع المادي سيء، بيذكرها بأخلاق زوجها وبمكانته وبعلمه وباستقامته وبعفته. وإن زار رجل عنده محل تجاري وله شريك، بيذكره بفضائل شريكه وببركة الشركة. إذا زار بيت لقى صغير، بيقول له إنه النبي كان بيته لا يتسع لصلاته ونوم السيدة عائشة وهو سيد الخلق، بيجبر خاطره. فقد ما بتقدر ألف، وفق، اجمع، عمق المودة، لا تنفر الناس، لا تبعدهم عن بعضهم بعضا، لا تفرق بين أم وولدها، ولا بين أخ وأخيه، ولا بين شريك وشريكه. كان عليه الصلاة والسلام يؤلفهم ولا ينفرهم، يؤلف بينهم ويؤلفهم معه. بيدك أن تجمع الناس حولك أو أن تنفرهم منك. بالكمال تجمعهم حولك وبالنقص تنفرهم منك. ودائما قالوا الأقوياء يملكون الرقاب بينما الأنبياء يملكون القلوب. فإذا شئت أن تملك القلوب فكن كاملا، كن كاملا واصمت. ما في حاجة تنوه بكمالك، ولا في حاجة تذكر بكمالك، لأن الفطرة العالية تألف الكمال وتكره النقص. النقص لا يؤول، مهما أولته يبقى نقصا، والكمال لا يحتاج إلى أن تشير إليه، صارخ. فإذا أردت أن تؤلف الناس، أن ترسخ ثقتهم بالدين، كن كاملا. إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتمه. فكان عليه الصلاة والسلام يؤلف الناس حوله، هو على حق، لأنه إذا ألف الناس حوله أوصلهم إلى الله عز وجل. لذلك الإنسان إذا دعا إلى الله لازم يعد للمليون قبل أن يخطئ مع الناس، لأنه إذا أخطأ معهم نفرهم عن الحق وعن الدين. وقل ما تجد في الناس من يفرق بين الدين وبين أهل الدين. عامة الناس الخط العريض في المجتمع الأمور عندهم متداخلة، فإذا أساء إليهم رجل له صبغة دينية يبتعدون عن أصل الدين، لكن الإنسان الواعي جدا لا يتأثر بأخطاء من ينتمي إلى الدين، هو عنده الدين في العلياء في السماء، رجل مبادئ لا رجل أشخاص. بس هؤلاء قلة، لكن الكثرة يتأثرون بسلوك من عليه مسحة دينية، فلذلك أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. فكان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم. الكلمة الطيبة صدقة، الاعتذار صدقة، يعني إنسان بمقام النبي اللهم صل عليه سيد الخلق حبيب الحق يقول لعمر يا أخي لا تنسنا من دعائك، يعني مكانة النبي نزلت في هالكلام هذا، معاذ الله. سيد الخلق لما قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك ألف قلبه، واحد خدمك خدمة، تقرب منك بهدية، تقرب منك بكلمة طيبة، زارك، سأل عنك، خبرك، لازم تشكره من أعماقك عشان ترسخ المعروف، ترسخ الإحسان. فكان عليه الصلاة والسلام يؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. أيام بتكون أنت منصب قيادي، عندك أنت مدير مستشفى، مدير مدرسة، مدير معمل، وبتحتاج إلى أعوان لك، إياك أن تقرب المنافقين، إياك أن تقرب الذين يتقربون إليك بالوشاية والإخبار، قرب المخلصين، قرب الأتقياء، قرب الكمل. لذلك كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. كان عليه الصلاة والسلام يعرف أقدار الناس وينزل الناس منازلهم، يعني أنت ما بتقدر تستوعب الناس إلا إذا عرفت فضائلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كل صحابي جليل عرف مكانته، عرف إمكاناته، عرف نوع عظمته، نوع بطولته، وأثنى عليه الثناء الطيب. يعني قيادة الرجال قضية معقدة جدا، تحتاج إلى رجل يستوعب كل فضائل الرجال، إنه هذا تفوق بشيء، إذا تجاهلته نفرته، إذا عرفته أنه أنا أعرف ما عندك من إمكانات، إذا استشرته أحيانا، إذا أثنيت عليه ثناء معتدل واقعي تملك قلبه. فبجوز إنسان يتعامل مع مواد، النجار مع الخشب والحداد مع الحديد، لكن إذا أردت أن تتعامل مع الرجال ينبغي أن تستوعبهم جميعا، أن تعفو عنهم، أن تسامحهم، أن تتجاوز عن أخطائهم من أجل أن تؤلفهم، أن تقربهم. فكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم كل قوم. مرة زاروا عدي بن حاتم، كان ملك، أخذه إلى البيت وأكرمه وقدم له وسادة من أدب معشوة ليفا، قال اجلس عليها، قلت بل أنت، قال بل أنت، قال فجلست عليها وجلس هو على الأرض. رأى زيد الخير، قال يا زيد لله درك، أي رجل أنت؟ ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد، عرف قيمته. يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يعني إذا أردت أن تجرح الإنسان، أن تحطمه، أن تهينه، ولي عليه من هو دونه علما وخلقا، شيء لا يحتمل. سئل سيدنا علي كرم الله وجهه ما الذل؟ قال أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. إذا وليت على أناس كرماء لئيم فقد حطمتهم، فقد ذبحتهم من الوريد إلى الوريد. يجب أن تولي على كل قوم أكرمهم وأعدلهم وأرحمهم. لذلك لما الصحابة الكرام تخوفوا من سيدنا عمر لما ولاه سيدنا الصديق، سيدنا الصديق قال: أتخوفونني بالله؟ أقول لله عز وجل يوم القيامة: يا ربي وليت عليهم أرحمهم، أرحمهم وليت عليهم. أنت أحيانا على مستوى معلم صف، لو عينت عريف، أنتقي مثل بسيط جدا، هذا العريف تحاسب يوم القيامة عنه كيف وليته، وفي الصف من هو خير منه. من ولى رجلا على عشرة وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. كان يولي كريم كل قوم، لك تولي الكريم النزيه النظيف المنصف العادل الرحيم. أيام أنت تلاقي هالأمر بيد فلان ترتاح، لك ابن أصل منصف نظيف يده نظيفة عفيف، تحس براحة ما بعد راحة. إذا إنسان كفؤ تولى منصب معين. لذلك قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين، القوة تعني الكفاءة، والأمانة تعني الإخلاص. كان قويا في اختصاصه، أمينا على قيمه. يعني في إدارات للعمل أنا أعترض عليها اعتراضا شديدا. أيام مدير عام شركة بيتلقى كل معلوماته من أحد الموظفين، وقد يكون أحد هؤلاء ليس في المستوى المطلوب فينقل المعلومات التي يريد. هؤلاء الذين ولي عليهم من هو دونهم وبدأ ينقل المعلومات غير الصحيحة لمن هو أعلى منه، ماذا فعل هذا بهؤلاء؟ بالغ في الإساءة إليهم. لذلك يقول سيدنا عمر: ولا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم، لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. الآن وكان عليه الصلاة والسلام وهو مع الناس يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. إنسان ما بتعرفه يجب أن تأخذ الحيطة منه. المؤمن كيس فطن حذر. قال لي واحد أشر له شخص ركب معه طلع قاتل، بقي بالسجن 5 سنوات اللي ركبه، اعتبر متواطئ معه وعلى التحقيقات وعلى المدى الطويل. فأيام إنسان بيكون شخص معه مخدرات، أيام بيكون شخص معه مواد ممنوعة، فقبل أن تكون لا تكون ساذجا. سيدنا عمر علمنا، قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لا من السذاجة بحيث أخدع ولا من الخبث بحيث أخدع. فكان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. في ابتسامة، في مودة، في علاقة طيبة، لكن في ذكاء، في حيطة، وفي حذر. اسمع أيام من أخواننا قصص مو معقول تقع. مبلغ ضخم سلمه يا من دون وصل، طلع نصاب، دفع مبلغ استثمار لجهة غير موثوقة، راح المبلغ. المؤمن طيب لكن ما له ساذج. المؤمن عنده حسن ظن بالناس لكن ما له أبلة. يعني نحن بنفهم المؤمن إنسانك درويش، وكلمة درويش إلى معنى أعمق، يعني أجدر درويش، فلان درويش، لا ما له درويش. في أعلى درجات اليقظة والحيطة والذكاء. المؤمن كيس فطن حذر. فالإنسان قبل ما يوقع، قبل ما يقبض، قبل ما يقبض، قبل ما يسلم نفسه لإنسان، هذا الذي أوكلت إليه مصيرك هل تعرفه؟ سيدنا عمر علمنا، قال له: ائتني بمن يعرفك. فهذا الذي طلب منه هذا جاء برجل، قال له: أتعرفه؟ قال: نعم. قال له: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال له: هل جاورته؟ قال: لا. قال له هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال أنت لا تعرفه، لعلك رأيته يصلي في المسجد؟ قال نعم. قال أنت لا تعرفه، هل جاورته؟ لا. هل سافرت معه؟ لا. هل حاككته بالدرهم والدينار؟ لا. قال له أنت لا تعرفه. قال له يا هذا إني لا أعرفك. هذا الشاهد غير كافي، لكن من شدة أدبه الله يرضى عنه قال له ولا يضرك أني لا أعرفك، قد تكون أحسن مني. إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. هلا شوف قصر العدل بيقول لك 5000 دعوة كلها في سذاجة، سلم بلا تيقن، أعطى بلا إيصال، عقد شركة بلا عقد. إذا كان ما في عقد ما في إيصال يدخل الشيطان لك ما معه وثيقة ضدك، أنت عندك أولاد هو غني، يدخل الشيطان. فأنا أتمنى على إخواننا الكرام يعني وثق كل شيء، وثقه، وثق كل شيء وارتاح ونام على ريش عام كما يقول بعض الناس. ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. وجهه بشوش، علاقاته طيبة عليه الصلاة والسلام، لكن ماله يعني إذا كان إنسان ما بيعرفه بيسأل بيدقق. والله بسمع عن حالات زواج شيء لا يصدق، ببساطة وافقوا على الزواج، طلع شارب خمر، طلع زاني، ببساطة وافقوا، طلع نصاب، طلع كذاب. إن الزواج رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. والحقيقة الناس لا يحترمون المغفل، لا يحترمون المغفل أبدا. يعني أنت لا تكون مغفل ولا تكون طيب لدرجة السذاجة ولا تكون من غير مدقق فيما يقوله الناس. من صفاته مع أصحابه كان يتفقد أصحابه. أيها الإخوة الأكارم، إن الله يسأل العبد عن صحبة ساعة. ما لك أصدقاء في أثناء الدراسة؟ ما لك أصدقاء في الخدمة الإلزامية؟ ما لك أصدقاء في العمل التجاري؟ ما لك أصدقاء في الوظيفة؟ فقدتهم؟ سألت عنهم؟ ما بدك عمل تلقى به عند الله عز وجل؟ هيك النبي علمنا. كان يتفقد أصحابه. سيدنا عمر بلغ أن أحد أصدقائه صار في الشام وعاقر الخمرة وانتكس على رأسه، أرسل له كتاب صدره بقوله تعالى الحمد لله غافر الذنب قابل التوب، ونصحه نصيحة طيبة. قال هذا الرجل قرأ الكتاب وصار يبكي، أعاده مرة ومرتين وثلاث وأربع مرات إلى أن أقلع عن شرب الخمر. وبلغ سيدنا عمر النتيجة الطيبة لهذا الكتاب، فقال سيدنا عمر هكذا اصنعوا مع أخيكم إذا ضل، لا تكونوا عونا للشيطان عليه بل كونوا عونا له على الشيطان. يعني إذا أخ شرد، انتكس، ترك الصلاة، انغمس بالمعاصي، لا تحاربه، تألف قلبه، زوره، أحسن له، قدم له هدية، إنك بهذا العمل تستجلبه. فكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه. واحد قال لي كلمة أعجبتني جدا، قال لي أنا أفضل ازرع 10 غرسات واعتني بها عناية فائقة حتى تكبر وتثمر من أن أزرع 1000 غرسة من دون عناية كلها ابتباس بعدين. هذا هو الفرق بين التربية والتعليم. لا تهتم بإلقاء درس وتمشي. الأخ اللي أمامك له مشكلة، له قضية، سألت عنه، سألت عن أحواله، تابعت أموره، فقدت أحواله، اتصلت في هاتفية مرة، يعني المتابعة تعمل مودة. النبي كان يتفقد أصحابه. فأنا أتمنى عليكم واحدا واحدا يتآخى مع أخ. يعني أنت الناس كلها بتتعامل معك للدنيا، بيع شراء، أما إذا إنسان طرق بابك ما له عندك شيء، بس أحبك في الله وتفقدك لله وسأل عنك لله واطمأن على صحتك لله. ما بتحس إنه الإنسان متميز وقلبك مفعم بالمحبة له؟ فنحن إذا كان إنسان سلك طريق الإيمان بحاجة إلى أن يقلد النبي العدنان. قلده في تفقد إخوانك، قلده في زيارتهم، في السؤال عنهم، في عيادة مريضهم، في مساعدة محتاجهم، في إطعام جائعهم، في رعاية ضائعهم. قلده. أول نقطة، يخزن لسانه إلا فيما يعني، يؤلفهم ولا ينفرهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد، يتفقد أصحابه. هي أخلاقه الاجتماعية. ومن صفاته الاجتماعية الراقية، وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الناس عما في الناس. ما له عايش ببرج عاجي، ما له عايش بأحلام، ما له عايش باهتمامات بعيدة عن واقع الناس. كان يعنيه ما يعني الناس، أحوال الناس. يعانون من قضية، سأل عنها، تفقد أخوانه، حاول معالجته. في أشخاص عندهم روح فردية، هو عنده بيت، هو متزوج، هو دخله يكفيه، عنده شركة رابحة جدا، ما عاد يهمه الشباب، تزوجوا ما تزوجوا، لهم أعمال. لك لا توجع رأسك، هذا إنسان فردي، هذا إنسان لا يحبه الله عز وجل، لأنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. في لك اهتمامات مقدسة واهتمامات ما لك أجر عليها بدافع حبك لذاتك، فالإنسان لا يقع عند الله إلا باهتماماته الجماعية. بهمك أمر إخوانك، بهمك أمر هدايتهم، بهمك أمر زواجهم، أمر أعمالهم، أمر دينهم. فالنبي الكريم كان يسأل الناس عما في الناس. زارك أخ من محافظة بعيدة، كيف الأمطار عندكم؟ كيف أحوالكم؟ كيف أعمالك؟ والله أنا أحاول أن أقلد النبي الكريم. هذا شيء بساي مودة. فالنبي الكريم كان عليه الصلاة والسلام يسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه. يعني أيام الإنسان لا ينتبه لنفسه، بيسمع قصة فيها مخالفة للشرع، هيك عملت، والله عفرم عليه، أنت ماذا فعلت؟ تكلمت كلام في معصية كبيرة، أنت الآن قويت القبيح، قويت المعصية، أثنيت على صاحبها. لو كان في عمل ظهره في بطولة، بس إذا كان أساسه مخالف للشرع لا ينبغي أن تمدحه. إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، يغضب. إذا مدحت الفاسق رسخت الرذيلة، رسخت المعصية. ينبغي أن تحسن الحسن وتقويه، وأن تقبح القبيح وأن توهينه. فلقيت في عمل طيب أثني على صاحبه. هيك شاب عم يصلي بالمسجد، قال له تقبل الله. قال لي أخ، دخل واحد لمسجد شاب فرق حذائه، هو حالته المادية جيدة، قال لي مباشرة اشتريت له حذاء. يقول هذا الشاب الذي فرق حذاؤه وجاء من يشتري له الحذاء، يقول ما تركت الصلاة طوال حياتي تأثرا بهذا الموقف. إنسان عمل عمل طيب شجعه، قوي له همته. إنسان عمل عمل سيء لا تسكت، انصحه، اذكر له أنه أنت خالفت الشرع. ما دام في أمر بالمعروف ونهي عن منكر الله بيحبنا جميعا. أما إذا عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمقتنا الله جميعا ولو كنا صالحين. هلأ في شخص هو صالح خلاص انتهى الأمر. لذلك الأمر بالمعروف فريضة سادسة، والنهي عن المنكر فريضة سادسة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والله عز وجل قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كانوا مصلحين لا يهلكون، أما إذا كانوا صالحين يهلكون. والفرق واضح بين المصلح والصالح، الصالح لذاته بنفسه، أما المصلح لغيره، يحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه. والأباء أيضاً، يعني إذا كان ابنه كذب وسكت الأب والله مشكلة، إذا الابن ترك الصلاة والأب ما حكى ولا كلمة أو ترك فرض صلاة، وإذا الابن عمل عمل طيب والأب سكت ما بال فيه ضعفه. شوف النقطة ما أدقها، كلما وجدت عملا طيبا عليك أن تثني عليه وأن تقويه وأن تبرزه وأن تدعمه، وكلما وجدت عملا سيئا عليك أن تحقره وأن تقبحه وأن توهنه وأن تحذر الناس منه. كان عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه معتدل الأمر، ما في مبالغات، تطرف ما في، غلو ما في، إفراط ما في، تفريط ما في، الإفراط المبالغة والتفريط التقصير. يعني أصوب موقف الاعتدال، معتدل الأمر غير مختلف، ما في تناقض. الإنسان أيام يتناقض، يعني سمعت قصة، شاب اشترى لزوجته غسالة من نوع الحديث، فقالت له أمه موبخة: لماذا؟ من أجل أن تبقى نائمة إلى الظهر؟ وعنفته أشد التعنيف، لكنه من غرائب الصدف أن صهرها اشترى لابنتها الغسالة نفسها. الله يرضى عليه ويوفقه. هل هناك أقبح من التناقض؟ أبدا، مستحيل. شوف الأب أحيانا بيكون له بنت وعنده كنة بالبيت، البنت دائما في عطف، دائما معزورة، تعبانة مسكينة، ما عم ترتاح، وإذا كان كنته أصفرت يوم كسلانة، ما فيها مروة، ما فيها ذوق. لا تتناقض، التناقض بشع. أنا مرة أمامي كنت بمحل تجاري، في بالمحل أثناء العطلة النصفية ابن صاحب المحل موجود وصانع بنفس السن، والله حمل الصانع توبين ثلاثة خمسة، ما عاد فيني قال له حميل شاب لساعتك هلكوا، مسك ابنه توب اوعى بظهرك اوعى ظهرك. يا لطيف، احتقرته احتقار شديد. لك ابن الناس هذا كمان، هذا عم تحمله توبين وثلاثة وخمسة وعشرة حتى ما يتحمل، قال لك ما عاد فيني احمل شاب. أما ابنه حمل توب واحد خاف على ظهره. الإنسان لو سار في الطريق بلا ثياب والله أشرف ما يتناقض، أوعك تتناقض. إياك أن تشوف النبي الكريم معتدل الأمر غير مختلف، ودائما وأبدا في عنا مقياس لا يخطئ، لا يخطئ أبدا. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، ضع نفسك مكان هذا الإنسان. أنت موظف وراء الطاولة، جاءك مراجع، ضع نفسك مكانه. في حديث لطيف، في فنجان قهوة سخن والجريدة أمامك وبده شغلة، بده أمل تعا بكرة، منين جاي هذا؟ كم باص راكب لأجل عندك؟ قد يكون جاي من حمص، يعني روح نام بالفندق، ما هيك؟ روح نام بالفندق، ادفع شي 800 ليرة 1000 ادفع، تعا بكرة، والقضية بتكلفك 10 دقائق. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، معتدل الأمر غير مختلف. أخواننا الكرام، المؤمن ينصف الناس من نفسه، لو كان قوي، لو كان كلمته هي العليا، لو كان ما في إنسان يجرؤ أن يحاسبه، بيحاسب نفسه، بيعتذر، بيقول سامحوني أنا غلطت. أما دائما هو على حق والناس على باطل، هذا موقف غير منصف. فكان عليه الصلاة والسلام معتدل الأمر غير مختلف، يعني ما في تناقض بحياته. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها،
1: لكل حال عنده عتاد، يعني العتاد الأداة، الأدوات، يعني بيخطط كان عليه الصلاة والسلام في حال قد يفاجأ بحال، مهيئ ما يغطي هذا الحال. هي الإنسان الساذج السائب الذي تواجهه الأحداث فأفعاله كلها ردود فعل، كل شيء متوقع ما يقله حل. والفكر العلمي لو أنه ما وافقوا ماذا أفعل؟ لو سافرت ماذا أفعل؟ لو قبلت في هذا العمل ماذا أفعل؟ دائما يفكر في المستقبل. أساسا الأذكياء يعيشون المستقبل سلفا، والأقل ذكاء يعيشون الحاضر، والأغبياء يعيشون الماضي. قال ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. التغني بالماضي دون أن يكون الحاضر امتداد للماضي هذا غباء بالإنسان، والاهتمام بالحاضر ثم يفاجأ بالمستقبل بأشياء غير متوقعة هذا غباء بالإنسان. لا بد من أن تعد لكل شيء عدته. لذلك النبي قال إذا قامت الساعة، ما بعتقد في مثل أوضح من هذا المثل، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. انتهت الدنيا فليغرسها، هيئ لأولادك من بعدك. سيدنا زكريا ماذا قال؟ فهب لي من لدنك وليا إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يعني ما أنه هو دعا إلى الله والناس التفوا حوله، لكن فكر بمستقبل الدعوة، فكر بمن يحل محله. ففي كثير أشخاص عظماء يعني لا يفكرون أبدا في من يحل محلهم. تهيئ أناس يتابعوا العمل. لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. يعني في أشخاص إذا أقبلوا غير معقول إقبالهم، وإذا أدبروا إدبارهم غير معقول. إذا أحبوا إنسان بزوجوا بنتهم لإنسان. الإنسان بحديث مو إنسان معقول، فوق التصور خلقا وعلما وفهما وغنا. فإذا كان صار في خلاف بيطلع معه أمراض، بيطلع لئيم، بيطلع عدم الاعتدال. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الذين يلونه من الناس خيارهم. لا تقرب أراذل الناس منك، قرب الأكارم. يعني أنت مؤمن لك سمعة لك مكانة، لا صاحب الأرازل. الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. الأقوياء أيام بيقربوا أناس غير جيدين، فالناس يتعاملون مع القمم من أعوانهم. فالأعوان إذا ما كانوا على المستوى الراقي يسيئون أشد الإساءة لمن فوقهم. فأنت لا تقرب إلا إنسان كامل، لا يكون حولك إلا إنسان كامل، لأنك تعرف به. وكلكم يعلم أن صحبة الأراذل تجرح العدالة. أنت إنسان مستقيم ومالك حلال وعفيف وملتزم، يكفي أن تصحب رذيلا حتى تجرح عدالتك. كيف انسجمت معه؟ كيف سرت معه؟ كيف سافرت معه؟ لهذا العلماء قالوا صحبة الأراذل تجرح العدالة. لذلك الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة. والإنسان إذا كان بموقع قيادي لا يغني المعارضة، لو ألغاها بنافقوا له الناس بصير. أصغي إلى النصيحة، أصغي إلى كلمة الحق ترقى، أما إذا رددت كل نصيحة لا ترقى بل تهبط. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه. من باب التذكير يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يؤلف أصحابه ولا ينفرهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد، يتفقد أصحابه، يسأل الناس عما في الناس، يعنيه أمر الناس، يحسن الحسنة ويقويه، ويقبح القبيحة ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، ما في تناقض، معتدل لا إفراط ولا تفريط، لكل حال عنده عتاد، يهيئ للمستقبل، يخطط، لا يقصر عن حق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده، أعمهم نصيحة، أعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. هذه بعض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، وله شمائل وهو في بيته، وننتقل في درس قادم إن شاء الله تعالى إلى آدابه صلى الله عليه وسلم في مجالسه مع أصحابه. والحمد لله رب العالمين.
2: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وبسرعة الشيخ صلاح راح يدور على أفضل شخص يصلح لأن يكون قائدا لمجموعة عسكرية.
1: وماذا قصدت يا أبي بأن التواصل يكون عبر نقطة ميتة؟
0: أنت تعرف يا معاذ أن الاحتلال حينما يعتقل الشاب فإنه تحت التعذيب يقول كل شيء، ولذلك كانت توصية الشيخ أن يتم التواصل برسائل لا يعرف من صاحبها، مثلا أن توضع لك رسالة في حذائك وحين تقرأها تعرف أنه تم اختيارك لكن لا تعرف من هو المسؤول عنك وهكذا.
1: وبذلك حين يتم الاعتقال لا تعرف أنت من المسؤول المباشر عنك.
0: تواصل الشيخ صلاح مع المجاهد محمد الشراتحة وطلب منه تشكيل مجموعة عسكرية للقيام بعمليات ضد الاحتلال وأن يقوم مباشرة بتحديد هدف يتم رصده للبدء بتنفيذ هجوم.
2: وهل قاموا بتنفيذ عمليات؟
0: نعم، نفذوا عمليات إطلاق نار على مستوطنات إسرائيلية، كمان إطلاق نار على مستوطن في منطقة الشيخ رضوان.
1: وهل كانت هذه العمليات مؤثرة؟
0: الحقيقة أن هذه العمليات كانت البداية ولم يكثر فيها قتلى أو إصابات من الاحتلال الإسرائيلي.
2: يا خسارة، نريد عمليات قوية، إنهم يقتلون كل يوم ويجب أن يذوقوا ما يفعلون بنا.
0: تمام، حصل يا نسيبة.
2: ماذا حصل يا والدي؟
3: شوف يا شيخ، من فضل الله مسؤول المجموعة عنده تجربة وخبرة ليتعامل مع الاحتلال وبيعرف كيف يدخل وكيف يخرج. رح يدخل لداخل إسرائيل ويقوم باختطاف أحد الجنود.
4: وهل تابعت معاه مكان الاختطاف وطريقة الاختطاف وأين سيأخذون الجند المختطف؟
3: نعم، وتم ترتيب الأمر والتدريب على تصور عملي للعملية.
4: إذن على بركة الله، نفذ.
3: بعد يومين بإذن الله انتظر البشرى.
4: يا رب يا رب انتظر. بديش أوصيك، أرواح الناس أمانة معاك، بدي عملية تقلب كيانهم.
3: كن مطمئنا،
4: دير بالك على حالك.
3: ماشي يا شيخنا، وصينا.
4: الله معك.
0: مرة أخرى راجع الشيخ صلاح مع محمد الشراتحة خطوات العملية والمهام المكلف بها كل شخص والمكان الذي سيضعون به المختطف.
1: وهل كان التفكير أن يبادلوا به الأسرى؟
0: نعم، هذا من جانب، ومن جانب ثان هي عملية تهز كيان جيش الاحتلال وتفهم جيش الاحتلال أنه لا يستطيع حماية جنوده حتى حين يتم خطفهم وليس إطلاق النار عليهم من بعيد.
5: حاضر يا نور عين بابا.
6: وأنا يا بابا بدي تجيب لي عروسة من اللي بتحكي بابا وماما.
5: حاضر يا بابا حاضر، بتقول بابا وماما وتاتا وكل إشي.
1: دير بالك على حالك، الله معك.

0: تعرف انا مش عارف كيف صابرين على الحشرات العرب.
1: ليش هم بيضايقوك في شيء؟
0: ضايقني وجودهم؟ ليش يكونوا موجودين؟ ليش؟
1: خلاص يا سيدي موتهم موتهم.
0: انت بتتمسخر، انا راح اموتهم. لا لا ما بيكفي، لازم اشرب من دمهم كلهم.
1: صغار بلاش،
0: صغار كبل كبار، بكرة صغير بيكبر ويصير بدو حق أبوه، لازم يموتوا كلهم، لازم أشرب من دمهم، وكل أولادك العرب لازم يموتوا.
1: انت مجنون، موتهم بس ما تموتناش،
0: هم هيموتوا احنا لا.

0: احضروا لطفلتي العروس، انهم ظلموا، انهم قتلوا.
1: هؤلاء هم المحتلون الاسرائيليون.
2: ولكن يا ابي، هل فعل احد شيئا ضايقه ففعل هذا؟
1: يا ولدي، الاحتلال لا يحتاج الى سبب ليقتل، هو فقط يقتل لقناعته انك يجب الا تعيش.
2: سنعيش ونطردهم باذن الله ونشربهم من الكأس الذي شربنا منه.
3: اللهم احفظهم، اللهم احفظهم.
2: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: خطر خطر، مسيرة أعداد كبيرة تقترب من المكان.
2: يتم التعامل معهم وسيتم إرسال وحدات مساندة آجلا.
1: بسرعة بسرعة، إحنا في موقف صعب.
2: أطلق النار بقوة، لا ترحم أحد، أطلق.
0: الله أكبر.

0: رائع، ولكنك رسمت هنا علم فلسطين والاحتلال يضع علما له.
1: أنا أعرف، ولكن رسمت علم فلسطين لأننا سنضع العلم هنا بإذن الله قريبا وسنطردهم.
2: الله يرضى عليك يا نسيبة ويحفظك يا رب يا شطورة.
3: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
0: استمرت المواجهات بالحجارة والمولوتوف وكثرت الإصابات والناس أصبحوا في حالة غليان.
1: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟

0: طبعا أنا دعيت لهذا الاجتماع الطارئ لأن الظرف لا يحتمل التأخير، الفرصة سانحة للانطلاق لنقود العمل الشعبي والجماهيري باتجاه الاحتلال.
1: أيوة هذا الوقت كتير مناسب ولازم نستثمره كويس، بس عندك أفكار يا شيخ؟
0: نعم، ولذا نحن مجتمعون، يجب أن تتحول الهبة إلى كل الأماكن، وهم الآن يقومون بإغلاق الجامعة الإسلامية كل يوم لأن ذراعنا الطلابي يقوم بالمواجهة. يجب أن نستخدم المساجد والساحات وكل المناطق لنقل هذه المواجهة.
2: لا بأس، على بركة الله، أنا سأبدأ من منطقتي من اليوم، تكبيرات في المساجد، ويمكن صناعة نعوش وهمية للطواف في كل المنطقة.
0: هذا كلام جيد، لابد من الاستنفار الكامل لكافة عناصرنا، الطلبة والمناصرين، ومنذ هذه اللحظة.
3: نعم، وهذا بيتطلب منا تجهيز زجاجات حارقة وتحديد أماكن التواجد وترتيب من يقود المسيرات وتوزيع الأدوار، ولابد من عمل الدروس في المساجد، استنفار حقيقي.
0: يا إخوة، هذه المرحلة ستنطلق وستنجح وستقترب الفترة التي ينتهي بها هذا الاحتلال. اليوم مولوتوف؟ نعم، ولكن لابد أن نصل لمرحلة نثخن فيها جراح العدو ونؤلمه كما قتل ودمر وشرد. إلى العمل يا رجال، استعينوا بالله.

0: الحمد لله، الله يرضى عليك يا أمي.
1: هذا شيء لا يذكر يا أمي، فكم سهرت وتعبت وتحملت.
0: أسأل الله أن يقر عينك بأولادك وتراهم عظماء يساندونك ويساعدونك.
2: يا رب يا رب.
3: معاذ، انظر كيف فعل أبي مع جدتي.
4: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
1: أقر الشيخ وقيادات الحركة أن تنتقل المظاهرات إلى المناطق، بدءا من خان يونس ثم الشاطئ ثم إلى الحارات والمخيمات جميعا، وكذلك إلى رفح. كان ذلك في غضون أيام.
4: وهل كان واضحا أن الحركة الإسلامية تدير الأمر؟
1: على الأرض كان يتحرك أبناء الحركة الإسلامية من المساجد والجامعات، وأيضا ذراعها الطلابي الكتلة الإسلامية هو صاحب الدور الأبرز، بالإضافة إلى أن كل الذين كانوا يتحركون في المناطق كانوا من أبناء الحركة الإسلامية.
3: تقصد يا والدي أن الفصائل الأخرى لم تكن موجودة؟
1: لا يا بنيتي، أصلا المظاهرات هذه كانت ردة فعل لجميع الناس، ولكن الحركة الإسلامية تعرف أن ردة الفعل لا تكفي لاستمرار العمل المقاوم، لا بد من شيء منظم، فأخذت خطوة لأجل تنظيم وتفعيل هذه المظاهرات.
4: تقصد أن كل فئات الشعب موجودة في المظاهرات بما فيها الفصائل الأخرى؟
1: نعم بالضبط. ثم أصدر الشيخ وإخوانه أول بيان.
3: ماذا تعني بكلمة بيان يا أبي؟
1: هو ورقة توزع مكتوب عليها كلمات تتحدث عن المقاومة وأهدافها.
4: وهل وزعت فصائل المقاومة مثل هذا البيان؟
1: نعم، ولكن كان متأخرا قليلا، فالحركة الإسلامية أصدرت بيانها الأول في 14 من ديسمبر كانون أول 1987، وأما الفصائل الأخرى فقد بدأت من 8 من يناير كانون الثاني 1988.
4: وماذا تحدث الشيخ في البيان؟
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: كل السرية الطلابية التي تحولت الآن إلى الكتيبة الطلابية وتوضعت في الجنوب اللبناني في مواجهة الاحتلال الصهيوني. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك.
0: إذن أنتم أخذتم القرار بأن تتوضع الكتيبة في جنوب لبنان بنت جبيل وبعض المناطق المحيطة بها، وكانت تتمتع بشيء من الاستقلالية في الأداء القتالي اليومي. بعد فترة قصيرة هي ستواجه استحقاق كبير على صلة بالاجتياح الذي وقع عام 78. يعني خلينا نحكي شوي عن الكتيبة، وضعها، تموضعها، علاقتها بالمحيط في ذلك الوقت.
1: في الحقيقة الكتيبة مش شبه استقلالية، كان عندها استقلالية كاملة.
0: نعم.
1: والنخبة التي كانت في داخل هذه الكتيبة، يعني من القيادات، قيادات الفصائل اللي في داخلها، قيادات يعني السرايا، كانت نخبة من الدرجة الأولى إذا شئت. وكان الخط الأساسي الذي تتبعه الكتيبة، وإنه اللي هو يعني كنا نتحدث عن خط الجماهير، العلاقة بالجماهير، خدمة الجماهير، مراعاة تقاليد الجماهير وعاداتهم وإلى آخره. الكتيبة
0: هذه ربما أخطأ وقع فيها كثيرون وأساءوا لصورة المقاومة وللعلاقة مع الناس.
1: والكتيبة تميزت في الجنوب أنه هي اختلفت عن الكتائب الأخرى بصورة عامة، خصوصا تلك التي كانت على علاقة وثيقة مع الحركة الوطنية في الجنوب. الكتائب الثانية أو بعضها صار حاطط دم كل باله انه كيف يسهل للحركة الوطنية السيطرة على الجنوب وعلى وبعدين صار في اشتباكات بينهم بين امل وبينهم بين الاهالي والسكان. نعم. من خلال القوى الحزبية
0: المحلية
1: اللي كانت يعني تستقوي على البلد من خلال
0: القوة الفلسطينية،
1: والقوة اللبنانية كمان، كانت قوة لبنانية مسلحة، يعني كانت تصطدم مع المجتمع، مع التركيب الأساسي للمجتمع، سواء كان الكبار بالسن، المشايخ، عاداتهم، تعرف تقاليدهم وإلى آخره. هؤلاء كانوا يأتوا بعقلية أنهم يسار وأنهم منفتحين
0: ويتصرفوا
1: بنوع من اللي بده يمسك سلطة يعني على الناس. الكتيبة كانت على الضد من هذا تماما، حتى كان في تشجيع لمن يريد أن يصلي يعني أو بيقدر يصلي أو بعرف يصلي يروح يصلي مع الناس، وكانت العلاقة كتير يعني وثيقة.
0: نعم.
1: لدرجة أنه صار الناس في بنت جبيل وفي المنطقة ومارون راس يتحدثوا عن الكتيبة، أنه كان يشوفوا فرس مثلا سمعت أبيض أو أخضر برفت فوق روسهم بحميهم لما تصير المعارك والكذا. وكان واضح انه في صار حتى لدرجة مرات الكتيبة اشتبكت.
0: نعم.
1: كان مروان الله يرحمه،
0: مروان كيالي،
1: اشتبكت مع القوات، بعض القوات التابعة لفتح والحركة الوطنية بسبب الاهالي وامل والناس اللي هناك، حتى لدرجة يعني انا بذكر في بعض كبار الشيوخ كان الكتيبة تاخذهم تخدم على الجنوب، تطلعوا من الجنوب يعني حرصاً على حياتهم. على حياتهم. المهم الكتيبة ميزتها الأساسية أنه أصبحت جزء من التركيبة والناس صارت تحبها وما زالت تحبها.
0: نعم. يعني أنت كنت في ذلك الوقت ما زال هذا النقاش دائر التعبئة، يعني
1: طبعاً
0: كان
1: طبعاً.
0: هذا الموضوع كأنكم في مراحل التنظيم الأولى،
1: الأيديولوجي تمام والكل شيء والأخلاق والمسلك وقضايا، يعني أنا بعتقد كل ناس دخلوا على الكتيبة أو تعاملوا مع الشباب في الأرض المحتلة كمان، هذه لازم تفرض لها مجال كبير.
0: نعم.
1: الشغل.
0: نعم.
1: الإنجازات يعني هلأ في صيت كبير للكتيبة، ولكن الإنجازات اللي أبو حسن وحمدي أنجزوها في الأرض المحتلة لا تقل أهمية، يعني لعبوا
0: احنا حنأتي على هذا الموضوع
1: دور يعني رئيسي يعني في. نعم. العمل الغربي يعني، وكان كثير يعني من الناس اللي بيعرفوا هالقضية يعني. فالكتيبة كانت عندها عقلية بالشغل، من ناحية تشتغل بجدية بالتحصين، بالحفر، وهذه كان يعني فارسها علي أبو طوق رحمه الله عليه، يعني الخنادق، الأنفاق، الكذا.

0: آخر هي
1: شغل الليل النهار يعني. نعم. كانت نشاط عام وهذا ما كان من تقاليد يعني العمل الفلسطيني.
0: كان في حالة من الاسترخاء والدعاء
1: يعني بدون ما نتهمهم بس. نعم. ما كان عندهم هالتقليد.
0: نعم.
1: بنفس الوقت العلاقة بالناس أنا برأيي كانت كتير أساسية لدرجة أنه كان لما كانوا هم موجودين كان يعني كأنهم عايشين مع أهلهم.
0: تشعر الناس بالاطمئنان إليهم وفي العلاقة.
1: أنا بعتقد لحد الآن صيتهم عطر جدا وهذه مشكلة مش مسألة بسيطة يعني.
0: صحيح.
1: مش مسألة بسيطة إطلاقا.
0: صحيح.
1: عرفت كيف؟
0: طيب الاختبار ربما كان يعني اختبار عسكري قوي كان مع توضع الكتيبة في الجنوب كان اختبار 78 اللي هو الاجتياح اللي
1: لا في معارك في مارون الراس. نعم. وإشي صارت فيها إنجازات كبيرة الكتيبة. يعني في مرة ما احتلت مارون الراس وعادوا احتلالها وعاود يعني صار في لها قصص. هذه التفاصيل غير من اللي كانوا في الكتيبة وإذا قابلت معين ولا حدا بعطوك في صور تفصيلية أكثر
0: عن المعارك يعني التي خلطها الكتيبة
1: عن المعارك.
0: لكن يعني 78 اللي هو كان يعني في شيء حالة إلى حد ما مفصلية لأنه هو يعني كاد ينتهي بشبه اتفاق وصدر قرار المجلس الأمن وإلى آخره. ربما هذا يعني ترك أثره على مجمل الوضع في الساحة الفلسطينية سيما أنه هو أعقب عملية كبيرة نفذتها المقاومة على شاطئ فلسطين.
1: يعني بس دير بالك الحقيقة هذه الفترة كانت قاسية كتير سياسيا.
0: نعم.
1: يعني بعد 78 كان الأخ أبو عمار عقد اتفاق تقريبا في وقف إطلاق النار.
0: نعم.
1: وكان الاتفاق داخلين فيه الفرنسيين وداخلين فيه
0: يعني كان مهمتكم خرقه
1: مش مهمتنا مهمة اليسار خرقه.
0: نعم.
1: احنا ما اشتغلنا هالشغلة احنا كان في نوع من ال يعني التوافق يعني التناغم مع القيادة بدون ما كنا نصلها فيها بس اللي فكروا في ضرب هذا هم اليسار.
0: نعم.
1: واللي عملوا هاي العملية الفظيعة لما أجوا قتلوا وأطخوا على واحد من القوات الدولية ضربوا يمكن 28 رصاصة ما مات سولافان اسمه.
0: نعم.
1: سولافان حملوه الفرنسيين زي المنخل بس أظن ضل عايش ما مات رغم أنه رشوه.
0: كان الهدف منها كسر موضوع وقف إطلاق النار واستئناف
1: وهذه كانت أظن ديمقراطية وبعض الشعبية يعني شباب من هاليساريين أنا بعتقد وراها السوفيت بالمناسبة اللي كان يشتغل ضده.
0: كيف تصرفتوا أنتوا في ظل هذا الجو يعني كان يعني
1: لا كنا احنا ما لنا علاقة في كل هدول يعني ما كنا بس مثلا كان شاب قريب منا كتير اسمه تمراز حاول يحميه لهذا الفرنسي.
0: نعم.
1: هم يضربوه يعني كانوا يكملوا عليه يعني احنا ما كنا بهذا الموقف ابدا اطلاقا يعني كنا يعني ما عندنا مشكله فيها وقف اطلاق النار شو هالجريمه الكبرى اللي في الدنيا بتصير وقف اطلاق لفتره من الفترات نستعد فيها من لملم جراحنا من كذا ما احنا كناش ننظر لها انه هي خيانات وطنيه.
0: نعم.
1: عرفت كيف في اي معركه بصير وقف اطلاق نار في حدا بعملش وقف اطلاق نار يعني شو هالكلام الى هذا المهم بعد وقف اطلاق النار عرفت كيف من يصير في شغل حقيقي للمعركة القادمة ولإعادة إطلاق النار. لكن هي هذا كان وراها هدف سياسي ما له علاقة بوقف إطلاق النار
0: كسر هذا الشيء اللي كان مستجد بين ياسر عرفات والأمريكان اللي كان
1: شو قديش الأمريكان كان فرنسيين داخلين. نعم. على الخط بس بدي الغزل إذا. نعم. بدك صار. نعم. في غزل بهالقضية.
0: نعم.
1: ونباع لهم وضبوا السوفيت منه لأنه أجوا الفرنسيين دخلوا على الخط وإيش بالمناسبة يعني قتلة سولافان الفرنسيين ما فوتوها.
0: كيف صار الرد عليها؟
1: ها؟
0: كيف صار الرد عليها؟
1: أظني راح شخصية كبيرة من جماعة السوفيت بعدها يعني في فرنسا كان واحد من قيادات الكيجيبي فرنسي ليش أذكر اسمه.
0: نعم.
1: قتل
0: في باريس.
1: طيب يعني رد على تاعت سولافان.
0: نعم. هذه المعركة كان موضوع كام ديفيد بدأ وبالتالي يعني كمان في تغير حدث في المشهد العربي ما كان ربما يمثل شكل ما من أشكال الخشية في سنوات سابقة أصبح الآن واقعا قائما مع بدء المفاوضات التي ستنتهي باتفاقية كام ديفيد بالتالي كان عليكم إعادة صياغة الموقف من جديد في ذلك الوقت.
1: طبعا أنا يعني في ذلك الوقت في تحليلنا احنا السياسي أنه بدأ يخلص زيت الوجود الفلسطيني أو الثورة في لبنان
0: من ذلك الوقت أحسستم بهذا
1: من ساعة ما السادات عتب على تل أبيب أو راح على الكنيسة.
0: نعم.
1: يعني تقديرنا للموقف انه لازم نرتب امورنا للخروج من لبنان، راح نخرج. والسبب ببساطه احنا بتحليلنا انه الذي اوجد الثوره الفلسطينيه في لبنان كان المرحوم عبد الناصر. يعني عبد الناصر كان لبنان تحت نفوذه،
0: شرع وجودها من خلال اتفاق القاهره وغيره،
1: اتفاق القاهره كان اعطاها حصته هو اصلا. عبد الناصر كان له حصه كبيره في لبنان ب 58 في المعادله اللي صار فيها الاتفاق على وقف الحرب الاهليه بال 58
0: والاتيان بالجنرال الشهاب.
1: فبال 67 عبد الناصر توجهت له ضربه قاسيه، فكان عم يتقتل قلص دوره، يتراجع دوره العربي، لكن حط المقاومه مكانه، اعطاهم حصته. فكان خروج مصر يعني انتهى دور فتح ودور الثورة في لبنان، هيك كان التقدير. لكن الذي حصل انه مع خروج مصر، هذا بعدين لما صارت المعاهدة، اجى العراق مسك زمام المبادرة في الوضع العربي. فكانت بهذه الفترة صارت العلاقات بين ياسر عرفات
0: وصدام حسين،
1: صدام حسين قوية يعني بالثمانين، يعني قبل شوي وبالثمانين. فأبقى الثورة مدة أطول،
0: مدد في عمر بقاء.
1: بس أنا وقتها كان عندنا توقع أنه يمكن ما نوصل للثمانين، ولذلك صار في قرار بالتركيز أكثر على الأرض المحتلة،
0: على الداخل،
1: على الداخل. ولا وكان أكثر أنه يصير في تفكير بإنزال قوات للداخل، تطور العمل المسلح انه يبقوا في البلد، يعني يبقوا في الجبال،
0: وضع قواعد، يعني
1: قواعد جوا، وصار في محاوله ناجحه.
0: نعم. يعني هذا كان الخط الموازي لعمل الكتيبه او عمل هذا التيار. يعني كانت الكتيبه الطلابيه جسمه العسكري في الخارج، لكن ماذا عن عمله في الداخل؟ يعني
1: كان كل جهده الاساسي في الداخل، لانه كان اللي ماسك الداخل هو ابو حسن نفسه وحمدي. وكان يعني اللي في الدائل في الخارج له دور في المواجهه الاساسيه، لكن الشغل الأساسي الفلسطيني هو في الداخل.
0: نعم.
1: المقاومة يعني في الداخل كانت، ولذلك كان كل الشغل هناك. بس اللي تطور بهذه المرحلة صار التفكير أنه لازم التفكير الجدي تطوير عمل الداخل بمستوى وضع الإدخال، واللي هدول عملوا عملية الدبوية في شباب يعني من الداخل.
0: وكان في الخليج تقصد؟
1: لا، في اثنين دخلوا من الأردن وقعدوا في الجبل كتجربة.
0: نعم.
1: وقعدوا تقريبا سنة في الجبل وعملوا عملية دبوية، واحد اسمه الأخ عزيز والأخ عدنان.
0: كانت الفكرة إعادة يعني إنتاج الفكرة التي سادت بعد 67 من خلال توضع قواعد للمقاومة في الجبال وفي
1: إذا أمكن. نحن هي ضبطت مرة واحدة وبس. نعم. كان في صعوبات من الدخول في الأردن، من الأردن الحقيقة، لكن كان هذا الشغل عليه بشكل أساسي. لكن تلاحقتنا الأحداث في لبنان، يعني كانت فترة بين بعد 79-80 كان كلها توتر وصراع.
0: نعم. كان عليك أن تواجه في أكثر من اتجاه، لكن ظلت الكتيبة في كان عليكم يعني. طيب
1: أنا قاعد في التخطيط.
0: قاعد في التخطيط، أنت بتسويش إشي بس هيك بتخطط.
1: كثير عمل كيف تخطيط كنت
0: شو قاعد بالتخطيط، ما أنت كان شغلك اليومي.
1: لا مش مزح، لا مش بالمزح، جد يعني الشغل
0: بس هذا جانب كبير من هذا العمل والتنظير له ورعايته فكريا ونظريا.
1: كنت بيتر يعني
0: رفيق. حكيت من اول بحلقات سابقه انه كان ابو حسن بتعرف على الشباب بيجي بيعرفك عليهم شو يعني. كان
1: لا مش يعرفني، اناقش، انا ابو مناقشه. ابو نقاش يعني، ابو طرح خط او طرح راي. وبعدين كان لي يعني احترام انه اللي بده يجي انه فلان يعني.
0: طبعا حتقود عملية تحول هائلة بعد ذلك، يعني يمكن ما بعرف اذا نلحق نحكي
1: مش انا اللي حقودها بس الجو يا اخي. احنا المشكلة، ما هو المشكلة هاي الفكرة. انا صحيح اني درست كاتب، انا عرفت يعني ككاتب. نعم. وكتابات يعني لقت تأييد كتير على النطاق العربي، وصار في يعني ناس كثيرين يعني
0: مريدين.
1: بس الحقيقة انا شعوري الحقيقة صدقني يعني مش عمال اتواضع، يمكن عم بقطف ثمارها، بس الجهد جهد جماعي. كان ثلاث أربع إخوان مع التجربة والنقاشات اللي تدور. يعني أنا كل كتاباتي ما كانت شغلة نظرية، بفتش في الكتب وعم بعمل كتاب وبعود أتأمل وأعمل نظرية. كنت أشتغل معنا، وبعدين كانوا كلهم شباب. صحيح أنا بحكي لك عن أبو حسن أو على حمدي أو علي أبو طوق أو مروان أو كل هدول الشباب، انه شباب يعني عمليين ومناضلين ومقاتلين يعني والى اخره. طبعا انا بديش احكي على الاحياء بس عم بحكي على الشهداء. هذول كانوا ايضا منظرين، كانوا يهتموا بالسياسه وبالنظريه ويتابعوا كل قضيه، ما تفكر انه كانوا بس تعال اعمل انفاق وخنادق.
0: نعم.
1: لا، كانوا يقودوا فعلا قيادات فعليه ميدانيه ونظريه، وكان اي واحد ولا كيف كانوا قادرين يتماسكوا ويتصرفوا هيك؟ يعني ما كانت مساله بسيطه، ووعي دائم يعني كان شغل حراك.
0: انا يعني بدي احترم وجهه نظرك، انت تريد ان تقول ان انت كنت فرد من مجموعه او يعني جزء من كل.
1: لا بس بدي اقول انه القياده الفعليه العمليه اللي بنت كل هذا الشغل.
0: نعم.
1: الحق انا بحطه لهدول، على هدول الاخوان بحكي لك عنهم.
0: نعم.
1: انا لي دور معهم وكانوا يحبوني ويسمعوا لرايي وانا اتناقش معهم، بس كمان مش انه كانوا يبصموا ايش احكي وانا اروح اقعد بغرفه اتامل.
0: لا بحكيش على بصم، بس ما كمان هو دور الفرد يعني، والفرد القائد عاده هو دوره يعني له حضوره وتاثيره يعني. حتى يعني بالمناسبه هو انا قد تلتقي مجموعة، لكن يعني هذه المجموعة بحاجة أيضا لمن يؤطر ويقود ويوجه يعني.
1: لا بس يعني مش اللي بكتب مثل اللي بعطي دم، ولا اللي بنظر زي اللي بصنع النظرية. رجل حق يعني، ليش أنا يعني أحكي عن هذا؟ يعني أنا مش عم بصنع التواضع، عارف أنا وين إلي دور، يعني عارف أني أنا كتبت صوت الأشياء صياغة كذا، كنت أساعد ما في شك.
0: نعم.
1: ولكن حقيقة هذا يعني اللي صنع شقيف علي أبو طوق، المعركة اللي صارت بعد 82 اللي صار فيها المعركة، والشباب طبعا تعاون الكتيبة، مش علي أبو طوق لوحده، في منهم بديش أذكرهم لأنهم أحياء ما زالوا، ولكن هؤلاء هم اللي اشتغلوا، هم اللي عملوا المآثر كلها. طيب الأرض المحتلة، هدول اللي قاتلوا وحطوا بالسجون، ولا هذا الشغل اللي انعمل.
0: نعم.
1: عرفت كيف؟
0: طيب الآن يعني بالتزامن مع اتفاقية كامب ديفيد وقعت الثورة الإسلامية في إيران، أنت تذكر أن تأثركم يعني أو التوجه الإسلامي بدأ يعني ينشأ لديكم قبل الثورة الإسلامية في إيران، وأذكر لك عبارة أن الدخول كان دخولا جماعيا إلى الإسلام وليست مسألة نوع من الخيار الفردي. يعني أنا حقيقة حاب أحكي عن أين ومتى بدأت هذه الفكرة تتغلغل إليكم وأنتم أصحاب مرجعية ماركسية لينينية وضمن حركة فتح.
1: أنا أول شيء خليني أحكي لك عن نفسي، مدامك أنت بتحب هالقضية بهالموضوع.
0: نعم.
1: حقيقة أنا تجربتي بالحزب الشيوعي تجربة مش بسيطة يعني.
0: نعم. سنوات طويلة،
1: كانت عميقة وطويلة وإلى آخره، وبعدين تجربة من كان حوالي من حركات ماركسية، وبعدين كنت عندي إطلالي على الوضع العالمي يعني على الثورات كلها وأكتب فيها، وكتبت عن عدة ثورات وإلى آخره يعني عن عشرات.
0: نعم.
1: وبعدين ترجمت وطلعت يعني، كنت واصل لقناعة انه النظرية الماركسية كنظرية تمسكها وتيجي تدخل فيها على بدال تهبط فيها كما ظلي ما بتزبط، ولا بتقدر تعمل ثورة وتعمل تغيير. هلا ممكن تعمل شعبية في قضية معينة، لكن للأسف الطريقة اللي حملوها واللي نزلوا فيها الناس ما كانت. اثنين، كنت انا مقنع في الماركسية بنظريتين، والشباب طبعا كنا متفقين عليها. قول لماركس انه الثورة الطليعة ما بتصنع الثورة، انه الطليعة مثل القابلة القانونية اللي بتخرج الولد او الطفل من احشاء والدته، ولكن الطفل بتكون في احشاء امه.
0: نعم.
1: القابلة القانونية تسهل عملية الولادة وبتجعله يطلع معافى ويطلع سليم. اذا مش هي اللي بتصنع سماته طبيعته،
0: هي تشرف على ولادته،
1: تشرف على ولادته وتسهل ولادته. وفي رأي ثاني كمان كان يحكي ماتتون انه النظرية يجب ان تكون مبنية على خط الجماهير، تتلمس افكار الجماهير وايش حاجاتها وكيف بتعيش الجماهير، شو تجربتها، بعدين من هالمحصلة هاي انت تقوم بعملية تنظير للي انت كنت اخذته من الارض الشعبية، وبتنزل في ترجع فيها للناس، يعني مش ترجع لهم بمظلة غريبة نطلع عليهم من برا، بترجع عليهم من أفكارهم من حالاتهم من حياتهم. فإحنا لما بدأنا شغلنا كانت هذه القضية جزء من الاتفاق العام. هلأ أنا بجوز صغتها يعني أو جبتها يعني من تجربتي، ولكن صر الجميع يبحث شو سمات هذا المولود اللي عم نشتغل عليه إحنا. مش قلنا من إذا من أحشاء المجتمع العربي بده يطلع تطلع الثورة، من أحشاء المجتمع العربي بده يطلع، من أحشاء هذه الأم، من الشعب الفلسطيني، من الأمة العربية، من الأمة الإسلامية، أو من الشعب العربي كان إحنا خطنا الأساس. وإنه شو خط الجماهير اللي كان يعذبنا دائما، نعرف ما هي ما هو خط الجماهير. ولذلك كانت تصرفات كتيبة اللي أنا يعني حكيت لك عنها
0: منسجمة مع الأخلاق العامة للناس،
1: خط الجماهير كيف تسلك، كيف تساوي، وإنه الناس بيحترموا اللي بيقاتل، بيحترموا المستقيم، بيحترموا الصادق، بيحترموا المتواضع، بيحترموا اللي بيخدمهم واللي ما بده يتسلط عليهم. عرف كيف يعني؟ هذه قضايا قيم، وهي قيم في بلادنا، هذه هي قيم إسلامية وقيم عربية وقيم تاريخية. ولذلك كثير إذا بتقرأ أنت كثير من يعني لو تشوف الكتاب اللي طلع باسم أبو خالد أخوي وسعيد جرادات بذلك الوقت في تأسيس الكتيبة، أفكار في ممارسة القتال عنوانه، تقرأ هذه الأفكار كثير من الناس يقرأوا يقول يا أخي أفكار الإسلام، يقولوا لي هذه يعني مثلا موضوعات من تجربة الثورة الفلسطينية ترجم للفارسي للإيراني للفارسي وللتركي من قوى يعني إسلامية، يعني هذا اعتبروها إنه هذه من كان بدهم أدبيات من
0: بإمكانهم أن يعتنقوها ويعملوها
1: يفتحوها يقرأوها بيفتحوها يقرأوها إذا بتقرأ الكتب. بس هي أيضا من يعني إذا ماكس بيقراها وشوي متحرر من القوالب كمان بلاقي نفسه فيها، يعني مفروض يلاقي نفسه لأنه بلاقي الثورة فيها. فهذه إذا كان
0: هذا بذور يعني في ننصر يعني على إنه شيء كان يعني متفشي داخلكم موجود، ولكن عادة كل تحول يحتاج إلى يعني لحظة فيه لحظة.
1: نيجي للحظات، لا مش لحظة، هي عمال تتراكم
0: ربما حدث أو واقع.
1: يعني خذ مثلا ب77 طلع كتاب في الوحدة العربية والتجزئة، وحكينا إحنا كيف إنه الوحدة العربية هذه كانت جزء من تاريخ الأمة، وأن هاي المنطقة كانت منطقة وصل للتجارة العالمية، وبالتالي كان لابد يكون في أغلب تاريخها موحدة بلغة واحدة، اللغة الأرامية بفترة واللغة العربية. وبالتالي بعدين نأتي بهذا التحليل التاريخي اللي كان جزء معتمد في هذا الكتاب على استنتاج أنه جاءت ثورة الإسلام لتتوج هذا التوجه بتوحيد الأمة، عم بجعل الأم إيجاد يعني تحول الوضع إلى أمة موحدة. لأن الأرض كانت قابلة للوحدة أصلا، مش زي إقطاعات أوروبا وإلى آخره. إذا بتقرأ أنت هذا تستغرب أنت. أنا بذكر مرة بعمل محاضرة في المغرب في منتدى العربي، فقام شاب قل لي أنا قرأت كتابك الوحدة العربية والتجزئة. قلت له نعم. بناقشني يعني اللي قرأت الفصول اللي بتحكي فيها عن الوحدة العربية في التاريخ، فما شفتك إلا ماشي ماشي ماشي بهالكتاب كأنك إسلامي. هو إسلامي الشخص اللي بيحكي. بعدين وصلت أنت للنتيجة أنه هذه الأمة كان مسارها نحو الإسلام، بعد ما شفتك قفزت وصرت تحكي عن الثورة الديمقراطية الشعبية البروليتارية أو الثورة الشعبية الديمقراطية وإلى آخره. فأنا ما شفت هذا الاستنتاج منسجم مع المقدمات. كل المقدمات تبعتك. أنا طبعا صرت أناقشه كذا، بس ترك في نفسي بعد ما طلعت انه فعلا
0: انه انا كاتب شيء، ولكن
1: انه المقدمات مفروض تاخذ يركب عليها شيء ثاني. رحنا لبسناها
0: طلع مخرجات مختلف.
1: لا المخرج بجوز وما
0: طبعا. في الحلقه القادمه نتابع هذا الموضوع. بالطبع الشكر موصول للاستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكايه نتابع فصلا اخر من هذه الحكايه.
1: شكر لك يا
0: حتى نلتقي، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
1: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
1: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
1: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
2: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
1: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
3: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد الحديث عن ابتلاء الله تعالى لخليله إبراهيم وإتمام خليل الله صلى الله عليه وسلم كل الابتلاءات ونجاحه في كل الأوامر التي صدرت إليه من الله تعالى، واختياره إماما للناس، والحديث عن دعوة إبراهيم، والحديث عن بناء الكعبة بالتعاون بين خليل الله وولده إسماعيل، والحديث عن الأنبياء الذين جاءوا من نسل إبراهيم ومن ذريته، يعقوب وإسماعيل وإسحاق، وما وصى به إبراهيم ويعقوب، أخبر سبحانه وتعالى أن تلك الأمة قد مضت إلى الله تعالى، وأنها ستحاسب بعملها. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فنحن لا نسأل عما فعل آباؤنا ولا أجدادنا ولا عما فعل أبناؤنا، نحن نسأل عما فعلنا. لذلك يجب أن يكون عمل المسلم عملا ينجيه عند الله يوم يلقاه. والفخر بالآباء أو بالأجداد ليس سبيلا للنجاة ولا لدخول الرحمة، رحمة الله تعالى. إنما إذا حق للإنسان أن يفتخر، إنما يفتخر بعمله الصالح. لذلك بعد الحديث عن الصالحين، أخبر سبحانه وتعالى أن أعمالهم الصالحة لا تنفعنا، إنما تنفعنا أعمالنا. لكم تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم جاء الحديث بعد ذلك عن اليهود والنصارى الذين بدلوا دين الله وخالفوا جدهم إبراهيم، فإبراهيم خليل الله تعالى هو جد اليهود وجد العرب، ومن ذريته كانت النبوة، فهو أبو الأنبياء، من ذريته إسحاق وإسماعيل وهما ولداه. من إسحاق جاء يعقوب عليه السلام ولده يعقوب، ومن يعقوب جاء أسباط بني إسرائيل الاثنى عشر يوسف وإخوته. من هذه الذرية كان أنبياء بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. ومن ذرية إسماعيل لم يكن من الأنبياء إلا محمد عليه الصلاة والسلام، جاء بعد أجداد كثيرين. انقطعت النبوة في العرب فترة طويلة من إبراهيم وإسماعيل حتى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لأن العرب انحرفوا عن ملة إبراهيم، ولأن اليهود انحرفوا عن ملة إبراهيم، أخبر سبحانه وتعالى أنهم أمة أيضا لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني إذا نحن لسنا مسؤولين عن أعمال اليهود والنصارى ولا عرب الجاهلية، كذلك لسنا مسؤولين عن أعمال اليهود والنصارى الذين خالفوا تعاليم موسى وعيسى والأنبياء جميعا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هكذا قال اليهود وقال النصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. ملته هي ملة التوحيد، ملة التوحيد، لأنه خاصم أباه وقومه وخاصم النمرود وخاصم الدنيا الكافرة كلها، وقال لقومه هو والمؤمنون معه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الموحد. وأما اليهود فقد أشركوا وكفروا بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأما النصارى فقد أشركوا وعبدوا المسيح ابن مريم وكفروا بالقرآن الذي بشرت به التوراة والإنجيل، بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي بشرت به التوراة والإنجيل. فاليهود يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، والمشركون يدعون الانتساب إلى إبراهيم، والله يخبر أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي لا ينتسب إلى العرب المشركين ولا إلى اليهود ولا إلى النصارى المشركين أيضا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا وأعلنوها للعالم كله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن الكريم، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا الإعلان نعترف به كمسلمين بأننا نؤمن بوحدانية الله ونؤمن بكل الرسالات، ونحن في كل هذا مسلمون لله مطيعون، لأن الله تعالى أخبر عن هذه الأمة فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإيماننا بكل الرسل وبكل الكتب يؤكد طاعتنا لله الذي أمرنا بذلك. لذلك من كفر بنبي أو بكتاب أنزله الله تعالى أو أرسله فهو كافر، فلو كفر المسلم بموسى أو بعيسى فهو كافر، ولو صدق القرآن لأنه يكذب القرآن الذي يصدق موسى وعيسى. ولذلك يعتبر اليهود والنصارى كفارا، لأن اليهود كفروا بعيسى عليه السلام وبالإنجيل وبمحمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن، ويعتبر النصارى كفارا لأنهم جعلوا لله تعالى ولدا، والله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كما أنهم كفروا بإنكارهم لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام وللقرآن. إذن لا بد حتى يكتمل الإيمان وحتى يقبل الله الإيمان أن يكون الإيمان بوحدانية الله وبصدق جميع من أرسل من الرسل وبتصديق كل ما أنزل من الكتب. إذن نحن نؤمن بالله تعالى مصداقا لما أمرنا به، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، عيسى هو المسيح عليه السلام، وما أوتي النبيون من ربهم ومن لم يذكر منهم، لا نفرق بين أحد منهم، فكلهم عندنا صادق معصوم مبلغ عن الله تعالى، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، نحن لله مطيعون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إن آمن اليهود والنصارى والمشركون بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وأصبحوا لنا إخوة، وإن تولوا وإن كفروا فإنما هم في شقاق، أن يبقى النزاع بينكم وبينهم وبينهم وبين الله تعالى، الشقاق النزاع والخصام، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، سيكفيك الله شرورهم وسينصرك عليهم. والخطاب لرسوله الكريم ولهذه الأمة المتمسكة بدينها لا العاصية والتاركة أمر الله تعالى. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، والإسلام صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ إنها صبغة الإيمان وصبغة القرآن، صبغ الله تعالى بها هذه الأمة، وكل صبغة غير هذه الصبغة لا يقبلها الله تعالى. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، نحن لله عابدون أي مطيعون ومستجيبون. قل أتحاجوننا في الله، أتجادلوننا في الله، نحن آمنا بالله وحده، على أي شيء يجادلنا اليهود والنصارى والمشركون؟ قل أتحاجوننا في الله وفي وحدانية الله، وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. نحن مخلصون أي أخلصنا ديننا وطاعتنا لله تعالى. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ الله يخبر أنهم كانوا مسلمين، فكيف تكذبون كلام الله تعالى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ إن الظالم هو الذي عنده علم ويكتم العلم عن عباد الله تعالى، وكانوا يعلمون في التوراة والإنجيل أن الله واحد وأنه خاتم رسالته بنبي يأتي من بعد موسى وعيسى اسمه أحمد. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كررها مرتين، مرة بعد الصالحين ومرة بعد المشركين واليهود والنصارى، حتى يؤكد سبحانه وتعالى أن كل إنسان وكل أمة تجادل عن نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسلمين الموحدين الطائعين الذين يبتعدون عن ضلال المشركين واليهود والنصارى، وأن يهدي الناس للحق الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يحملنا شرف الدعوة إلى هذا الدين الحنيف حتى نقوم على ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من ورثة هذا الإسلام ندعو إلى سبيلك على بصيرة كما دعا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل الموحدين، وهيئ لنا من أمرنا رشدا ومن كل ضيق فرجا ومخرجا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

هشام هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 21 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى سيرته صلى الله عليه وسلم وآدابه إذا خرج من منزله وبرز للناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه. الإنسان وهو بين الناس إذا تكلم إما أن يرقى وإما أن يهبط، ومن أجمل صفات الرجل أن يكون كثير الصمت، فهو في مأمن. الإنسان لا يندم على كلمة لم يتكلم بها، لكن يندم أشد الندم على كلمة تفوه بها خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياك وما يعتذر منه. لا تقل كلمة تضطر بعدها أن تقول سامحوني أو لا تؤاخذوني. كلكم يعلم أنه سيدنا معاوية سأل مرة عمرو بن العاص، وكان من دهات العرب، ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. فقال معاوية: لست بداهية، أما إني والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. كلما أمعنت في الأمر وفكرت فيه مليا اتخذت قرارا صحيحا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد إنفاذ أمر تدبر عاقبته. فلذلك أجمل صفة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه أنه كان يخزن لسانه، يعني قليل الكلام، أما إذا تكلم كلامه فصل، كلامه حق، كلامه خير، كلامه في الإصلاح، كلامه في معالي الأمور لا في سفسافها. لذلك جزء من عملك كلامك. أخواننا الكرام، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لأنه معاصي اللسان كثيرة جدا. الإمام الغزالي في الإحياء عد عشرات بل بضع عشرات من آفات اللسان. والحقيقة أن المؤمن قلما يفكر في أن يرتكب جريمة أو أن يشرب خمرا أو أن يأكل حراما أو أن يدخل مكانا يغضب الله عز وجل، لكن المؤمن الآن من أين يؤتى؟ من أين يحجب عن الله عز وجل؟ من لسانه. من أين يشعر بالخجل أمام ربه؟ من لسانه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخزن لسانه، ومن كثر كلامه كثر خطأه. قبل أن تقول هل في هذا الكلام غيبة، نميمة، بهتان، سخرية، إيذاء، جرح، طعن، مبالغة، كذب، تزوير، تدليس، فالإنسان كلما حاسب نفسه حسابا عسيرا في الدنيا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. لا تتكلم إلا فيما يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. كلامك جزء من عملك، وربما كان الكلام دركات يهوي بها الإنسان. فكان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه. ليس معنى هذا أن يطرح موضوع متعلق بالدين وأنت تعرف الجواب الصحيح وتسكت. الساكت عن الحق شيطان أخرس. يخزن لسانه عما لا يعنيه، عن الموضوعات السخيفة. اختلفوا على سعر حاجة، خير إن شاء الله ما بدخل به الماء. اختلفوا على رأي سياسي معين، هذا شيء لا يعنيني. اختلفوا على أسعار، اختلفوا على توقعات. أما إذا اختلفوا على معنى آية وأنا أعرف معناها الدقيق، لا ينبغي أن تسكت. كان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه، دققوا، إلا فيما يعنيه. يعنيه الدعوة إلى الله، يعنيه أن يظهر الحق، يعنيه أن يرسخ الحق في نفوس الناس، يعنيه أن تشيع الفضيلة، هذا شيء يعنيه. يعني أن يعرف الناس بالله عز وجل، يعني أن يعرفهم بأمره، يعني أن يعرفهم بالآخرة، هذا كله يعني. لذلك المؤمن بحير بينما تراه طليق اللسان في الحق، بينما تراه كثير السكوت عن الباطل. ساكت، موضوع لا يعني، لا يخوض مع الناس فيما يخوضون. الناس تستهويهم موضوعات لا ترضي الله عز وجل. فأول صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم. سبحان الله، الإنسان البعيد عن الله عز وجل، المقطوع الذي لا ينطوي قلبه على كمال، يحب التفرقة، يميل للإيقاع بين الناس. إن زار أخته بكرها بزوجها، وإن زار شخص بكرهه بشريكه، وإن سأل صانع شو عم يعطيك معلمة ما بكفي هذا، أبلام منه أنت، كرهه بمعلمه. وإن زار دائما بيسعى لفرق، بكره الناس فيما عندهم دائما، بينتقد بيت صغير، بينتقد دخل قليل، بينتقد زوج ضيق الحال. أما المؤمن سبحان الله بالعكس، يكشف النواحي الإيجابية في الناس. إن زار أخته ولقى الوضع المادي سيء، بيذكرها بأخلاق زوجها وبمكانته وبعلمه وباستقامته وبعفته. وإن زار رجل عنده محل تجاري وله شريك، بيذكره بفضائل شريكه وببركة الشركة. إذا زار بيت لقى صغير، بيقول له أنه النبي كان بيته لا يتسع لصلاته ونوم السيدة عائشة وهو سيد الخلق، بينجبر خاطره. فقد ما بتقدر ألف، وفق، اجمع، عمق المودة، لا تنفر الناس، لا تبعدهم عن بعضهم بعضا، لا تفرق بين أم وولدها، ولا بين أخ وأخيه، ولا بين شريك وشريكه. كان عليه الصلاة والسلام يؤلفهم ولا ينفرهم، يؤلف بينهم ويؤلفهم معه. بيدك أن تجمع الناس حولك أو أن تنفرهم منك. بالكمال تجمعهم حولك، وبالنقص تنفرهم منك. ودائما قالوا الأقوياء يملكون الرقاب، بينما الأنبياء يملكون القلوب. فإذا شئت أن تملك القلوب فكن كاملا، كن كاملا واصمت. ما في حاجة تنوه بكمالك، ولا في حاجة تذكر بكمالك، لأن الفطرة العالية تألف الكمال وتكره النقص. النقص لا يؤول، مهما أولته يبقى نقصا، والكمال لا يحتاج إلى أن تشير إليه، صارخ. فإذا أردت أن تؤلف الناس، أن ترسخ ثقتهم بالدين، كن كاملا. إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. فكان عليه الصلاة والسلام يؤلف الناس حوله، هو على حق، لأنه إذا ألف الناس حوله أوصلهم إلى الله عز وجل. لذلك الإنسان إذا دعا إلى الله لازم يعد للمليون قبل أن يخطئ مع الناس، لأنه إذا أخطأ معهم نفرهم عن الحق وعن الدين. وقلما تجد في الناس من يفرق بين الدين وبين أهل الدين. عامة الناس الخط العريض في المجتمع الأمور عندهم متداخلة، فإذا أساء إليهم رجل له صبغة دينية يبتعدون عن أصل الدين، لكن الإنسان الواعي جدا لا يتأثر بأخطاء من ينتمي إلى الدين، هو عنده الدين في العلياء في السماء، رجل مبادئ لا رجل أشخاص. بس هؤلاء قلة، لكن الكثرة يتأثرون بسلوك من عليه مسحة دينية. فلذلك أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. فكان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم. الكلمة الطيبة صدقة، الاعتذار صدقة. يعني إنسان بمقام النبي اللهم صل عليه سيد الخلق حبيب الحق يقول لعمر: يا أخي لا تنسنا من دعائك. يعني مكانة النبي نزلت في هالكلام هذا، معاذ الله. سيد الخلق لما قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك ألف قلبه. واحد خدمك خدمة، تقرب منك بهدية، تقرب منك بكلمة طيبة، زارك، سأل عنك، خبرك، لازم تشكره من أعماقك عشان ترسخ المعروف، ترسخ الإحسان. فكان عليه الصلاة والسلام يؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. أيام بتكون أنت منصب قيادي، عندك أنت مدير مستشفى، مدير مدرسة، مدير معمل، وبتحتاج إلى أعوان لك. إياك أن تقرب المنافقين، إياك أن تقرب الذين يتقربون إليك بالوشاية والإخبار. قرب المخلصين، قرب الأتقياء، قرب الكمل. لذلك كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. كان عليه الصلاة والسلام يعرف أقدار الناس وينزل الناس منازلهم. يعني أنت ما بتقدر تستوعب الناس إلا إذا عرفت فضائلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كل صحابي جليل عرف مكانته، عرف إمكاناته، عرف نوع عظمته، نوع بطولته، وأثنى عليه الثناء الطيب. يعني قيادة الرجال قضية معقدة جدا، تحتاج إلى رجل يستوعب كل فضائل الرجال. إنه هذا تفوق بشيء، إذا تجاهلته نفرته، إذا عرفته إنه أنا أعرف ما عندك من إمكانات، إذا استشرته أحيانا، إذا أثنيت عليه ثناء معتدل واقعي تملك قلبه. فبجوز إنسان يتعامل مع مواد، النجار مع الخشب والحداد مع الحديد، لكن إذا أردت أن تتعامل مع الرجال ينبغي أن تستوعبهم جميعا، أن تعفو عنهم، أن تسامحهم، أن تتجاوز عن أخطائهم من أجل أن تؤلفهم، أن تقربهم. فكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم كل قوم. مرة زاروا عدي بن حاتم، كان ملك، أخذه إلى البيت وأكرمه وقدم له وسادة من أدب محشوة ليفا، قال اجلس عليها. قلت بل أنت؟ قال بل أنت. قال فجلست عليها وجلس هو على الأرض. رأى زيد الخير، قال يا زيد لله درك، أي رجل أنت؟ ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد. عرف قيمته. يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. يعني إذا أردت أن تجرح الإنسان، أن تحطمه، أن تهينه، ولي عليه من هو دونه علما وخلقا، شيء لا يحتمل. سئل سيدنا علي كرم الله وجهه ما الذل؟ قال أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. إذا وليت على أناس كرماء لئيم فقد حطمتهم، فقد ذبحتهم من الوريد إلى الوريد. يجب أن تولي على كل قوم أكرمهم وأعدلهم وأرحمهم. لذلك لما الصحابة الكرام تخوفوا من سيدنا عمر لما ولاه سيدنا الصديق، فسيدنا الصديق قال: أتخوفونني بالله؟ أقول لله عز وجل يوم القيامة: يا ربي وليت عليهم أرحمهم، أرحمهم وليت عليهم. أنت أحيانا على مستوى معلم صف، لو عينت عريف، أنتقي مثل بسيط جدا، هذا العريف تحاسب يوم القيامة عنه كيف وليته وفي الصف من هو خير منه. من ولى رجلا على عشرة وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. كان يولي كريم كل قوم. بدك تولي الكريم، النزيه، النظيف، المنصف، العادل، الرحيم. أيام أنت بتلاقي هالأمر بيت فلان ترتاح، لك ابن أصل منصف نظيف، يده نظيفة، عفيف، بتحس براحة ما بعد راحة. إذا إنسان كفؤ تولى منصب معين. لذلك قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين، القوة تعني الكفاءة، والأمانة تعني الإخلاص. كان قويا في اختصاصه، أمينا على قيمه. يعني في إدارات للعمل أنا أعترض عليها اعتراضا شديدا. أيام مدير عام شركة بيتلقى كل معلوماته من أحد الموظفين، وقد يكون أحد هؤلاء ليس في المستوى المطلوب فينقل المعلومات التي يريد. هؤلاء الذين ولي عليهم من هو دونهم وبدأ ينقل المعلومات غير الصحيحة لمن هو أعلى منه، ماذا فعل هذا بهؤلاء؟ بالغ في الإساءة إليهم. لذلك يقول سيدنا عمر: ولا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم، لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. الآن وكان عليه الصلاة والسلام وهو مع الناس يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. إنسان ما بتعرفه يجب أن تأخذ الحيطة منه. المؤمن كيس فطن حذر. قال لي واحد أشر له شخص ركب معه طلع قاتل، بقي بالسجن 5 سنوات يلي ركبه، اعتبر متواطئ معه وعلى التحقيقات وعلى المدى الطويل. فأيام إنسان بيكون شخص معه مخدرات، أيام بيكون شخص معه مواد ممنوعة. فقبل أن تكون لا تكون ساذجا، سيدنا عمر علمنا، قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لا من السذاجة بحيث أخدع ولا من الخبث بحيث أخدع. فكان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. في ابتسامة، في مودة، في علاقة طيبة، لكن في ذكاء، في حيطة وفي حذر. اسمع أيام من أخواننا قصص مو معقول تقع. مبلغ ضخم سلمه إياه من دون وصف، طلع نصاب، دفع مبلغ استثمار لجهة غير موثوقة، راح المبلغ. المؤمن طيب لكن ما له سازج. المؤمن عنده حسن ظن بالناس لكن ما له أبلة. يعني نحن بنفهم المؤمن إنسانك درويش، وكلمة درويش إلى معنى أعمق، يعني أجدر درويش، فلان درويش، لا ما له درويش. في أعلى درجات اليقظة والحيطة والذكاء. المؤمن كيس فطن حذر. فالإنسان قبل ما يوقع، قبل ما يقبض، قبل ما يقبض، قبل ما يسلم نفسه لإنسان، هذا الذي أوكلت إليه مصيرك هل تعرفه؟ سيدنا عمر علمنا، قال له: ائتني بمن يعرفك فهذا الذي طلب منه هذا جاء برجل، قال له أتعرفه؟ قال نعم. قال له هل سافرت معه؟ قال لا. قال له هل جاورته؟ قال لا. قال له هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال أنت لا تعرفه، لعلك رأيته يصلي في المسجد؟ قال نعم. قال أنت لا تعرفه، هل جاورته؟ لا. هل سافرت معه؟ لا. هل حاككته بالدرهم والدينار؟ لا. قال له أنت لا تعرفه. قال له يا هذا إني لا أعرفك. هذا الشاهد غير كافي، لكن من شدة أدبه الله يرضى عنه قال له ولا يضرك أني لا أعرفك، قد تكون أحسن مني. إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. هلا شوف قصر العدل بيقول لك 5000 دعوة كلها في سذاجة، سلم بلا تيقن، أعطى بلا إيصال، عقد شركة بلا عقد. إذا كان ما في عقد ما في إيصال يدخل الشيطان لك ما معه وثيقة ضدك، أنت عندك أولاد هو غني، يدخل الشيطان. فأنا أتمنى على إخواننا الكرام يعني وثق كل شيء، وثقه، وثق كل شيء وارتاح ونام على ريش عام كما يقول بعض الناس. ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. وجهه بشوش، علاقاته طيبة عليه الصلاة والسلام، لكن ما له يعني إذا كان إنسان ما بيعرفه بيسأل بيدقق. والله بسمع عن زوجة عن حالات زواج شيء لا يصدق، ببساطة وافقوا على الزواج، طلع شارب خمر، طلع زاني، ببساطة وافقوا، طلع نصاب، طلع كذاب. إن الزواج رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. والحقيقة الناس لا يحترمون المغفل، لا يحترمون المغفل أبدا. يعني أنت لا تكون مغفل ولا تكون طيب لدرجة السذاجة ولا تكون من غير مدقق فيما يقوله الناس. من صفاته مع أصحابه كان يتفقد أصحابه. أيها الإخوة الأكارم، إن الله يسأل العبد عن صحبة ساعة. ما لك أصدقاء في أثناء الدراسة؟ ما لك أصدقاء في الخدمة الإلزامية؟ ما لك أصدقاء في العمل التجاري؟ ما لك أصدقاء في الوظيفة؟ تفقدتهم؟ سألت عنهم؟ ما بدك عمل ترقى به عند الله عز وجل؟ هيك النبي علمنا. كان يتفقد أصحابه. سيدنا عمر بلغ أنه أحد أصدقائه صار في الشام وعاقر الخمرة وانتكس على رأسه، أرسل له كتاب صدره بقوله تعالى الحمد لله غافر الذنب قابل التوب، ونصحه نصيحة طيبة. قال هذا الرجل قرأ الكتاب وصار يبكي، أعاده مرة ومرتين وثلاث وأربع مرات إلى أن أقلع عن شرب الخمر. وبلغ سيدنا عمر النتيجة الطيبة لهذا الكتاب، فقال سيدنا عمر هكذا اصنعوا مع أخيكم إذا ضل، لا تكونوا عونا للشيطان عليه بل كونوا عونا له على الشيطان. يعني إذا أخ شرد، انتكس، ترك الصلاة، انغمس بالمعاصي، لا تحاربه، تألف قلبه، زوره، أحسن له، قدم له هدية، إنك بهذا العمل تستجلبه. فكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه. واحد قال لي كلمة أعجبتني جدا، قال لي أنا أفضل ازرع 10 غرسات واعتني بها عناية فائقة حتى تكبر وتثمر من أن أزرع 1000 غرسة من دون عناية كلها اقتباس بعدين. هذا هو الفرق بين التربية والتعليم. لا تهتم بإلقاء الدرس وتمشي. الأخ اللي أمامك له مشكلة، له قضية، سألت عنه، سألت عن أحواله، تابعت أموره، فقدت أحواله، اتصلت في هاتفية مرة، يعني المتابعة تعمل مودة. النبي كان يتفقد أصحابه. فأنا أتمنى عليكم واحدا واحدا يتآخى مع أخ، يعني أنت الناس كلها بتتعامل معك للدنيا، بيع شراء. أما إذا إنسان طرق بابك ما له عندك شيء، بس أحبك في الله وتفقدك لله وسأل عنك لله واطمأن على صحتك لله، ما بتحس إنه الإنسان متميز وقلبك مفعم بالمحبة له؟ فنحن إذا كان إنسان سلك طريق الإيمان بحاجة إلى أن يقلد النبي العدنان. قلده في تفقد إخوانك، قلده في زيارتهم، في السؤال عنهم، في عيادة مريضهم، في مساعدة محتاجهم، في إطعام جائعهم، في رعاية ضائعهم، قلده. أول نقطة، يخزن لسانه إلا فيما يعني، يؤلفهم ولا ينفرهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد، يتفقد أصحابه، هي أخلاقه الاجتماعية. ومن صفاته الاجتماعية الراقية، وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الناس عما في الناس، ما له عايش ببرج عاجي، ما له عايش بأحلام، ما له عايش باهتمامات بعيدة عن واقع الناس، كان يعنيه ما يعني الناس، أحوال الناس، يعانون من قضية سأل عنها، تفقد أخوانه، حاول معالجته. في أشخاص عندهم روح فردية، هو عنده بيت، هو متزوج، هو دخله يكفيه، عنده شركة رابحة جدا، ما عاد يهمه الشباب، تزوجوا ما تزوجوا، لهم أعمال، لك لا توجع رأسك. هذا إنسان فردي، هذا إنسان لا يحبه الله عز وجل، لأنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. في لك اهتمامات مقدسة واهتمامات ملك أجر عليها بدافع حبك لذاتك، فالإنسان لا يقع عند الله إلا باهتماماته الجماعية. بهمك أمر إخوانك، بهمك أمر هدايتهم، بهمك أمر زواجهم، أمر أعمالهم، أمر دينهم. فالنبي الكريم كان يسأل الناس عما في الناس. زارك أخ من محافظة بعيدة، كيف الأمطار عندكم؟ كيف أحوالكم؟ كيف أعمالك؟ والله أنا أحاول أن أقلد النبي الكريم، هذا شيء بساي مودة. فالنبي الكريم كان عليه الصلاة والسلام يسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه. يعني أيام الإنسان لا ينتبه لنفسه، بيسمع قصة فيها مخالفة للشرع، هيك عملت والله عطرم عليه، أنت ماذا فعلت؟ تكلمت كلام في معصية كبيرة، أنت الآن قويت القبيح، قويت المعصية، أثنيت على صاحبها. لو كان في عمل ظهره في بطولة، بس إذا كان أساسه مخالفة للشرع لا ينبغي أن تمدحه. إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، يغضب. إذا مدحت الفاسق رسخت الرذيلة، رسخت المعصية. ينبغي أن تحسن الحسن وتقويه، وأن تقبح القبيح وأن توهينه. فلقيت في عمل طيب أثني على صاحبه، هيك شاب عم بيصلي بالمسجد، قال له تقبل الله. قال لي أخ، دخل واحد لمسجد شاب سرق حذائه، هو حالته المادية جيدة، قال لي مباشرة اشتريت له حذاء. يقول هذا الشاب الذي سرق حذاؤه وجاء من يشتري له الحذاء، يقول ما تركت الصلاة طوال حياتي تأثرا بهذا الموقف. إنسان عمل عمل طيب شجعه، قوي له همته. إنسان عمل عمل سيء لا تسكت، انصحه، اذكر له أنه أنت خالفت الشرع. ما دام في أمر بالمعروف ونهي عن منكر الله بيحبنا جميعا، أما إذا عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمقتنا الله جميعا ولو كنا صالحين. هلا في شخص هو صالح خلاص انتهى الأمر. لذلك الأمر بالمعروف فريضة سادسة، والنهي عن المنكر فريضة سادسة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والله عز وجل قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كانوا مصلحين لا يهلكون، أما إذا كانوا صالحين يهلكون. والفرق واضح بين المصلح والصالح، الصالح لذاته بنفسه، أما المصلح لغيره، يحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه. والأباء أيضا، يعني إذا كان ابنه كذب وسكت الأب والله مشكلة، إذا الابن ترك الصلاة والأب ما حكى ولا كلمة أو ترك فرض صلاة، وإذا الابن عمل عمل طيب والأب سكت ما بال فيه ضعفه. شوف النقطة ما أدقة، كلما وجدت عملا طيبا عليك أن تثني عليه وأن تقويه وأن تبرزه وأن تدعمه، وكلما وجدت عملا سيئا عليك أن تحقره وأن تقبحه وأن توهينه وأن تحذر الناس منه. كان عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه معتدل الأمر، ما في مبالغات، تطرف ما في، غلو ما في، إفراط ما في، تفريط ما في. الإفراط المبالغة والتفريط التقصير. يعني أصوب موقف الاعتدال، معتدل الأمر غير مختلف، ما في تناقض. الإنسان أيام يتناقض، يعني سمعت قصة، شاب اشترى لزوجته غسالة من نوع الحديث، فقالت له أمه موبخة: لماذا؟ من أجل أن تبقى نائمة إلى الظهر؟ وعنفته أشد التعنيف، لكنه من غرائب الصدف أن صهرها اشترى لابنتها الغسالة نفسها. الله يرضى عليه ويوفقه. هل هناك أقبح من التناقض؟ أبدا، مستحيل. شوف الأب أحيانا بيكون له بنت وعنده كنة بالبيت، البنت دائما في عطف، دائما معزورة، تعبانة مسكينة، ما عم ترتاح، وإذا كان كنته أصفرت يوم كسلانة، ما فيها مروة، ما فيها ذوق. لا تتناقض، التناقض بشع. أنا مرة أمامي كنت بمحل تجاري، في بالمحل أثناء العطلة النصفية ابن صاحب المحل موجود وصانع بنفس السن، والله حمل الصانع توبين ثلاثة خمسة، ما عاد فيني قال له حميل شب لساعتك هلكوا، مسك ابنه توب أعقب بظهرك أعقب ظهرك. يا لطيف، احتقرته احتقار شديد. لك ابن الناس هذا كمان، هذا عم تحمله توبين وثلاثة وخمسة وعشرة حتى ما يتحمل، قال لك ما عاد فيني أحمل شب. أما ابنه حمل توب واحد خاف على ظهره. الإنسان لو سار في الطريق بلا ثياب والله أشرف ما يتناقض، أوعك تتناقض. إياك أن تشوف النبي الكريم معتدل الأمر غير مختلف. ودائما وأبدا في عندنا مقياس لا يخطئ، لا يخطئ أبدا، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ضع نفسك مكان هذا الإنسان، أنت موظف وراء الطاولة، جاءك مراجع، ضع نفسك مكانه. في حديث لطيف، في فنجان قهوة سخن والجريدة أمامك وبده شغلة، بده أمي تعا بكرة، منين جاي هذا؟ كم باص راكب لأجل عندك؟ قد يكون جاي من حمص، يعني روح نام بالفندق، ما هيك؟ روح نام بالفندق، ادفع شي 800 ليرة 1000 ادفع، تعا بكرة، والقضية بتكلفك 10 دقائق. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، معتدل الأمر غير مختلف. أخواننا الكرام، المؤمن ينصف الناس من نفسه، لو كان قوي، لو كان كلمته هي العليا، لو كان ما في إنسان يجرؤ أن يحاسبه، بيحاسب نفسه، بيعتذر، بيقول سامحوني أنا غلطت. أما دائما هو على حق والناس على باطل، هذا موقف غير منصف. فكان عليه الصلاة والسلام معتدل الأمر غير مختلف، يعني ما في تناقض بحياته. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لكل حال عنده عتاد، يعني العتاد الأداة، الأدوات، يعني بيخطط كان عليه الصلاة والسلام. في حال قد يفاجأ بحال، مهيئ ما يغطي هذا الحال. هي الإنسان الساذج السائب الذي تواجهه الأحداث فأفعاله كلها ردود فعل، كل شيء متوقع ما يقله حل. والفكر العلمي لو أنه ما وافقوا ماذا أفعل؟ لو سافرت ماذا أفعل؟ لو قبلت في هذا العمل ماذا أفعل؟ دائما يفكر في المستقبل. أساسا الأذكياء يعيشون المستقبل سلفا، والأقل ذكاء يعيشون الحاضر، والأغبياء يعيشون الماضي. قال ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. التغني بالماضي دون أن يكون الحاضر امتداد للماضي هذا غباء بالإنسان، والاهتمام بالحاضر ثم يفاجأ بالمستقبل بأشياء غير متوقعة هذا غباء بالإنسان. لا بد من أن تعد لكل شيء عدته. لذلك النبي قال إذا قامت الساعة، ما بعتقد في مثل أوضح من هذا المثل، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. انتهت الدنيا فليغرسها، هيئ لأولادك من بعدك. سيدنا زكريا ماذا قال؟ فهب لي من لدنك وليا إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يعني ما أنه هو دعا إلى الله والناس التفوا حوله، لكن فكر بمستقبل الدعوة، فكر بمن يحل محله. ففي كثير أشخاص عظماء يعني لا يفكرون أبدا في من يحل محلهم. تتهيئ، هيئ أناس يتابعوا العمل. لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. يعني في أشخاص إذا أقبلوا غير معقول إقبالهم، وإذا أدبروا إدبارهم غير معقول. إذا أحبوا إنسان بزوجوا بنتهم لإنسان. الإنسان بحديث مو إنسان معقول، فوق التصور، خلقا وعلما وفهما وغنا. فإذا كان صار في خلاف بيطلع معه أمراض، بيطلع لئيم، بيطلع عدم الاعتدال. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الذين يلونه من الناس خيارهم. لا تقرب أراذل الناس منك، قرب الأكارم. يعني أنت مؤمن لك سمعة لك مكانة، لا صاحب الأرازل. الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. الأقوياء أيام بيقربوا أناس غير جيدين، فالناس يتعاملون مع القمم من أعوانهم. فالأعوان إذا ما كانوا على المستوى الراقي يسيئون أشد الإساءة لمن فوقهم. فأنت لا تقرب إلا إنسان كامل، لا يكون حولك إلا إنسان كامل، لأنك تعرف به. وكلكم يعلم أن صحبة الأراذل تجرح العدالة. أنت إنسان مستقيم ومالك حلال وعفيف وملتزم، يكفي أن تصحب رذيلا حتى تجرح عدالتك. كيف انسجمت معه؟ كيف سرت معه؟ كيف سافرت معه؟ لهذا العلماء قالوا صحبة الأراذل تجرح العدالة. لذلك الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة. والإنسان إذا كان بموقع قيادي لا يلغي المعارضة، لو ألغاها بنافقوا له الناس بصير. أصغي إلى النصيحة، أصغي إلى كلمة الحق ترقى، أما إذا رددت كل نصيحة لا ترقى بل تهبط. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه. من باب التذكير يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يؤلف أصحابه ولا ينفرهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد، يتفقد أصحابه، يسأل الناس عما في الناس يعنيه أمر الناس، يحسن الحسنة ويقويه ويقبح القبيحة ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، ما في تناقض، معتدل لا إفراط ولا تفريط، لكل حال عنده عتاد، يهيئ للمستقبل، يخطط، لا يقصر عن حق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده، أعمهم نصيحة، أعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. هذه بعض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، وله شمائل وهو في بيته. وننتقل في درس قادم إن شاء الله تعالى إلى آدابه صلى الله عليه وسلم في مجالسه مع أصحابه، والحمد لله رب العالمين.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لما غربت شمس ذلك اليوم التاسع من المحرم وحل الليل، الحسين وأصحابه باتوا تلك الليلة في صلاة وذكر وعبادة. في أول الليل جمع الحسين رضي الله عنه أصحابه، إخوانه وأبناءه وبنو إخوانه، فلما اجتمعوا وكأنه يودعهم، كأنه يعلم ما الذي سيجري في صبيحة ذلك اليوم، جمعهم وكلمهم، قال: من أحب أن ينصرف إلى أهله في هذه الليلة فليفعل، فقد أذنت له، سمح للجميع أن يتراجعوا. قال: فإن القوم إنما يريدونني، أنا المقصود بالمعركة كلها، فمن أحب أن يذهب فليذهب، فقد أذنت لهم وأذنت لكم. فإذا بالجميع يقولون: والله لا بقاء لنا بعدك، لا أرانا